0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: أنتم مع عيون المستقبل.

عيون المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً ومرحباً بكم في وصل جديد وحلقة جديدة رفقة أصدقائي المبدعين. ضيفة هذه الحلقة سندس بنت سالم الصابرية.

0: سندس أهلا بك.
1: أهلا وسهلا،
0: يا مرحبا بسندس.
1: كيف حالك؟
0: الحمد لله أنا بخير، أنت كيف حالك يا سندس؟
1: الحمد لله زينة.
0: كيف الأجواء معاكم؟
1: الحمد لله حلوة، وما شاء الله هواء في الصباح.
0: هواء بارد في الصباح. من وين جايين يا سندس؟
1: من ولاية صحم.
0: من ولاية صحم، يا مرحبا وسهلا بسندس. أهلا بك سندس، صوتها كذا جميل وهي تتحدث. سندس محبة للإلقاء صحيح؟
1: نعم، أحب إلقاء الشعر وفن الميدان، وأحب القراءة وأعشق الكتابة، وأيضا أنا أحب وأكره في الفن الميدان وفي تقديم فعاليات ومسابقات.
0: ما شاء الله، تقديم الفعاليات والمسابقات، واضح شغفك بالتقديم يا سندس. بداية قلتي تحبي أيضا إلقاء الشعر صح؟
1: أيوة.
0: وش رأيك نرحب بالمستمعين بطريقتك؟
1: نعم أحسن. يقولكم هذا الشعر الله يسلمكم: يا مرحبا وهلين بأهل بواقيب عد الثمر وعداد برق السحابة، الله يحييكم على العز والطيب يلي لكم يوم الملاقة مهابة. من عادات الضيف أزيد الترحيب، ومن عادات الضيف أزيد الترحيب، سلامتكم.
0: الله، نحن أنت الضيف ونحن نزيد الترحيب بك يا سندس الجميلة. وبكذا بهذه الطريقة رحبت فيكم مستمعين الأعزاء سندس لانطلاق هذا الحوار اللطيف معها. سندس، إيش من الشعر بعد تحبي؟
1: عندي أشعار وايد متعددة.
0: يعني تحبي تقرأي مثلا أو تلقي حتى الأشعار المرتبطة بالوطن ولا بالأخلاق ولا بالمعلم ولا بالصديق؟
1: يعني كل شيء. عندي بعد عندي عن الوطن.
0: عن الوطن، تحبي الشعر عن الوطن.
1: أيوة، وبعد كذاك عندي فن الميدان. عندي الحين وايد حفلات ما شاء الله.
0: ما شاء الله، فن الميدان هذا فن مميز أعزائنا المستمعين، من الفنون التقليدية الشعبية الجميلة التي كذا لها خصوصيتها في سلطنة عمان. من علمك على فن الميدان؟
1: فن الميدان على بدي أمي جزاها الله خيرا.
0: أمك تعلمك على فن الميدان؟
1: لا.
0: ما شاء الله، إيش يميز فن الميدان عن بقية الفنون؟ إيش في يعني كذا تحسين مختلف؟
1: أنا في فن الميدان هو من الفنون الشعبية التي تكون في سلطنة عمان.
0: نعم، هي في سلطنة عمان، هي تتميز بالكلمة المميزة كذا، لفظها غير.
1: نعم.
0: طريقة الأداء أيضا مختلفة صح عن
1: نعم.
0: بقية أنواع الشعر.
1: صحيح.
0: يلا نعطي المستمع كذا مثال على فن الميدان اللي محضرته سندس لنا.
1: سيل السنة سيل وسنا سيل، سيل السنة وترس راسي، لو قيدوني بسنا سيل، سيل السنة وترس راسي.
0: سيل السنة وترس راسي، يعني هي شوية سيل. يلا ندعي إن شاء الله أنه يكون زين. وش بعد غير؟ عطينا زيادة، هذه قصيرة.
1: وبعد يقولكم هذا الميدان الله يسلمكم: طايح على الفراش من يومين، وخاطف على الزاد واللوبي، حبه وزكبه وكحكحكح ما في نصخ. طايح على الفراش من يومين، وخاطف على الزاد واللوبي.
0: السلام والصحة والعافية وزكمة وكحكحكح، هذه أحوال أغلب الناس الحين في مواسم خاصة يعني تبدل الفصول والبرد. يعطيك الصحة والعافية يا سندس الجميلة. الميدان تحبي تلقي كذا في مثلا مناسبات مختلفة في المدرسة ولا في فعاليات اجتماعية؟ وين تلقي الميدان غالبا؟
1: الصراحة أنا أقول الميدانات أكثر شيء في المدرسة، وأيضا لما تكون معي مناسبة مثلا في الفعاليات أقول ميدان والشعر.
0: يعني يطلبوا من سندس أنها تحضر في الفعاليات لأنها مميزة في إلقاء الميدان. إيش في مناسبة معينة شاركتي فيها وكان في تفاعل كبير من الجمهور لما توقفي وتأدي الميدان؟ تتذكر شيء كذا؟
1: ما شاء الله، كان في مهرجان صحار.
0: مهرجان صحار.
1: أيوه.
0: مهرجان صحار الرابع شاركت سندس بميدان، تتذكري أي واحد فيهن كان؟
1: الصراحة أنا ما شاء الله علي قلت كل الميدان عندي، وعاد يعني في كل يوم أقول أي ميدان. يعني أخذه بس ميدان.
0: كثيرات كثيرات تتذكريهن. وكيف كان تفاعل الجمهور معك لما وقفتي؟
1: ما شاء الله، يعني نصهم يعني متحمسين ويرددوا معي.
0: يا سلام. أيوة. هذه يمكن لحظة مميزة لما الشخص أيوة. اللي يلقي الشعر وخاصة
1: صراحة لما أنا أقدم في الفعاليات والمسابقات أحب الجمهور الوادي الذين لا يعدون ولا يحصى.
0: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. إذن أيوة. سندس تحب أن يكون جمهورها كبير، بالعكس ما تتوتر. وإذا كان مثلا عندنا الحين أصدقاء يسمعونا عندهم مواهب معنية بالتقديم والوقوف أمام الجمهور، وعندهم رهبة وخوف مثلا من المسرح، خوف من عدد الكبير اللي جالس يسمعهم، إيش تقولي لهم؟ كيف أنت تستعدي وتحضر نفسك للوقوف أمام المسرح؟
1: صراحة في أول البداية أنا عن نفسي أنا لا أتوتر، لأن هذه الموهبة أتت من الله سبحانه وتعالى، فأنا لا أتردد، وهذه شخصيتي المفضلة، وأنا أنصح كل شخص أن لا يتوتر، فأن التوتر أنا لا أحبه أبدا.
0: التوتر هو عدو النجاح في هذه المواهب اللي تتطلب مقابلة الجماهير. صحيح. أيضا عندك شيء آخر، شعر ميدان غيرة سمعيني؟
1: نعم ميدان.
0: يلا نسمع ميدان مرة.
1: أوكي، يقولكم هذا الميدان الله يسلمكم، زرعت الشجر من 3 سنين، أمشي خطوتين وارجع على ريته مختفي ما يبين، آها عثر الشاشة فته.
0: روح الزرع، من شافه؟
1: الشاه. عرفت ايش عن الشاه؟
0: ايه بالطبع، اكيد ان المستمعين الاعزاء الحين فهموا الميدان. نلاحظ ان الكلمات من البيئه البسيطه، يعني شيء الشخص يشوفه ويكتب عنه ميدان. هذا الميدان اكثر شيء انت تاخذين متعارف عليه، قديم يعني الناس تعرفه من قبل؟
1: أيوة صراحة،
0: ولا حد يكتب عندكم في العائله؟
1: الصراحة أنا الوحيدة بين العائلة أنا اللي أكتب قصص.
0: تكتب قصص بعد؟
1: يعني ما أكتب قصص، يعني مثل ما قلت لك ذيك
0: بالميدان.
1: الساعة أيوة. ألخص. تلخيص
0: القصص. وجربتي مثلا قصة معينة تحطي لها ميدان بطريقة أو بأخرى؟
1: لا والله الصراحة.
0: يبالك تقربي، لأن ما شاء الله شكله عندك الموهبة يا سندس. قلتي تلخيص القصص، كيف تختاري القصص اللي تلخصيهن وتأديهن لزملائك ولا لأخوانك؟ كيف؟
1: الصراحة أنا يعني بالنسبة لي أنا أحب جميع المجالات العلمية والأدبية والثقافية والدينية. أحب جميع المجالات، وأيضا أنا أحب يعني ألخص مثل في مسابقة نجم القراءة. طبعا ما شاء الله هذه المسابقة تجي أول شيء على الولاية ثم على المحافظة.
0: شاركتي فيها؟
1: نعم شاركت في العام الماضي، فزت في المركز 10 على الولاية، ولكن في المحافظة لم يحالفني الحظ، فدعوني في التوفيق في هذه المرة
0: بإذن الله. موفقة يا رب يا سندس، وتشاركي كذا وتبدعي في مسابقة نجم القراءة، وكل ما قريتي أكثر أكيد أنك تستطيع بعدين تلخصي كل القصص اللي تقرأيها، وأيضا ممكن تدخلي فيها الشعر وتدخلي فيها الميدان، لما لا. طموحك لما تكبري تصيري في مجال
1: معلمة اللغة العربية ونفس الوقت مذيعة؟
0: مذيعة، مرحبا وسهلا. يا سلام بالزميلة الجديدة الصغيرة، أهلا يا سندس في مجال الإعلام اللي يتطلب مثل ما أنت ما شاء الله كذا تلقائية وثقة بالنفس وحديث مسترسل، وفي مجال الشعر ما تريد يكون لك بصمة مثلا مختلفة مميزة؟
1: صحيح، أنا لما كنت صغيرة كنت أتمنى يعني أجي إذاعة صوتات عمان أو يعني أي شيء من البرامج، والحمد لله جيت في إذاعة سلطات عمان وبرنامج قبرة وبرنامج القارئ الصغير والمفكرة الذكية.
0: ما شاء الله، ولك إن شاء الله مشاركة.
1: أيضا صباح المدارس.
0: صباح المدارس، والآن نحن في عيون المستقبل نسولف وندردش مع مستمعينا الأعزاء عن حب الموهبة والاستمرار فيها. ما الذي يتطلبه الشخص أنه يكون كذا مبدع ويستمر في الإبداع؟ يعني يتطلب مثلا دعم الأسرة ولا الأصدقاء؟ إيش أكثر شيء مهم أن الواحد يستمر في إبداعه وفي موهبته؟
1: الصراحة يعني إذا بينمي موهبته لازم نقول حل أي شخص. يعني مثال، إذا أنا معي الميدان والأشعار أقول حل أي شخص. أيوة، عشان إن مثلا يعتبرون يعني كأنهم أختهم وعاد يعني يقلدوني، يعني يأخذون أجزاء من الشعر أو الميدان.
0: يعني الموهبة ما تخليها بينك وبين نفسك، لا لازم تطلعها للناس.
1: أيوة لازم، يعني ما أخليها معي، لا لازم أعطيها للجمهور.
0: يعني الموهبة نشاركها الآخرين عشان نحن نصير أكثر إبداعا. أيوة. ونصير كذا على تصحيح يمكن مسارنا في الإبداع وفي الموهبة. في هذا الحوار اللطيف مع ضيفتنا سندس نختم لكل أصدقائنا الأعزاء بكلمة منك يا سندس، كل بطل أو بطلة الحين يسمعونا من عمرك أو حتى أكبر منك، إيش تقولي لهم اليوم اللي عنده خاصة موهبة مميزة في فنون شعبية مثل الميدان أو حتى أي موهبة أخرى؟
1: الصراحة أنا أنصح كل واحد ينمي موهبته، لأنه كذا إذا كل شخص لما موهبته ما يتردد
0: ما يتردد ويواصل.
1: أو مذهب بعضهم الصراحة لما يروح على المسرح الخشبي يتوترون ويترددون، ولكن اللحظة الحاسمة هم لازم ما يترددون، يجب عليهم أن يقدمون أشعار أو فن ميدان أو مثلي أنا أقدم فعالياتهم مسابقة
0: بكل ثقة وبدون تردد.
1: أي.
0: بإذن الله تعالى كل من يستمع لنا الآن من الموهوبين والموهوبات يستمعوا لكلام سندس ويواصلوا مشوارهم دون تردد في دعم مواهبهم. إذن هذا كان حديثنا الجميل مع ضيفتنا سندس بنت سالم الصابرية اللي سولفنا معها عن فن الإلقاء وفن الميدان الجميل. نحن نلقاكم على خير في حلقات أخرى قادمة. كنوا بخير، إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
2: كنتم مع عيون المستقبل مع تحيات عائشة الهنائية ومنى المسلمية.

وحلوها ومرها يسيرها وعسيرها وفرجها.

0: هو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة تستنهض الخيال وتعيد تعريف الواقع مع برنامجكم ماذا لو؟ اليوم نطرح سؤالا قد يبدو للبعض كابوسا وللآخرين حلما ورديا. ماذا لو استيقظنا غدا ووجدنا أن جميع الشاشات في العالم قد تعطلت وتلاشت؟ لا هواتف ذكية، لا تلفاز، لا حواسيب، ولا حتى شاشات لوحات الإعلانات في الشوارع. كيف سنتواصل؟ وكيف سنقضي أوقاتنا؟
2: بعيداً عن ضوء الشاشات الزرقاء، إننا نتحدث عن عودة الحواس الخمس للصدارة. للوهلة الأولى سيصاب العالم بصدمة صمتاء. سينظر الناس إلى أيديهم الفارغة بذهول. سيختفي التمرير اللانهائي الذي استهلك أعمارنا. سنضطر للنظر في وجوه بعضنا البعض مرة أخرى، ولكن هل سنعرف عن ماذا سنتحدث؟
1: هذا هو التحدي. في الساعات الأولى سيسود الارتباك، سيفقد الناس قدرتهم على معرفة الطريق بدون خرائط جوجل، وسيعود الناس لسؤال العابرين في الشوارع عن الاتجاهات. سيكون هناك ازدحام أمام أكشاك الجرائد ومكاتب البريد التي نسيها الزمن. سنعود للكتابة بالقلم والورق، وسننتظر أياما ليصلنا رد على رسالة حقيقية.
2: وماذا عن الاقتصاد؟ سينهار كل شيء يعتمد على الرقمنة البصرية. ستتوقف البورصات، وسيضطر الموظفون للعودة إلى الأرشيفات الورقية. لكن في المقابل ستنتعش صناعات أخرى. سيعاد طبع الكتب بملايين النسخ، وستمتلئ المقاهي بالمثقفين والباحثين عن الأنس البشري بدلا من الإعجابات الافتراضية. ستصبح الإذاعة هي الملكة مرة أخرى، لأن الصوت سيكون هو الرابط الوحيد بين المدن.
0: ماذا لو؟
1: هل سنتحول إلى كائنات أكثر إبداعاً؟ ربما حين يختفي التلفاز سيعود الناس للرسم والإبداع، للحكايات الشعبية حول الموائد. سنستعيد جمال الخيال حين كنا نسمع القصص ونتخيل صورها في عقولنا بدلاً من أن تفرض علينا جاهزة على الشاشة. ستكون الصورة الذهنية هي الأغلى والأصدق.
2: وفي المنازل ستتغير الديموغرافيا تماماً. ستختفي نقطة الارتكاز في غرفة المعيشة وهي التلفاز. ستتواجه الأرائك لينظر أفراد الأسرة إلى بعضهم. سيلعب الأطفال في الشوارع بالكرة والألعاب الحركية بدلاً من الانكباب على الألعاب الإلكترونية. ستعود الحياة نكهتها الواقعية التي فقدناها خلف الزجاج.
1: اختفاء الشاشات قد يكون هدماً للحضارة الرقمية، لكنه يقيناً سيكون بناءً للإنسان من جديد. ربما نحتاج من وقت لآخر أن نغلق شاشاتنا بإرادتنا قبل أن تختفي هي وتتركنا لا نعرف كيف نعيش.
2: أعزائنا المستمعين، أنتم الآن تسمعوننا دون حاجة لشاشة، وهذا دليل على أن التواصل الروحي والصوتي سيبقى دائما هو الأقوى. جربوا اليوم أن تبتعدوا عن شاشاتكم لساعة واحدة وانظروا ماذا ستكتشفون. شكرا لكم، وإلى لقاء جديد في ماذا لو.
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. كنا نتحدث عن هولندا في الحلقة السابقة، ومررنا إلى البيئات المهمة جدا التي تتشكل منها هذه البقعة الجغرافية المهمة في أوروبا، مثل البيئات السواحل الرملية أو الكثبان، المروج الخضراء والغابات والأراضي الرطبة والبحيرات والقنوات المائية وغيرها من يعني مناطق المد والجزر، وكلها لها أهمية بيئية كبيرة لأنها تعتمد على مجموعة معينة من الكائنات الحية التي تأقلمت وتكيفت مع الظروف اللي موجودة في هذه البيئات، سواء كانت مياه مالحة أو مياه عذبة أو فيها نوع من الغابات. والغابات في هولندا ليست يعني شاسعة وكبيرة كما تحدثنا، كما هو الحال في الدول الواسعة والكبيرة في ألمانيا أو في فرنسا أو في الدول الاسكندنافية، لكنها مهمة جدا، فهي تمثل مثل يعني خطوط خضراء وتجمعات خضراء داخل بلد مزدحم جدا بالإنسان وبالأنشطة البشرية. ومن أهم هذه الأشجار هي أشجار البلوط الإنجليزي، وهذه الشجرة كبيرة ذات جذع قوي وأوراق مفصصة، وتدعم أيضا وجود الكثير من الكائنات الحية الأخرى مثل الحشرات والطيور والفطريات، وأيضا الزان الأوروبي الموجود، وهي شجرة ذات لحاء رمادي أملس وأوراق بيضاوية تتحول في الخريف إلى لون نحاسي، وتوجد كذلك أشجار السنوبر الاسكتلندي والبتولة والصفصاف والحور، خاصة غرب المياه والقنوات. وأيضا يوجد غابات مثل غابة ماستوبس الصناعية التي صنعها الإنسان قبل أكثر من 500 سنة من أجل الحصول على الخشب من السنوبر الألماني والاسكتلندي، وتحولت الآن إلى واحد من المناظر الثقافية المهمة جدا في العالم على مستوى الغابات في العالم، لأنها تعتبر أقدم غابة صنعها الإنسان وزرعها الإنسان. وعندما نقارن الوضع في هولندا مع يعني محافظة ظفار، محافظة ظفار مساحتها 100,000 كيلومتر مربع، هولندا مساحتها 41,000 كيلومتر مربع، منطقة الخريف التي تتأثر بالرياح الموسمية مساحتها 3,000 كيلومتر مربع، يعني هولندا موضوع مختلف جدا. لكن الغابات يعني الغابات هنا في محافظة ظفار، وهذا مصطلح الغابة هو مصطلح نسبي أيضا، الغابة يعني إذا طبقنا عليها التعريف الأوروبي على مستوى كثافة الأشجار أو طول الأشجار، قد لا نسمي الغابات الموجودة في ظفار غابات، وهذا غير صحيح. يفترض أن يكون لكل بلد تعريف للغابة، ما هي الغابة؟ مو شرط الغابة تكون كثافة أشجار، طول الأشجار تصل إلى 100 متر أو 50 متر، وكثافتها تصل إلى الغابات الاستوائية أو الغابات كثيفة الأشجار حول العالم، لأنه نحن موجودين في قلب الصحراء. ففي قلب الصحراء عندما توجد معك كثافة شجرية معينة وأشجار معمرة تصل 150 سنة 1000 سنة مثل أشجار التبلدي، 250 سنة مثل أشجار التين المختلفة قطلت وطق، 500 سنة و 600 سنة مثل أشجار الزيتون البري، فأنت تتعامل مع إرث بيئي عميق جدا وعنده بعد مختلف للغاية. فالغابات هنا يعني ليست مثل الغابات الأوروبية كثيفة الشجر والتواجد، بل غطاء نباتي موسمي جبلي وشجري متأثر بالرياح الموسمية التي تسمى الخريف في محافظة ظفار. فمثلا في النجد توجد غابات، عندما نقول غابات اللبان أو في المناطق التي تنتشر فيها أشجار اللبان أو السدر أو أنواع من الأكاشيا مثل السمر وغيرها، أو النباتات العشبية اللي موجودة في سهوب اللي تصل مساحتها أكثر من 70% من منطقة الخريف، هي عبارة عن مناطق ذات أعشاب. لكن في هولندا الأشجار تنتمي إلى بيئات أوروبا المعتدلة الرطبة. الفارق الأساسي إن نباتات ظفار تتعامل مع موسم رطوبة قصير وجاف وطويل، بينما النباتات في هولندا تتعامل مع رطوبة أبرد وأكثر انتظاما. وهذا أيضا يأخذنا إلى موضوع الوحدات البيئية، عندما تنقل شجرة من وحدة بيئية باردة أو وحدة بيئية استوائية أو وحدة بيئية ذات تضاريس مختلفة أو مناخ مختلف وتضعها في وحدة بيئية أخرى من أجل تطعيم النظم البيئية أو من أجل الزينة، فيجب أن تخضع لاشتراطات ولدراسات ولقيود معينة لكي لا يتحول هذا النوع إلى نوع مدمر للنظم البيئية. يعني حتى ولو كان نوع مدمر للنظم البيئية قد يتدمر هو أيضا بسهولة إذا حدثت تغيرات مناخية مختلفة. فنصل وكأنك حضرت كائن حي فيروس معين يقتل جهاز المناعة وينتشر بكثافة ثم يموت هذا الكائن الحي نهائيا. يعني هو أيضا لا يحل محل الأنواع المحلية. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مجال أرض السفن.
2: مجال
1: ميناء السفن.
3: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال
3: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مجان الذي يتحدث عن تاريخ عمان القديم. في الحلقة السابقة كنا تكلمنا عن تاريخ مجان في الألفية الثانية قبل الميلاد، يعني منذ 4000 سنة إلى 3000 سنة قبل الميلاد. هذه الفترة اللي كنا تحدثنا فيها في الحلقة السابقة، وقلنا أن من بداية الألف الثاني قبل الميلاد بدأ يعني النشاط البشري في عمان يقل بشكل حاد، واللغة الأثرية وأن يعني المناطق الأثرية التي وجدت الآثار كانت محدودة جدا، فسمي بهذا العصر أيضا بعصر وادي سوق نسبة إلى موقع غرب صحار، وأيضا سمي بالعصر المظلم نتيجة لقلة النشاط البشري. طبعا هناك عدة أسباب أدت إلى قلة النشاط البشري في هذه الفترة، من ضمن الأسباب هي قد تكون أزمات اقتصادية وسياسية في المنطقة، يعني أصبح هناك عدم استقرار في المنطقة.

الشبكات التجارة الخارجية طبعا مجان كانت يعني تعتمد عليها في التجارة، في ربط وادي السند بوادي الرافدين والجزيرة العربية كناقل للتجارة. أيضا انهارت الشبكات التجارية في المنطقة بالكامل في حدود نهاية الألفية الثالثة قبل الميلاد، بداية الألفية الثانية قبل الميلاد. أيضا ما يميز فترة وادي سوق هي استبدال الحياة من الواحات إلى الحياة البدوية. أيضا في الألفية الثانية قبل الميلاد بدأ استئناس الجمال. طبعا قبل هذا كان الناس يعتمدوا في الرحلات البرية على الحمير في النقل، ومن فترة أطول قديمة قبل ذلك بكثير، لكن منذ الألفية الثانية قبل الميلاد بدأ الإنسان في الجزيرة العربية يستأنس الجمال، وطبعا يعتمد عليها في الرحلات الداخلية البرية داخل الجزيرة العربية. طبعا هذا النوع من الحياة قد يكون استمر في مجان فترة قرون، والفترة هذه قد تكون قد استمرت إلى 1000 سنة منذ نهاية الألف الثالث بداية الألف الثاني إلى نهاية الألف الثاني، يعني من 3000 سنة من الآن إلى 4000 سنة من الآن. كانت فترة يعني ركود في النشاط البشري في مجان بشكل عام، يعني سواء كانت يعني بعد هذه الفترة أو في نفس هذه الفترة يعني وجد آثار، يعني ليست كانت عمان خالية مطلقا أو مجان خالية مطلقا من الآثار، ولكن هناك بعض الآثار التي وجدت في بعض المواقع تدل على أن الإنسان ما زال كان موجود في تلك الفترة، وما زال أيضا يمارس نشاطه، لكن أيضا ليس بالشكل اللي كان موجود فيه في الألفية الرابعة، نهاية الألفية الرابعة والألفية الثالثة بطول الألفية الثالثة قبل الميلاد. طبعا وجدت حضارة وادي سوق يعني آثار لها في شبه جزيرة عمان بشكل عام، يعني في سلطنة عمان وفي دولة الإمارات، أيضا في من مسندم، وأيضا في مصيرة وجدت آثار لحضارة وادي سوق، وأيضا معظم الحضارة اللي وجدت في مصيرة تعود إلى فترة وادي سوق. استبدلت أنماط الفخار والأدوات النحاسية والحجرية بأنواع أخرى، يعني أيضا نوعية الفخار اللي استخدم، نوعية النحاس اللي استخدم في هذه الفترة يختلف عن نوعية النحاس والفخار اللي استخدم في الألفية الثالثة. وظهرت أنواع جديدة من القبور الفردية بجانب القبور الجماعية، ظهرت أيضا أشكال القبور وأنواعها أيضا بدأت تختلف، وهذه طبعا هذه الاكتشافات كلها في نهاية الألفية الثالثة بداية الألفية الثانية قبل الميلاد. طبعا بعض المواقع قد سكنت خلال هذه الفترة، ولكن هناك تراجع في عدد السكان، يعني عدد السكان في المنطقة بالكامل مجان بدأ يقل، يعني كان عدد السكان كبير جدا، كثير عدد من المستوطنات، كثير عدد من الآثار، لكن في فترة الألفية الثانية بدأ عدد السكان يقل بشكل كبير، وأيضا استحدث نوع جديد من الاستيطان. أيضا بعض المواقع اللي كان فيها نشاط بشري في الألفية الثالثة هجرت، يعني انتقل منها الناس إلى مواقع أخرى قد تكون داخل مجان، أو هاجروا إلى بلاد الرافدين والشام وغيرها من المواقع القريبة. وبعض المواقع أيضا التي هجرت أعيد استيطانها، يعني في بعض المواقع هجرت فترة من الفترات في الألفية الثانية، لكن بعد فترة من الفترات أيضا عاد الناس إلى استيطان هذه المواقع، لكن طبعا بشكل بعدد أقل من السكان. طبعا الفترة هذه يعني تعتبر يعني شبه انهيار في يعني في حضارة مجان، من حيث يعني الكثافة البشرية، من حيث النشاط التجاري، من حيث النشاط الملاحي، طبعا قل بشكل حاد جدا في الألفية الثانية ومنذ نهاية الألفية الثالثة. طبعا هذه الفترة يعني مباشرة من نهاية الألفية الثالثة وبداية الألفية الثانية بدأ يعني يتضح بشكل جلي أن عدد السكان بدأ يتغير. طبعا قد تكون مساهمة يعني الواحات أيضا والنشاط البشري الداخلي والساحلي أيضا قل، قد تكون أسباب مناخية أيضا
حدثت تغير في المناخ، وأيضا قد تكون من الأسباب

0: بقلاقل سياسية خارجية في بلاد الرافدين، في السند، في إيلام وغيرها، كلها أسباب يعني محتملة. وقد تكون السبب أيضا من الأسباب الرئيسية اللي هو الجفاف وقلة منسوب المياه وأيضا قلة منسوب وسائل الري اللي كانت تستخدم في تلك الفترة، أدى إلى الهجرات إلى مواقع أخرى خارج مجان. طبعا في هذه الفترة خاصة بحلول 1700 قبل الميلاد تراجع النشاط التجاري بين مجان وبين بلاد الرافدين لضعف طبعا الوضع يعني الاقتصادي والسياسي في بلاد الرافدين بالذات. الأحبة الكرام، طبعا انتهى وقت البرنامج وللحديث بقية بإذن الله تعالى. أشكركم جزيل الشكر على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مجان، تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
1: عين أخرى.
0: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى
2: من قصاصات في الجيب. تعليق على يافطة بناء وحدة غسيل الكلى. أيها الأطباء، هل الكلى تستوطن القلب؟ أيتها الكلى يا كل تلك الأشواق القديمة. لا إصبع ديناميت بل ابتسامة، ابتسامة طفيفة تنسفنا بضراوة، تستنزفنا كسعادة مفرطة في السير قدما في أضلاعنا القديمة. ابتسامة حادة كشفرة تتفاقم في كل الجهات، تخفي المرأة في غيابة جب النشوة. سريش السخي في شايه وقهوته، الراقص الطروب الذي يدندن أحيانا أغاني غامضة مثل ديانته السخية والمثقلة بالشموع والأيدي الراقصة، جاءنا عائدا هذه المرة بصور فوتوغرافية، أهمها صورة بيته الجميل الذي شيده مؤخرا. عابثت سريش في مخيلتي وحلمت أن يكون لي كوخ ككوخه، مطلا على نهر حميم، على نهر مستيقظ على هاوية كعادتي، فكرتي أي بيت زائل

في الكتب المدهشة لا مقدمة ولا مؤخرة، في الكتب النبيلة قوة تجول خارج الصفحات، سحر هواء غائب يعزف كمانه في القلب. تذكر صرخة البحار، ما ألذ البحر وهو يشرب أول قطرة من كأس ظهيرته الغائرة في القدم. في قريتنا توجد شجرة مانجو قديمة عملاقة، ما زال جذعها مكشوطا بأثر رصاصة سكتون صوبها مجنون إلى قلبه مستندا بظهره إلى روح الشجرة. ولقد طالت عصافير الروح والشجرة سويا ذلك اليوم. الشمس نمامة والليل قواد، ابن المعتز. ربما سيعرف رامبو الأبدية مرة أخرى على شرفة فندق مسقطي. إنها البحر السيال بين عزف نخلتين، إنها الفضة الملتمعة تحت مظلة الغيوم. سلالة مجنون حافي القدمين، سلالة دمعة تحجرت في ممشى الحديقة، سلالة أيل هجر الغابات إلى قرونه البعيدة، سلالة حناء وشمت القلب، سلالة مطر يداعب الجهات بأشواق عارية.

0: هذيانات الراعي. في استراحة شقية فكر الراعي في قلبه، اكتشف في كل لحظة قصة، في كل زاوية من الروح مرارة، في كل ذرة من الزمن أكثر الأناشيد شساعة. أعمى مكتف بذاته يعتاش على ذرية كاملة من الألوان، على سلالة جريحة من الريح والمطر والفصول. شعاع مريض يعاند أن يسقط رأسه بعيدا عنه، الألم قبالته، والشعر ينضح عنيدا في أمه الشمس. الشجرة الملعونة منتهاه وأوله، والندف خيال يعزف رعب الوقوف في فاقة الروح. أطارد أنفاسي مثل عاشق فقد قلبه في محبوبته وغاب في هواء التلف، وراهن لا على غد فات ولا على يوم آت، بل على حجر يضع رأسه بين يديه وينتحب في جوف الليل، على نهار عالق في أعالي الشهوة، على ليل غامض يقرأ الحرائق ويقتفي المجهول. أظنني هنا، أظنني هنالك، أصلي كي يشرب الماء من ينبوعه ولا يفسد، كي يقف البحر في قلبه بالموج والزبد والرؤية، لتحتفل السماء بزرقتها وأشكالها وعندليبها. هل السماء إلا ملائكة وغناء حمائم ونسائم؟ أراني في كل شيء ولا أحد، ظمآنا وأذهب للنوم، جائعا وأرقص من الفرح. لي كرسي وأصبح في رحلة، غداء ويأكله الطير، نجمة وأفكر في السفينة، وعصايا أتركها في الريح، فأين يذهب الآن الراعي في؟ من قصاصات في الجيب.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
2: عين أخرى.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما بانوراما.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

0: نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي. من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
1: تتويجا للإبداع وارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازا للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبة للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعا في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 14 من يونيو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.

0: السلام عليكم مستمعين من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بعناوين الأخبار. سلطنة عمان تحقق المركز الأول عالميا في مؤشر بدء سلسلة إمداد التصدير، والأول خليجيا في مؤشر زمن تسليم البريد بين الشركات. سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس تبحثان في جلسة مباحثات رسمية تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية وموارد المياه. الشركة العمانية الهندية للسماد أومبيكو تعتزم طرح 25% من إطاريا قد يبرم خلال الأسبوع المقبل. جولة جديدة من المباحثات بين لبنان وإسرائيل لوقف التصعيد العسكري واحتواء الأزمة. مقتل وإصابة العشرات في هجوم روسي على أوكرانيا، والرئيس الأمريكي يدعو نظيره الصيني.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم، هذه معكم الإذاعة الأكثر استماعاً في سلطنة عمان، إنها إذاعة الشباب، فصباح الخير لمطلع الأمل، لمن أجاد استقبال الصباح، ولمن هيأ نفسه.

وهذا هو الصباح، فقل الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. النفوس الكبيرة لا تنتظر الشمس لتستيقظ، بل تستيقظ قبلها لتدركها. فمن أراد المعالي جافاه الفراش والنوم عند مطلع الفجر، فالصباح صحيفة جديدة، فاحرص أن تكتب فيها ما يسرك. ونعم الله عليك لا تعد ولا تحصى، منها ما تدركه بحواسك ومنها ما لا تدرك، وصباح آخر من صباحاتنا.

صحيح بأن الصباح مشهد يتكرر كل يوم، أحياناً يفقدنا القدرة على تأمل مواطن الجمال، لكنه يحمل بين طياته رسالة لكل روح. الظلام لابد له من زوال، ودوام الحال من المحال، والأرواح المنجزة تحول الآمال إلى خطوات وأفعال لتقطف أطيب الثمار، وهذا ما نتعلمه من إشراقة الشمس في كل صباح.

فصباح الخير لكل الناس، وصباح النور لعمان التي نباهي بها الكون، وفي كل صباحاتنا يتجدد الموعد للعمل. فصباح النور من نزوة، من صحار، من صلالة، من عبري، من المدن والقرى، من الدروب الموصلة إلى سعينا المتجدد للعمل والبناء. صباح النخيل والحقول والأفلاج والشواطئ، صباح حضارتنا في صور وبهلة ودبا والبريمي ومرباط، صباح حضارتنا

0: وصباح الخير في يوم الأربعاء 17 ذي الحجة 1447 للهجرة، الموافق الثالث من يونيو 2026 للميلاد. صباح النور لكل عماني يسعى الآن في كل الدروب للعمل بروح الأمل، يجدد العهد مع الله إخلاصا لوطنه. فصباح وطن يمضي في طريق الإنجاز مباركا بعون الله بنهج سلطاننا المعظم هيثم، والبناء يتواصل وهمتنا تعمر وتعمل وأعيننا تبصر مستقبلا بهيا وحاضرا مشرقا.
1: أبناء عمان الأوفياء، نتوجه إليكم جميعا وأنتم في ميادين العمل والبناء بالشكر والثناء على ما تقومون به من أجل صون المكتسبات التي تحققت في بلدنا العزيز على مدار 50 عاما الماضية. ونوجه شكرنا وتقديرنا لجميع منتسبي قواتنا المسلحة الباسلة والأجهزة الأمنية بفروعها وتشكيلاتها المختلفة، مقدرين جهودكم في الحفاظ على سيادة الوطن وسلامة أراضيه والذود عن ترابه الطاهر في كل شبر منه، مؤكدين على رعايتنا ودعمنا لكم على الدوام.

0: ومن موجبات الحمد والثناء أن مسيرتنا المباركة تتواصل في كل أرجائها نماء وبناء وتطورا، تطور سلطنة عمان مشروعا تجريبيا لطاقة الرياح في الدقم بقدرة 58 ميجاوات، يهدف المشروع لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتلبية احتياجات المنشآت والمصانع في المنطقة. المشروع يضم 6 توربينات رياح عملاقة تبلغ قدرة التوربين الواحد 9.6 ميجاوات، وسلطنة عمان تحقق مراكز متقدمة عالميا في سلاسل التصدير والاستيراد وحركة البضائع.
1: نتقدم بثقة في سبيل الوصول بهذا البلد العظيم إلى مكانته الأسمى التي يستحق.

0: رؤية طموحة يقود زمامها سلطاننا المعظم هيثم. فصبحت نورا يا وطني، مجد رفيع، صرح منيع، نرقب المستقبل الباسم بالآمال والأحلام، ونشهد الإنجاز تلو الإنجاز. تم رقمنة أكثر من 2270 خدمة وإنجاز ما يزيد على 29 مليون معاملة رقمية حكومية سنويا، مما أسهم في تقدم سلطنة عمان إلى المرتبة 41 عالميا في مؤشر الحكومة الإلكترونية، فيما يشهد الاقتصاد الرقمي في سلطنة عمان نموا استراتيجيا متسارعا كأحد الركائز الأساسية لرؤية عمان 2040، مما أسهم في تحقيق تقدم في مؤشر الجاهزية الرقمية وخطوات ملموسة في التحول الحكومي الرقمي، في الذكاء الاصطناعي، في الصناعة الرقمية.
1: وفي ضوء أهمية التطورات العالمية المتسارعة للتقنيات المتقدمة وتطبيقاتها، ومنها تطبيقات الذكاء الاصطناعي لما توفره من فرص لتحسين الإنتاجية والكفاءة لمجموعة واسعة من القطاعات، ومن منطلق إدراكنا بأهمية تنويع مصادر الدخل القائم على أساس التقنية والمعرفة والابتكار، فإننا عازمون على جعل الاقتصاد الرقمي أولوية ورافداً للاقتصاد الوطني، كما وجهنا بضرورة إعداد برنامج وطني لتنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوطينها، مع الإسراع في إعداد التشريعات التي ستسهم في جعل هذه التقنيات كأحد الممكنات والمحفزات الأساسية لهذا القطاع.

عين على الصحافة. أهلا بكم إلى قراءة العناوين الصحفية من جريدة عمان لهذا الصباح. مؤشرات تعكس كفاءة المنظومة اللوجستية وسرعة الإجراءات التجارية. سلطنة عمان تحقق مراكز متقدمة عالميا في سلاسل التصدير والاستيراد وحركة البضائع، حيث حققت سلطنة عمان نتائج متقدمة إقليميا وعالميا في عدد من المؤشرات ضمن تقرير مؤشر أداء الخدمات اللوجستية لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي. مباحثات عمانية بيلاروسية لتوسيع الشراكة في الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة. أشادت بالمواقف العمانية المستندة إلى الإرث التاريخي وزيرة الخارجية الفلسطينية لجريدة عمان: نطالب بإجراءات رادعة ضد الاحتلال وإرهاب المستوطنين. إطلاق مبادرة ساس للتميز لتمكين الشركات التقنية الناشئة. وزير المكتب السلطاني يبحث مع رئيس أركان الجيش الجزائري مجالات التعاون. سلطنة عمان ومركز الحوار الإنساني يستعرضان نتائج التعاون وخطط تعزيزه. الأكاديمية السلطانية للإدارة تطلق برنامج صنع وتنفيذ السياسات العامة. هيئة البيئة تشارك في معرض إيكو إكسبو آسيا الوسطى 2026. والتعليم توقع برنامج تعاون لدعم مبادرة البرنامج الصيفي. مجلس الدولة يناقش دراسة كفاءة مؤسسات التعليم العالي الخاص. الشرطة تشارك في اجتماع خبراء الأمن الإلكتروني للطيران بكندا. فعالية توعوية تستعرض التجارب السريرية في تطوير العلاجات الطبية الحديثة عززت الوعي بالبحث والابتكار في الرعاية الصحية. فريق طبي يجري عمليات دقيقة في جراحة الكبد والبنكرياس بالتعاون مع مستشفى الرستاق. وافتتاح وحدة الأشعة بمركز العواب الصحي. ومختصون يؤكدون الحوار البناء يعزز وعي الشباب ويحول الاختلاف إلى مساحة للتفاهم. شباب عمانيون يستعدون لتسجيل حضورهم في بطولة أدوبي العالمية بالولايات المتحدة بعد منافسة ضمت 814 مشارك يمثلون سلطنة عمان وسط مشاركين من أكثر من 80 دولة. البطولة إحدى أبرز المنصات الدولية لقياس الكفاءات الإبداعية في التصميم الرقمي. يونيو الجاري برامج علمية وبحثية تعزز الحراك الأكاديمي بجامعة التقنية. وفي الصفحات الاقتصادية، سلطنة عمان التاسع عالميا في أحد مؤشرات الاستيراد والثاني خليجيا في زمن بقاء حاويات التصدير. عمان توسع حضورها في بلاغرو 2026 لتعزيز الشراكات مع بيلاروس، وتوقيع عدد من الاتفاقيات للتفاهم لتعزيز التعاون في النفط والغاز بين عمان وليبيا. إطلاق مبادرة ساس للتميز لتمكين الشركات التقنية وتوسعها عالميا. من جريدة عمان تابعنا معكم أهم العناوين الصحفية. الأمنيات لكم جميعا بصباحات مشرقة تحفها عناية الرحمن أينما كانت مقاصدكم ووجهاتكم إلى أعمالكم هذا الصباح. صبحتم جميعا بالخير، كبارا صغارا رجالا نساء، غايتكم مزيد من النماء والبناء على أرض عمان الطيبة. صباح الخير لكل مستمع ابتدأ صباحه الآن في طريقه إلى عمله. حفظكم الله ورعاكم رفقة صباح الشباب مع راشد بن خميس السعدي، سيف بن سعيد الهلالي، وفي الإخراج عبد الرحمن بن محمد الجابري.

0: الشباب.
1: يا صباح الخيرات والأنوار، يا صباح المحبة والسعادة والبهجة، أهلا أهلا بكم جميعا، طابت بكم الأوقات بكل محبة وسعادة وبهجة في يوم الأربعاء. املأوا صباحاتكم ابتسامات مشرقة في كل الوجود، وبشروا بشروا، أهم شيء تبشر، أهم شيء تتفائل. بشروا كيف تبدو صباحاتكم اليوم. صباح الخير والنور من راشد البكاري أبو عبد الله، يصبح بالخير على أبو تركي السعدي، صادف الحين في الطريق إلى دوامه، ما شاء الله مصادفة طيبة يا أبو عبد الله. الله يحفظكم ويرعاكم في دروبكم ومشاويركم هذا الصباح، وأهلا وسهلا ومرحبا بكل المتفائلين اللي قرروا هذا الصباح قرار أن لا تلقى اليوم أي حد إلا وتمد بالفعل الطيب، إلا وتقول لكلمة طيبة

صح درجات حرارة مرتفعة ودرجة الحرارة العظمى اليوم في مسقط بتكون 44 والصغرى 34، لكن امشي امشي امشي في أي وقت تجد فيه فرصة للمشي امشي. تعرف أنك بعد دقيقة واحدة من المشي سيسهم ذلك في زيادة تدفق الدم، بعد 5 دقائق بتتحسن حالتك المزاجية، وبعد 60 دقيقة سيرتفع عندك هرمون الدوبامين مما يسهم إيجابيا في شعورك ببهجة وسعادة في كل الأوقات. يا صباح الخير، أي شيء اليوم يكون سبب في سعادتكم وبهجتكم خبرونا، نريد اليوم نكون مراسيل محبة وسعادة وبهجة. يا مرحب يا مرحب، حيا وسهلا بكل أصدقاء الصباح الذين ينطلقون الآن إلى كل ميادين العمل بكل همة والنشاط. ترى العطاء مهما كان كبيرا وسواء كان ماديا أو معنويا من المهم جدا أن تعرف وقته، وأن تعرف أيضا متى من الممكن أن يكون عطاؤك راجعا عليك بفوائد كبيرة. هو الفكرة أساسا في كل إنسان تعرفه إنسان آخر لا تعرفه، وأحيانا يكفيك موقف واحد أو ردة فعل واحدة لتكشف أن الإنسان في حقيقته على قدر عال من الطيبة والجمال. فقط أنت كيف تكتشف مواطن الجمال وفي هذا الكون الفسيح المحيط بك بكل ما فيه من آفاق ومساحات واسعة يغدو كبيرا إذا كنت على إصرار بالتفاؤل والأمل وأن لا شيء مستحيل بيد الله.

اهلا اهلا بكم جميعا، يا صباح الورد والخير والعافيه والنور. تريد تبحث عن وجبه خفيفه في يومك؟ تعال نذكرك بالمكسرات، تراها ليست مجرد تسليه. المكسرات صيدليه طبيعيه غنيه بالدهون الاحاديه غير المشبعه، تساعدك في خفض الكوليسترول الضار والحفاظ على صحه الشرايين. قبضه يد واحده يوميا تكفيك. لماذا نحن نحتاج إلى المكسرات؟ مقدار كف 30 جرام تقريبا يوميا. ترى المكسرات من الأغذية الصحية اللي تعزز صحة القلب، وبعد تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وهي مصدر غني بالبروتين والألياف. أهلا أهلا بميسة، صباح الخير لإسماعيل اللمكي، يعقوب الشكري، أهلا بفايز العلوي، وصباح الخير لجاسم الهادي، حيا وسهلا يا أبو منصور، صباح الخير لعمر اللواتي. اليوم 3/6/2026 للميلاد، يصادف الاحتفال باليوم العالمي للدراجات الهوائية. سيكل يعني، نسينا على ذكر الدراجات الهوائية والسيكل. في دولة تحمل لقب أرض الدراجات الهوائية، ما الدولة اللي تلقب بأرض الدراجات الهوائية إلى درجة أن هذه الدولة تعد الدولة الأولى عالميا في استخدام وكثافة الدراجات الهوائية؟

ووفقا لإحصائيات يتجاوز فيها عدد الدراجات الهوائية عدد السكان. عن أي دولة نتكلم؟ يلا بكل نشاط شاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. وصباح الخير من ناجي الخميسي من صحار إلى المصنعة، بالتوفيق إن شاء الله. أهلا أهلا بإسماعيل، ما شاء الله، يقول إحنا 5 أشخاص في طريقنا من الرستاق إلى مسقط رايحين الدوامة، بالتوفيق إن شاء الله. ما الدولة اللي تلقب بأرض الدراجات الهوائية؟ يلا، ما هي الدولة اللي تلقب بأرض الدراجات الهوائية؟ عادي ابحث عن المعلومة من أي محرك بحث، شاركنا المعلومة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. وفي هذا الصباح نود أن نوجه تحية خالصة للمستمع المتميز بمشاركته معنا، سامي البوسعيدي. صباح الخير يا سامي. يلا، ما الدولة اللي تلقب بأرض الدراجات الهوائية؟ شاركونا الجواب بكل نشاط إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا، وين النشيطين اللي مركزين معنا؟ وعادي مسموح لك تبحث عن المعلومة. دولة تلقب بأرض الدراجات الهوائية، واليوم يصادف الاحتفال باليوم العالمي للدراجات الهوائية بالسيكل. يعني اللي يعرف الجواب شاركنا جوابك إلى 90456 أو آت مورنينج يوث، ونشارككم هذه الصباحات المشرقة بكل أمل وتفاؤل في أسباب تخليك تكون سعيد اليوم وكل يوم. أهمها أنك الحين مستيقظ، ترى المستيقظون باكرا أكثر سعادة ونشاط. أهلا بكم جميعا، ونسأل أيوة بالضبط عن الدولة اللي تلقب بأرض الدراجات الهوائية.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب، صباح الشباب.

اهلا اهلا بام الوليد. صباح الخير يا ابو سعود. ابو سعود اجابتك طبعا خاطئه. ما الدوله اللي تعرف بارض الدراجات الهوائيه الى درجه ان هذه الدوله عدد الدراجات فيها اكثر من عدد السكان؟ يلا شاركنا الجواب الى 90456 او ات مورنينج يوث. وصباح الخير لمحمد. اهلا اهلا بعلي. صباح الخير لسيف. دائما يتحدث عن فوائد القهوه، لكن ماذا عن فوائد القهوه على صحه القلب؟ لا تروح بعيد بنخبرك. اهلا بمنتصر. صباح الخير لخالد. خالد لا طبعا اجابتك خاطئه. ورقيه بعد اجابتك خاطئه. وصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب2359 لا طبعا. هذه دوله اوروبيه، هذه الدوله الاوروبيه تعرف بارض الدراجات الهوائيه لان عدد الدراجات الهوائيه فيها حتى اكثر من عدد السكان. بنخبرك لا تروح بعيد. اما حول فوائد القهوة لصحة قلبك، كشفت أبحاث حديثة من جامعة كاليفورنيا أن شرب كوب واحد من القهوة المحتوية على الكافيين يوميا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالرجفان الأذيني بنسبة تصل إلى 39%. فشرب قهوة. على ذكر شرب القهوة، وصلت إليكم رائحة القهوة الحين ولا لا؟ القهوة والليمون والبرتقال من ال... لا لا الشاي صح. يعني بخبرك عن فكرة كم الكوب آمن يوميا تشرب من الشاي الأخضر، لكن القهوة شرب لا تكثر. لكن صباح الخير لمحمود الشكيلي ولصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب8328 واللي ينتهي رقمك ب2263. وصباح الخيرات لكل الذين ابتدأت صباحاتهم الآن. دولة تعرف بأرض الدراجات الهوائية إلى درجة أن عدد الدراجات الهوائية فيها أكبر من عدد السكان، أكثر من عدد السكان. يلا وين النشيطين اللي بيشاركونا الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 هوات مورنينج يوث؟ وينكم وينكم؟ يلا صح. هي يعني القهوة ما بطعمها ومذاقها بمن تشرب معها القهوة صدقا، يعني من تختارها. صباح الخير والنور لأبو سعود. أبو سعود الحارثي يؤسفنا أن أقول لك أن إجابتك خاطئة. وبعد صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب7131

يا صباح الأنوار والمحبة، صباح الخير لكم جميعا أينما كنتم، وطابت بكم الأوقات والصباحات. أهلا بالزعابي، وصباح الخير لجمال الرواحي. أهلا بكم جميعا أينما كنتم. دولة تلقب بأرض الدراجات الهوائية، إلى درجة أن عدد الدراجات الهوائية فيها أكثر من عدد السكان. ترى اليوم 3/6/2026 هيئة الأمم المتحدة تحتفل باليوم العالمي للدراجات الهوائية بالسياكل. صباح الخير لبوتركي. ما يصير يا دولة يا دولة، اختار دولة واحدة. أهلا بقيس، صباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب2263 واللي ينتهي رقمك بعد ب8339. لا نحن ما نتكلم عن محليا، محليا يقول نزوة. نحن نتكلم عن أيوة بالضبط، عن عالميا، عالميا الدولة اللي تلقب بأرض الدراجات الهوائية. وسعود لا، وصباح الخير لسهى. صح يا سهى. أهلا بعبد الله، وصباح الخير لمحمد. نصبح عليكم جميعا بكل خير. أهلا بمحمد الشقصي. أما اللي رقمك 8339 واللي ذكرت الهندي جابتك ليلة صغير صحيح. هيا الله إلى أن يأتي جوابكم الصحيح. بعد أريد أسألكم عن فنجة. فنجة معروفة بسوقها التراثي، وفنجة أيضا معروفة بأنها تضم واحات خضراء وأسواق تقليدية وعدد من الأبراج والحصون. فنجة في أي ولاية من الولايات؟ يلا شاركونا الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوت. فنجة في أي ولاية من ولاياتنا؟ بنشوف النشيطين اللي مركزين اللي بيشاركونا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوت. أهلا بأم أمنية، وصباح الخير لسعيد. سعيد لا لا لا لا لا، فنجة في أي ولاية من الولايات؟ صباح الخير للرواحي 100%. ندعوك إلى أن تتحدث مع طفلك لكن بلا هاتف. ارمي الهاتف بعيد بعيد واقضي وقت للحديث مع طفلك. تحدث مع أبنائك. إجازة صيفية ويقضون فترات طويلة أمام الشاشات مما يسهم سلبا في تشتيت انتباههم وتركيزهم. الأمر اللي يدفع الآباء والأمهات أنهم يركزوا، أنهم يقضوا وقت في الحديث مع أبنائهم. دعت هيئة الصحة العامة في السويد أمس الآباء والأمهات إلى أن يضعوا هاتفهم جانبا عندما يمضون وقتا مع أطفالهم. ما يصير أنك تكلم طفلك وانت ولدك وانت تستخدم هاتفك. أهلا بنجلاء، وصباح الخير لللمكي. أهلا وسهلا ومرحبا بزبير، وصباح الخير لفهد الحراصي. صباح الأنوار لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك بثلاث ثنينات والباقين. يلا فنجة في أي ولاية من الولايات؟ الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. الصباح يجعلك أكثر سعادة. اسمع، اقرأ شيء ملهم وحفز نفسك وحرص على أن تختار من تبدأ به صباحك. يومك كله يعتمد على البدايات.

جاء في أي ولاية من ولاياتنا؟ شاركونا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. حميد شكيري صباح الخير، صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك بثمانية 993. صباح الأنوار، حيا وسهلا ومرحب بالجميع، يلا شاركونا الجواب عن فنجة في أي ولاية من ولاياتنا؟ الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. وبعد راشد الفارسي صباح الخير، فنجة في أي ولاية من الولايات؟ صباح الخير لسعيد، فنجة ما ولاية؟ لا لا لا لا لا لا لا. سعيد لا، ركز ركز معنا، فنجة ليست ولاية. فنجة في أي ولاية من الولايات؟ وبعد لا تنسوا اليوم يصادف اليوم العالمي للدراجات الهوائية، فنسأل عن الدولة اللي تلقب بأرض الدراجات الهوائية. هذه الدولة التي تلقب بأرض الدراجات الهوائية تعد الدولة الأكثر استخداما للدراجات الهوائية وكثافة الدراجات الهوائية فيها. وفقا لبعض الإحصائيات يتجاوز عدد الدراجات الهوائية فيها عدد السكان، فعن أي دولة نتكلم؟ وبالمناسبة هذه الدولة أيضا تتصدر العالم في إنتاج الورد. هذه الدولة أيضا تتصدر العالم في إنتاج الورد. صباح الخير من سالم العمري، العامري، يصبح عليكم جميعا ويخصص صباح للأستاذ حمود العامري. أهلا بالخميسي وصباح الخير لحمود البوسعيدي وخالد الجراء البحري، وصباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك 6698. نصبح عليكم جميعا بالخير. أهلا يا أبو طيف. ما الدولة اللي تعتبر الأكثر كثافة في استخدام الدراجات الهوائية على مستوى العالم إلى درجة أنها تلقب بأرض الدراجات الهوائية؟ وهذه الدولة أيضا هي الدولة الأكثر إنتاجا للورد، إنتاجا وتصديرا، تستحوذ تقريبا على حصة تزيد عن 40% من سوق الزهور العالمي. وهذه الدولة أيضا هي القلب النابض لتجارة الزهور عالميا. فعن أي دولة نتكلم؟ وين النشيطين اللي شاركونا الجواب؟

صباح الخير من أمو محمد. عارف الجواب من البداية بس كنت أسوق السيارة. أهم شيء ديري بالك في الطريق، أهم شيء الابتعاد عن هاتف أثناء القيادة. صباح الخير لعبد العزيز القطيطي، وصباح الأنوار لحميد العامري، أهلا بأم يوسف الزجاري. أما الدولة اللي تلقب بأرض الدراجات الهوائية نيذرلاند، هولندا هي الدولة الأولى عالميا في استخدام وكثافة الدراجات الهوائية، ويتجاوز عددها عدد السكان، ويمتلك سكانها البالغ تقريبا قرابة 17 مليون نسمة أكثر من 22 مليون دراجة هوائية، لذلك تعرف هولندا بأرض الدراجات الهوائية. اليوم ترى يصادف الاحتفال باليوم العالمي للدراجات الهوائية. طيب بالنسبة لنا في سلطنة عمان، ما الولاية المكان الأكثر استخداما للدراجات الهوائية والنارية؟ بعد المكان أو الولاية اللي تعرف، بعدين بنخبرك عن الأسباب. على فكرة في أسباب تاريخية وفي أسباب جغرافية لأن تكون هذه الولاية تحديدا هي الأعلى والأكثر شهرة في استخدام الدراجات النارية في سلطنة عمان. عن أي ولاية نتحدث من ولاياتنا اللي تعد الأعلى شهرة في استخدام الدراجات النارية تحديدا وبعد الهوائية في سلطنة عمان؟

صباحية لكم جميعا أينما كنتم. صباح الخير للقطيطي، أهلا وسهلا ومرحبا بسعيد الراس ببراشد، وصباح الخير لأبو منن، ما شاء الله بنتك اسمها منن، اسم مميز ما شاء الله. أهلا بكم جميعا. اليوم يصادف الاحتفال باليوم العالمي للدراجات الهوائية، لكن نسأل عن، تكلمنا عن هولندا اللي تلقب بأرض الدراجات الهوائية، لكن ماذا عن ولاية من ولاياتنا؟ تعد هذه الولاية هي الولاية الأكثر استخداما للدراجات النارية أول شيء، بعدين الهوائية. الولاية اللي تستخدم فيها الدراجات النارية في سلطنة عمان بشكل واسع، لدرجة أنك بمجرد ما تذكر دراجات نارية هوائية يخطر في بالك هذه الولاية تحديدا. عن أي ولاية نتحدث؟ شاركونا الجواب إلى 90456 أو at morning youth. بعدين بخبرك عن أسباب تاريخية وجغرافية بعد وراء الاستخدام الكبير للدراجات النارية والهوائية في هذه الولاية. يا صباح الفل والورد والياسمين، حي وسهلة ومرحب بالجميع. كم الحد الآمن لشرب الشاي الأخضر يوميا؟ خبراء تغذية كشفوا عن مجموعة من التأثيرات الصحية المحتملة لتناول الشاي الأخضر يوميا، مشيرين إلى دوره في دعم مستويات الطاقة وتحسين التركيز، إلى جانب تعزيز صحة القلب والدماغ والكبد، فضلا عن خصائصه نتيجة محتواه الغني بمضادات الأكسدة. الخبراء أوضحوا أن الشاي الأخضر لا يعد مصدر رئيسي للفيتامينات أو المعادن، إلا أنه يحتوي على مركبات حيوية. دراسات تشير إلى أن الشاي الأخضر قد يكون أكثر فاعلية من الشاي الأسود في خفض ضغط الدم. أما عن تأثير تناوله يوميا، الخبراء يقولوا بأن الشاي الأخضر يمنحك طاقة خفيفة ومستقرة مع تحسين الانتباه والتركيز، إضافة إلى دعم صحة القلب. أما الكمية الآمنة فالأطباء يوصون بعدم الإكثار، يعني من 3 إلى 4 أكواب يوميا. أهلا ومرحبا بسعيد، وصباح الخير لسيف، حي وسهلا ومرحب بأبو محرز. ده من أحدهم يصبح بالخير على أبو محرز، اليوم يصادف عيد ميلاده. أما الولاية اللي أكثر شهرة في استخدام الدراجات النارية في سلطنة عمان، أي ولاية من ولاياتنا؟ شاركونا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير والنور لعلي، شكرا أنك ذكرتنا بشرب الشاي الأخضر. ترى الشاي الأخضر يمكن أن يكون إضافة صحية مفيدة، لكن بشرط أنك تتناوله باعتدال وبطريقة صحيحة، مع ضرورة مراعاة الحالة الصحية الفردية، خاصة الأشخاص اللي يعانوا من نقص حديد أو حساسية تجاه الكافيين.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب، صباح الشباب.

أهلا بالجميع، صباح الخيرات والأنوار والمحبة والبركة، صباح السعادة للجميع. أما الولاية الأكثر شهرة في استخدام الدراجات النارية والهوائية بعد سلطنة عمان هي نزوة، وعلى فكرة هناك مجموعة من الأسباب تتمتع بإمكانية التنقل في الأماكن المزدحمة، إضافة إلى سرعة وسهولة الوصول من خلالها واختزال الوقت وعدم الحاجة لاستخدام السيارات، الأمر اللي يخلي للدراجات النارية والهوائية حضور لافت منذ سنوات عديدة هناك في نزوة. تعددت استخداماتها بين النقل وهواية أيضا، وبعض الأشخاص خاصة من كبار السن بعد يتنقلوا عبر الدراجات الهوائية والنارية. اليوم يصادف الاحتفال باليوم العالمي للدراجات الهوائية. أهلا بأم دانا، وصباح الخير لأم مدثر. أهلا بأحمد العرفي، نصبح عليكم جميعا بكل المحبة والخير والسعادة والبهجة. أهلا أهلا بكم جميعا أينما كنتم. نريد نسألكم بعد عن أشهر الشواطئ في محافظة ظفار غير شاطئ الدهاريز اللي تكلمنا عنه. صباح الخير من سكينة الغيلانية، تصبح بالخير على خواتها وصديقاتها مريم الغيلاني، مريم العلوي، سليمة الحربي في السيارة، هم في طريقهم الحين إلى الدوام من صور إلى السويح. السويح وين؟ في أي ولاية؟ جعلان بني بو علي. صباح الخيرات لكم يا سكينة. أسألكم يلا أشوف اللي مركز معنا واللي بيخبرنا عن شواطئ أخرى في محافظة ظفار غير شاطئ الدهاريز، يلا إيش من الشواطئ الأخرى؟ يلا صباح الخير والنور، يا صباح الفل والورد والياسمين، يا صباح المحبة والسعادة والبهجة غير شاطئ الدهاريز، إيش الشواطئ الأخرى اللي تشتهر فيها محافظة ظفار؟ يلا على الأقل شاطئ واحد. يلا

تعرفوا اسم هذه الفنانة هذه المغنية؟ من اسمها يلا نشوف اللي عندهم ذكريات جميلة مع الأغنية. صباح الخيرات والأنوار، أهلا أهلا بأمل، ويا صباح الخير ليوسف، صباح الخير لأماني الحجري ولي عمرو الحجري. تعرفوها هذه الفنانة من اسمها؟ صباح الخير، يلا هذا تحدي ونشوف أول اللي مركزين معنا بكل نشاط. عيدة صباح الخير. يا سلام لا تعرفوها اسمها الفنانة؟ مشهورة على فكرة، معروفة جدا، ولا واحد جاوب إجابة صحيحة لحد الحين. يا صباح الخير لي سعيد لا صباح الخير يا أبو سيف، حيا وسهلا ومرحب يا أبو سيف. تعرفوها اسمها هذه الفنانة؟ ما اسم هذه الفنانة التي تستمعون الآن إلى صوتها؟ تحدي نشوف أول واحد من اسمها

ليش الصبر ان شاء الله ما يضيق صدرنا. صباح الخير ليعقوب البلوشي، وصباح الخير للرواحي ليلى نصيب. لا لا لا لا لا لا لا جمال، لا لا لا لا ما ليلى نصيب ابدا. من اسم هذه الفنانه اللي تسمعوها الحين؟ صباح الخير من يوم نحن صغار نسميها جيبوه. لا لا لا ايش اسمها الفنانه؟ صباح الخير لي احمد شكيلي وفيصل الحارثي. من اسمها الفنانه اللي تسمعوا صوتها الحين؟ لطيفه هذه موزه خميس. لا الله يهديك يا لطيفه، شكلك من مواليد الالفيه يا لطيفه. اهلا باللمكي. صباح الخير لي عليا، عليا بعد اجابتك خاطئه. هذه الفنانه من اسمها اللي تسمعوها الحين، تسمعوا صوتها الحين، واللي من اشهر اغانيها ايوه جيبوه. اهلا بنادي السيابي وفاطمة صباح الخير، وبدر القرني صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا بام دانا. صباح الخير لابو بشار ولي شذا بنت عبد الله. صباح الخيرات لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمه 1146، هذه ليلى نصيب. لا جيبوا فنانة اخرى، هذه ليلى نصيب.

أغنية جيبوه من الفنانة اللي غنت هذه الأغنية صباح الخير والنور ليحيى البطاشي، معقولة ما حد عرفها؟ لا لا لا عرفوها، بس مجموعة كبيرة من المستمعين ما عرفوها بعد. وصباح المحبة والخير لوليد سليماني، أهلا يا أبو خالد. صباح الخير لعامر وللزعابي ولعزان ولأم الحلوين، ما شاء الله اسم أولادك الحلوين، يعني صباح الخير والنور لكم جميعا. أهلا بأم غفران وصباح الخيرات لكم جميعا. أهلا بفاطمة الفنانة اللي غنت أغنية جيبوه، إيش اسمها تعرفوها؟ شاركونا جوابكم الصحيح إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير لأم نايف، تتمنى امتحانات سهلة إن شاء الله لكل صفوف النقل يا رب، امتحانات سهلة وبسيطة. الفنانة اللي سمعتوها قبل شوي، الفنانة اللي سمعتوها قبل شوي هي الفنانة زكية في أغنية أغنية جيبوه. هذه الأغنية هي أغنية الفنانة زكية. صباح الخير لأبو مريم وصباح المحبة والسعادة، اسمك ذاك الفني زكية.

إن شاء الله دائما وأبدا تكونوا أكثر قربا من أحبابكم. أهلا أهلا بخالد، وصباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمه ب5800. ترنسل عن الشواطئ التي تشتهر بها محافظة ظفار غير شاطئ الدهاريز، إيش الشواطئ الأخرى؟ يلا شاركونا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير لعامر الهاشمي، ما شاء الله أغنية جيبو جابت لنا مستمعين من زمان ما تواصلوا معنا. إيش الشواطئ الأخرى اللي تشتهر بها محافظة ظفار غير شاطئ الدهاريز؟ يلا شاطئ آخر على الأقل. يلا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. وأسعد الله صباحاتكم بكل محبة. على ذكر الأجواء الخريفية وظفار، في أغنية من الفن الظفاري، أغنية مشهورة الحين، أغنية أيوة صح، كل مكان تروح تسمع هالأغنية، أغنية جميلة صح. سمعوا سمعوا يلا سمع. اللي حب الأغنية يقولنا عشان نحطها مرة ثانية. سمعوا سمعوا سمعوها سمعوها مرة ثانية. مريم الفطيسي صباح الخير، وبهيثم صباح النور.

يا صباح الخيرات والأنوار، أهلا بفاطمة الفارسي. صباح الخير والنور، أريد أوصف عروس الحسن. صباح الخير يا فاطمة، من هي عروس الحسن؟ أهلا بأحمد القويطي وصباح الخير والأنوار لخالد، أهلا وسهلا ومرحبا بصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب6776. أسعد الله الصباحات بالمحبة والخير والبهجة. أما الشواطئ الأخرى التي تشتهر بها محافظة ظفار غير شاطئ الدهاريز، طبعا شاطئ مرباط، شاطئ الفزايح، وشاطئ المغسيل، شاطئ عفول بعد، وشواطئ أخرى سنستمتع بها قريبا مع أجواء الخريف في محافظة ظفار مع ذكريات. هذا من اللي يغني هالأغنية؟ عاد هذا تحدي، صدقا هذا تحدي، اللي جاوب إجابة صحيحة بنهديك أحلى إهداء من صباح الشباب. ضحى الروشدي صباح الخير. الله، سويت اليوم أغنية أريد أوصف عروس الحسن ببياتي من اسم الفنانة. تحدي تحدي، يلا نشوف عامر ونشوف يحيى ونشوف سامي ونشوف أمل بعد، يلا من اسم الفنانة اللي تغني هالأغنية؟ اللي جاوب إجابة صحيحة يبشر بإهداء خاص جدا من صباح الشباب. من اسم الفنانة اللي تغني الحين هالأغنية؟ أغنية أريد أوصف عروس الحسن ببياتي. صباح الخير والنور من عامر المنجي. صباح الخير يا عامر، كيف أصبحت اليوم عامر؟ لا لا لا لا، هذه فنانة، من اسمها؟ صباح الخير لأم اليمان، أم اليمان جاوبت إجابة صحيحة، وأم ربا جاوبت بعد إجابة صحيحة، والباقين يلا من اسمه هذه الفنانة؟ أهلا أهلا بمريم. صباح الخير ليعقوب، إن شاء الله تعرفوها طلعتوا. صباح المحبة والخير والسعادة لماجد الحسني، أهلا أهلا بإسماعيل اللمكي، وصباح الخير لفيصل، أهلا أهلا بسعيد، وصباح الخير. هذه الفنانة هي، صباح الخير وش بشار، أهلا برقية ومرحبا يا أم محمد. صباح الخير لأحمد، أهلا أهلا بنصر العوفي، وصباح الخير لفيصل كنهود الخنبشي. أفا يا فيصل، يعني فيصل أنت كلهم جاوبوا صح، أنت الوحيد اللي رحت بعيد. أم الأيام صباح الخير ومرحبا مرحبا، هذه من الأغاني الحلوة القديمة صح، هذه الأغنية تغنيها فاطمة الفارسي.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
3: ليش قافل الباب؟ أنا ما قدرت أقفل الباب.
4: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
5: حبيبي،
4: الأماكن ما تحتاج إجساد، تحتاج حضور.
5: أنا معك.
4: املأ الجزء المفقود في أسرتي.
5: أنا موجودة.
4: لأن الحضور يتطلب شعور.
6: أي وقت تريد تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
7: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي، وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية، ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026. 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 14 يونيو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: وفي صباح المدارس معنا الآن الطالب أحمد بن طلال البادي. أحمد في الصف الثالث من مدرسة الروضة للتعليم الأساسي بولاية ينقل. وقبل مشاركة الطالب أحمد البادي ينضم معنا من مدرسة رؤى المستقبل للتعليم الأساسي بولاية السيب الطالب ناصر بن بدر الرحبي. وناصر أيضا في الصف الرابع إلى صف الخامس إن شاء الله. صباح الخير يا ناصر.
1: يا ريق الوردي يا ريق الوردي هبي بسلام، واطرقي باب الأحبة باحترام، وأفيضي بالعطر من بين الغمام، واطربي كل البلابل والحمام، سلام من القلب وحلى الكلام، لأحبة لهم في القلب أغلى مقام. عليكم السلام أستاذ راشد.
0: يا صباح الورد والفل والياسمين يا ناصر، كيف حالك ناصر؟
1: الحمد لله بخير.
0: خلصتوا الحمد لله مدرسة؟
1: الحمد لله.
0: والحين عاد السنة القادمة بتكون صف كم؟
1: خامس.
0: في أي مدرسة؟
1: إن شاء الله شيخ حمد إن شاء الله.
0: بالتوفيق إن شاء الله يا ناصر. يلا الحين عرفنا على نفسك وهواياتك الجميلة يا ناصر.
1: هوايتي أحب إلقاء الشعر وقراءة القرآن الكريم وكرة القدم والتعليق الكروي والتقديم في الإذاعة المدرسية والإنشاد.
0: جميل يا ناصر. وكم جزء حافظ من القرآن الكريم؟
1: وحافظ من القرآن الكريم جزئين، عم وتبارك.
0: جميل جميل، بارك الله فيك يا ناصر. طيب يا ناصر، وماذا أضاف لك حفظ القرآن الكريم؟
1: يضيع عندي الحنان والصداقة،
0: ما شاء الله،
1: ويقربني من الله تعالى.
0: بارك الله فيك يا ناصر. طيب، وماذا عن مشاركاتك الأخرى في الخطابة؟
1: وأحب التحدث اللفق والإلقاء الشعري والخطابة وحفظ القرآن الكريم والإذاعة المدرسية. والأول بحدثك عن موهبة الخطابة وبقول جزء بسيط. ممكن؟
0: ممكن تفضل.
1: الحمد لله الذي جعل العلم نورا ورفع به أقواما وجعل طلبه عبادة، والصلاة والسلام على معلم البشرية نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، إن من أعظم الأمانات التي حملنا الله إياها هي أبناؤنا، وهم زينة الحياة الدنيا، وهم امتدادنا في الأرض، وهم الذين يرجى بهم الخير بعد رحيلنا.
0: جميل يا ناصر، ما شاء الله ما شاء الله. وغير الخطابة بعد إيش هواياتك الأخرى بعد؟
1: والآن بسمعك يا أستاذي المبدع قصيدة وطنية لأني أحب وطني.
0: يلا نسمع القصيدة.
1: يا عمان يا عمان العز جينا نرسم الأمجاد، نمشي على أرضك ونرسم عليها ود. يا عمان حنا سباع الأرض والأسياد، نشعر بروح الوطن من مبرلات وضد. أرض الكرم أرض الورع أرض أهلها في الوداد، عنوانها علم وعمل وصبر واجتهاد، شعارها الحق لأهل الحق ما يرتد، أوادمها من الصبح تشتغل وتكد.
0: ما شاء الله ما شاء الله ناصر، اختيار موفق جدا جدا جدا. انزين يا ناصر، عندك هواية التعليق الرياضي بعد؟
1: نعم.
0: يلا
1: كريستيانو يتقدم كريستيانو يتقدم، الله رونالدو رونالدو رونالدو يفعلها، رونالدو يفعلها، الدون يفعلها، كريستيانو يفعلها يا رب.
0: ممتاز جدا جدا جدا يا ناصر، يا حي وسهلا بناصر.
1: أستاذ الحين طيب ممكن تسمع جزء بسيط من أنشودة قمرون؟
0: طبعا، صوتك جميل بعد صح ناصر؟
1: نعم.
0: كلهم يقولوا ما شاء الله، يقولوا صوت ناصر جميل. يلا.
1: قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل، وكف المصطفى كالورد ينادي، الله الله الله وعطوك ينبت في كل الليالي الله الله.
0: ما شاء الله يا ناصر، أنشودة جميلة وصوت جميل. وزين الحين خبرني عن مادة العلوم والتجارب العلمية اللي سويتوها واللي تحبها أنت بعد.
1: أستاذ راشد سوى حدثك عن تجربة علمية التي تعلمتها في المدرسة في حصص العلوم في مدرسة رؤى المستقبل مع الأستاذة خلود الرواحية، تجربة الدائرة الكهربائية والمواد اللي كنا نحتاجها سلك نحاسي ومصباح وحامل مصباح وبطارية وحامل بطارية، والطريقة لكي نعمل هذا كله نركب البطارية في حامل المصباح البطارية ونوصل السلك في حامل المصباح ونركب المصباح وثم نوصله مع البطارية وتتكون الدائرة وسيضيء المصباح.
0: ما شاء الله جميل يا ناصر.
1: أستاذ راشد ممكن أعطيكم معلومة للمستمعين؟
0: قلنا طبعا كلنا بنسمع.
1: عندي معلومة عن الكهرباء، الخشب لا يوصل للكهرباء ولكن الإنسان يوصل للكهرباء.
0: ما شاء الله، شكرا لك على هذه المعلومة الجميلة يا ناصر. طب أنت كيف تستغل إجازتك الصيفية وقتك؟
1: ممكن أقدم نصيحة للزملاء الطلبة خلال الإجازة؟
0: أيوة طبعا.
1: أنصح زملائي في الإجازة المشاركة في المراكز الصيفية وحفظوا القرآن الكريم لأنها يهديهم للصلاة، وأنصحهم في القراءة لأنها غذاء الروح، ولعب كرة القدم والسباحة وأشياء مفيدة.
0: ممتاز يا ناصر، بارك الله فيك. طيب يا ناصر، أيضا ما النصيحة التي من الممكن أن تقدمها لزملائك الطلبة عشان يحافظوا على البيئة بعد؟
1: البيئة والممتلكات العامة. أولا البيئة، البيئة نحن نحافظ عليها أن لا نرمي النفايات في الأرض مثل الأماكن مثل الشاطئ والملاعب وساحة المدارس وأيضا الحدائق العامة.
0: بارك الله فيك يا ناصر. ناصر أنت هواياتك ما شاء الله الخطابة والإلقاء الشعري ومتحدث ولبق، يعني أنت في المستقبل بتكون دكتور محاضر ولا بتكون خطيب ولا بتكون إيش حلمك تريد تكون في المستقبل؟
1: يا مذيع أنا المبدع، تعرف أني أتمنى أكون مذيع في برنامج أطفال مثلك تماما،
0: خلاص
1: لطيف ومثقف مثلك، كذلك أتمنى أكون مهندس بترول مثل والدي.
0: يا أخي ناصر شكرا شكرا شكرا شكرا لوالدك، شكرا للمهندس بدر بن ناصر الرحبي والد المهندس المستقبل ناصر، شكرا لك يا ناصر. انت مذيع جاهز، تعال وخلاص قدم معنا، متى تقدر تجي؟
1: ان شاء الله اجي ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله، تشرفنا يا ناصر. شكرا لك مهندس ناصر، توعدنا احنا ما بناديك الا مهندس ناصر حتى لو جيت.
1: صحيح يا مذيعنا المبدع.
0: نعم يا مهندس ناصر،
1: انصح كل المستمعين باهمية الحفاظ على البيئة، هل تسمح لي؟
0: طبعا طبعا مهندس.
1: البيئة هي تساعد الحيوانات على العيش فيها، وهكذا نحافظ على البيئة لكي لا نأذي الحيوانات.
0: بارك الله فيك يا مهندس ناصر. ولمن تود أن تقول شكرا مهندس؟
1: أخيرا ممكن أقدم كلمة شكر؟
0: طبعا.
1: أشكر الله ربي على كل النعم وأشكر حكومتنا الرشيدة بقيادة مولاي حضرة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه على الخدمات التي يقدمها لنا، أشكر عمله وإخلاصه لوطنه، وأشكر أمي الغالية ووالدي، وأشكر خالتي الأستاذة سلمى لأنها اهتمت بي، وأشكر أستاذة رقية الراتبي لأنها تهتم بمواهبي وتدريبي، وأشكر معلماتي في مدرسة رؤى المستقبل وكل أصدقائي، وأشكرك أنت يا مذيعنا الرائع يا أستاذ راشد والمبدع، وفي التنسيق أستاذ سيف الهلالي والمخرج أستاذ عبد الرحمن الجابري، وشكرا على الاستضافة.
0: عفواً
1: أستاذ راشد، لا تنسى أني بصير مذيع وبستضيف الأطفال مثلك.
0: إن شاء الله مهندس ناصر، نحن واجد فرحانين أن سمعنا صوتك، أنت نشيط ومثقف ومميز ولبق وكل شيء فيك جميل بعد يا ناصر. بس ناصر
1: تسمح لي أقدم شعر حال المستمعين؟
0: يلا نختم بالشعر.
1: تحيا بكم تحيا بكم كل أرض تنزلون بها، كأنكم في بقاع الأرض أمطار، وتشتهي العين فيكم منظرا أسنى، كأنكم في عيون الناس أزهروا، ونوركم يهتدي إلى السارية لرؤيتي، كأنكم في ظلام الليل أقمروا. لا وعش الله ربعا من زيارتكم، يا من لهم في العشاء والقلب تذكروا.
0: بارك الله فيك يا ناصر. ناصر، أنت تتابع برنامج قمرة اللي في التلفزيون، تلفزيون سلطنة عمان؟ عندنا برنامج اسمه قمرة، وبيبدأ إن شاء الله 15/7 في التلفزيون. معد البرنامج الأستاذ يوسف الدغيشي يسلم عليك الحين ويقول لك بينسق معك، وبتكون معه إن شاء الله، بتكون مذيع في التلفزيون
1: إن شاء الله.
0: زين ناصر؟
1: زين.
0: شكرا، مع السلامة. سلم على والدك. زين؟
1: زين، يلا مع السلامة.
0: مع السلامة. شكرا للمهندس ناصر بن بدر بن ناصر الرحبي، ما شاء الله واحدة من المشاركات الجميلة جدا في صباح المدارس. ناصر في الصف الرابع إلى الصف الخامس إن شاء الله، من مدرسة روع المستقبل للتعليم الأساسي بولاية السيب.

0: وشكرا لكل أب وأم يمثلون القدوة الطيبة لأبنائهم ولكل المعلمين والمعلمات الذين يربون أجيال عمان على ما عرفنا به من مبادئ راسخة. معنا الآن الطالب أحمد بن طلال البادي. أحمد في الصف الثالث إلى الصف الرابع إن شاء الله من مدرسة الروضة للتعليم الأساسي بولاية ينقل. السلام عليكم أحمد.
1: وعليكم السلام ورحمة الله أستاذ راشد.
0: يا أهلا وسهلا ومرحبا بالنشيط أحمد، ما شاء الله عد السنة القادمة بتكون صف رابع.
1: أيوة الحمد لله،
0: بالتوفيق إن شاء الله. كيف الإجازة؟
1: الحمد لله زينة.
0: زين يلا نريدك تكون نشيط وخبرنا إيش بتقولنا في البداية. تفضل يا أحمد.
1: مقدمة صغيرة.
0: يلا قولها المقدمة الصغيرة.
1: صباح الخير والفرح، صباح الأمل والتفاؤل، صباح الضحكات الجميلة والقلوب الصغيرة. نحييكم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في برنامج طال الشباب صباح المدارس. أنا الطالب أحمد طلال سعيد سيف البادي المقيد بالصف الثالث من مدرسة الروضة للتعليم الأساسي بولاية ينقل.
0: أهلا بأحمد. زين أحمد، أنت ما خبرتنا عن مواهبك ومشاركاتك الجميلة.
1: هواياتي حفظ القرآن الكريم، القراءة، الاكتشافات والتجارب العلمية.
0: بارك الله فيك. وماذا عن حفظ القرآن الكريم؟
1: حفظت 5 أجزاء ونصف.
0: 5 أجزاء ونصف ما شاء الله.
1: أيوة
0: بارك الله فيك ونفع الله بك يا أحمد. والقراءة، إيش الكتب اللي تحب تقرأها؟ إيش آخر كتاب قرأته أحمد؟
1: آخر كتاب الأرنب والسلحفاة.
0: وعن إيش يتكلم الكتاب أو القصة؟
1: القراءة هي مفتاح المعرفة وتنمي التفكير والإبداع وتحسن القدرة على التعبير.
0: ممتاز يا أحمد. إنزين أحمد، أنت خبرنا بعد عن التجارب العلمية والمشاركات والمسابقات.
1: المسابقات اللي دخلت فيها في القرآن الكريم، شاركت في مسابقة حفظ القرآن الكريم على مستوى المحافظة.
0: بارك الله فيك يا أحمد. والاكتشافات والتجارب العلمية اللي حضرتها عشان تخبر زملائك الطلبة مثل إيش؟
1: مثل صناعة الصلصال والنار المشتعلة على اليد.
0: كيف يعني النار المشتعلة على اليد؟
1: نحضر وعاء صغيرا نسكب به القليل من الماء ونضع القليل من الصابون ونمزجهم جيدا،
0: وبعدين
1: وبعد ذلك نحضر علبة الغاز ونضعها بحذر فوق الرغوة وسوف تتكون لنا رغوة أخرى ونضعها على اليد ونشعل النار على اليد بحذر وسوف تشتعل النار المشتعلة على اليد.
0: زين عاد دير بالك، هذه خطيرة أحمد، لازم ننتبه. انزين، ولازم يكون عندنا أستاذ أو حد من أمك ولا أبوك أو حد كبير. زين
1: زين،
0: إيش النصيحة اللي تقولها بعد لزملائك الطلبة؟
1: نصيحتي إنهم في الإجازة الصيفية يستغلوا وقتهم حفظ القرآن الكريم والقراءة وممارسة هواياتهم وتنميتها واكتسابات مهارات جديدة مساعدة الوالدين.
0: بارك الله فيك يا أحمد. أنت في المستقبل تريد تكون إيش؟ إيش طموحك؟ إيش أمنيتك تصير؟
1: أكون طيار يحمل اسم بلده عاليا.
0: بالتوفيق الطيار أحمد، ولأنك تود أن تصبح طيار.

0: خيار لأنك تريد أن تحمل اسم عمان عاليا. نريد نختم اللقاء بقصيدة.
1: قصيدة إن شاء الله.
0: يلا طيار، تفضل الطيار أحمد.
1: كلما وجهت قلبي في مكان لست أهلا، هز نبض من حقول الشوق فاستقاط نخلا، وتجلت لي عمان في ظل الغربات قبلة، عطش يكول عمري فاحط لي في العمر قبلة، يا لإيقاع السواقين روى قلبي يدله، يعزف المجد غرارا خالدا يشبيه حقله، كل حرف في عمان غصن حب مد ظله، فافتحوا صدري ففيه جبل يحضون سهلا.
0: بارك الله فيك الطيار أحمد، ولمن تقول شكرا أحمد في ختام اللقاء بعد هذه القصيدة الجميلة للشاعر هشام الصقري؟
1: أشكر والدي بعد شكر الله ومعلمة في القرآن الكريم أستاذ شيماء وأستاذ عائشة النعامية وجميع معلماتي وكل من له فضل علي جزاهم الله خيرا، والشكر لإذاعة الشباب صباح المدارس.
0: شكرا جزيلا لك الطيار أحمد، مع السلامة.
1: وأشكرك أستاذ راشد.
0: وأنا أشكرك طيار أحمد، شكرا، مع السلامة، إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
0: كان معنا الطيار أحمد بن طلال البادي في الصف الثالث من مدرسة الروضة للتعليم الأساسي بولاية ينقل، بارك الله فيه وفي كل من يربي أجيال عمان على حب عمان قولا وعملا.

اهلا اهلا بالجميع، صباح الخير لليلى الرحبي. ما شاء الله اليوم راشد مشاركات صباح المدارس متميزه للغايه. هاشم ما شاء الله عليهم كانوا متميزين، محمود الهنائي اليوم، احمد وناصر في صباح المدارس كانوا مبدعين. صباح الخير لمنذر ما شاء الله على تميز طلاب عمان. اهلا بكم جميعا واسعد الله الصباحات بالموده والكلمه الحلوه الجميله.

أهلا بكم إلى كلماتنا لهذا الصباح. لن تبلغ المجد أو ترقى لقمته إن كنت تهتم في قيل وفي قال. لا ينثني المرء عن تحقيق غايته وإن تعثر أو مالت به الحال. أنت الحياة وما سواك أمنية، يا غاية الروح يا أجمل الأحلام. أنت الطبيعة في أجل بهائها، بل أنت حقا متعة الأنظار. غزال ليس مخلوقا كخلق الناس من طين، ولكن صيغ من مسك وأنواع الرياحين. ربى في جنة الخلد مع الحور بها العين. والثغر تحسبه ما شق، بل رسمت على الحرير بإتقان ثناياه. لها لحاظ إذا رفت به سقطت ملامحي كلها في رصد معناه. حتى إذا جمعت عيني ملامحها نمت بكل خلايا الجسم أفواه. لأنها مقسومة في الحسن، بل هي غاية، فالحسن فيها والجمال مقسم. يا وردة القلب في بستان أشواقي، وقبلة الحب في دستور ميثاقي. يهتز قلبي وأشجاني إذا خطرت ذكراك فيني وخط الشعر أوراقي. وإني لا أرى أنثى سواها، وما كان الهوى لولا هواها. فتاة وجهها ضوء، وفي الأزهار بعض من شداياها. تجيء فأنتشي خلقا جديدا، وأدفن في الحياة على جفاها. لقد كانت وما زالت حياتي، وليس لها شريك في هواها.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
3: ليش قافل الباب؟ أنا ما قدرت أقفل الباب.
4: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
5: حبيبي،
4: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
5: أنا معك.
4: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
5: أنا موجودة.
4: لأن الحضور يتطلب شعور.
6: أي وقت تريد تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
7: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026. 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 14 يونيو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب مع الحدث.

0: أهلا ومرحبا بكم جميعا مستمعين الكرام إلى متابعة مختلف الأحداث والفعاليات حول المرسوم السلطاني رقم 56 على 2026 بإصدار قانون السجل العقاري، حيث يسهم قانون السجل العقاري في تشجيع الاستثمار والعمل على توفير الضمانات والتسهيلات اللازمة له. والسياسة التشريعية العمانية تتسم بالانضباط التخطيطي، تقوم الأجهزة والجهات على مختلف مسمياتها بإجراء الدراسات الفنية حول موضوع ما، ثم تعكف الجهات المعنية بالتنسيق مع الأجهزة التشريعية على سن القوانين المنظمة، مع الأخذ في الاعتبار آراء المخاطبين بها حول قانون السجل العقاري الذي يعد ركيزة تشريعية نوعية تشجع على الاستثمار وتواكب التطورات التقنية. ينضم معنا مشكورا الدكتور سالم بن سلام الفليتي، وهو أكاديمي ومحام ومستشار قانوني بالقانون التجاري والبحري. صباح الخير دكتور، أهلا ومرحبا بكم معنا.
1: صباح الخير والسرور أخي العزيز الأستاذ راشد،
0: حياكم الله.
1: بارك الله فيكم.
0: في البدء دكتور، يعني ما أهمية إصدار قانون السجل العقاري والإضافة التي يضيفها إلى البيئة التشريعية وتحديدا العقارية في سلطنة عمان؟
1: في البداية كما وضحت سابقا نشكركم جزيلا على إتاحة لنا هذه الفرصة للحديث عن بعض مستحدثات قانون السجل العقاري. كما نعلم طبعا ويعلم الجميع أن القانون الملغى صدر في عام 1998، ومع أن هذه الأحكام كانت مواتية في تلك الفترة، إلا أن أصبح يعتريها طبعا بعض القصور، فتنبه المشرع وأصدر قانون جديد بموجب المرسوم السلطاني رقم 56 مثل ما وضحت لعام 2026. طبعا المشرع العماني كعادته عند إصدار أي قانون جديد نلحظ أن هناك مسالك ثلاثة. ففي القانون الجديد طبعا احتفظ المشرع كمسلك أول، احتفظ ببعض حقيقة النصوص والأحكام التي كانت موجودة في القانون القديم، وهي طبعا أحكام موضوعية سواء كان فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي، سواء كان يتعلق بالشركات الأجنبية، فرأى أن هذه لابد أن تكون أيضا موجودة وحاضرة في القانون الجديد. ومسلك ثاني أيضا أنه قام بترقية وتعديل النصوص التي كانت موجودة في القانون القديم بما يتواكب وأيضا مستجدات الحياة، سواء كانت الاقتصادية الاجتماعية وغير ذلك. واليوم حديثنا في المسلك الثالث، ما هي أهم المستحدثات والنصوص القانونية التي جاء بها المشرع العماني ولم تكن في الحقيقة حاضرة في القانون الملغى أو القانون القديم؟ طبعا ابتداء أن المشرع في القانون الحالي يعني قام بوضع تعريفات لأهم مصطلحات ومفاهيم القانون، ولم يتركها طبعا للاجتهاد أو للفقه معين، وهذه أيضا يحسب للمشرع العماني لأنها هي مسائل ومصطلحات مهمة جدا.
0: نعم. طيب دكتور، ما بين القانونين، القانون الحالي والقانون الملغى، في القانون الحالي ما الإضافات الجديدة التي واكب فيها التطورات التقنية والرقمية والتوسع العمراني والنظرة المستقبلية العمرانية في سلطنة عمان؟
1: نعم، هذا سؤال في الحقيقة جيد جدا، وهو أيضا محل تقدير. في الحقيقة لو طالعنا القانون الجديد لوجدنا أن هناك مستحدثات كثيرة، من أهمها أنه يتواكب مع التقانة أو التقنية. فالصحيفة الإلكترونية في القانون الجديد كانت حاضرة في الحقيقة، بالإضافة إلى الصحيفة العادية التي كانت موجودة في القانون القديم. فاليوم هناك صحيفتين عقاريتين تعنى بالعقار، وهذه أيضا ضمانة عن غياب الصحيفة العادية أو أيضا أو محوها أو غير ذلك من الأمور. بالتالي تنبه المشرع لهذه الحالة، وفوق ذلك أعطى الصحيفة الإلكترونية ذات القيمة القانونية في الإثبات، ذات القيمة القانونية في الإثبات، وهذا أيضا يحسب للمشرع العماني في القانون الجديد. أضف أخي راشد، هناك أيضا حالة جديدة جدا تجسد قانون التطويع العقاري الجديد الذي صدر في 2025، وهو أمر مستحدث فيما يتعلق بالسجل المبدئي في العقار. بمعنى أن المطوع العقاري اليوم يبيع هذه الوحدات العقارية على الخارطة، فجاء القانون بإلزامه بتسجيل هذه الوحدات في وزارة الإسكان وتحديدها في السجل العقاري، من حيث طبيعتها، من حيث مساحتها، وأيضا تكون لها الحجية على الكافة كما هي الحجية على العقار الآخر الذي هو موجود. وهذه أيضا حماية للبايع، وحماية أيضا للمطور، وحماية أيضا للمشتري من الغير، وخاصة حسنة النية.
0: نعم طيب دكتور، أنا كنت أريد أتحدث عن الصحف العقارية التي وردت في القانون، ومن بينها الصحف الإلكترونية الخاصة بكل عقار، فما مدى قوتها وما أهمية وجودها أساسا؟
1: طبعا قوتها لا يختلف عليها اثنان، المشرع كان صريحا في المادة، لها نفس القوة ونفس الحجية بالنسبة للصحف العادية أو هكذا. فيجوز يعني بمن يعني طالما الشخص عنده صحيفة إلكترونية فيجوز أن يثبت بهذه الصحيفة طالما موثقة في السجل العقاري. أهمية طبعا الصحيفة الإلكترونية أصبح لابد أن يوم نحن أيضا نواكب أيضا التطورات أو التقانة. هذه الصحيفة الإلكترونية هي أكثر قوة وأكثر حفاظا من الاندثار، من التشويش، من العوامل الأخرى، يعني العوامل الأخرى كالإزالة وغير ذلك، بالإضافة إلى أنها أيضا وسيلة تبادلية وأخرى لإثبات المالك لهذه العقار.
0: نعم طيب، أيضا المشرع العماني شدد كثيرا على صحة البيانات التي تقدم إلى المسجل في السجل العقاري، لكن فيما يتصل بتسجيل الوقف دكتور، ما الضوابط التي وضحها القانون؟
1: طبعا تسجيل الوقف، إن أولا أن المشرع العماني في مسألة التسجيل شدد مثل ما تفضلت كثيرا، وأوجب أن تكون هذه البيانات لابد أن تكون صادرة من جهة معتمدة، جهة حكومية. ففيما يتعلق أيضا، فهناك فيما يتعلق بالوقف، فلا بد أن يكون الوقف أيضا محدد وثابت من حيث الطبيعة، من حيث أيضا الجهة الواقفة، من حيث أنه لا يوجد شروط لهذا الوقف، شرط يعني شروط فيما بعد يقول لك والله أن هذا الوقف سيؤول بعد 5 سنوات معلق على شرط معين.
0: نعم طيب، في الفصل الخامس في العقوبات في المادة 37 والمادة 38 و 39 و 40، ما هي النظرة العامة التي من الممكن تقديمها حول القانون الجديد ومدى إبرازه لجملة من الجزاءات والعقوبات دكتور في حال مخالفة أحكام القانون؟
1: طبعا نحن نؤمن إيمانا تاما إن العقوبات مهما تشددت أو شددت لا يمكن في الحقيقة أن نكون أمام مدينة فاضلة بالذات، ولكن أن المشرع حقيقة اللي أنا من وجهة نظري أنه يوازن بين حقوق مالك العقار وأيضا البيانات التي تكون يجب أن تكون صحيحة، وبين رغبة المشرع في أن يكون في أن يشجع جميع الملاك في التسجيل. فبالتالي المشرع من ناحية أولى أنه لم ينص على أي عقوبة أخرى موجودة في قانون آخر كما هو الحال في بعض القوانين. هنا يعني يبرهن أن المشرع يشجع ويحفز على جميع ملاك التسجيل العقاري، وترك الأمر ذلك للقوانين هي ذاتها، بدلالة أنه أن الحجية التي يطلقها المشرع على الصحيفة العقارية هي حقية على الكافة، ولكن متى ما ظهر أن هناك تزوير مثلا أو أن البيانات غير صحيحة فأفرد المشرع طبعا عقوبات معينة. هذه العقوبات في حد ذاتها بسيطة تتلائم والفترة الحالية، بمعنى أنها يعاقب بالسجن مثلا على سبيل المثال المادة 37 يعاقب بالسجن 6 أشهر ومن 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة معينة كل من يدلي بمعلومات غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة. لماذا مزورة؟ لأن هي المسألة في السجل العقاري وقانون الادعاء وقانون الجزاء هي فيما يتعلق بالبيانات فقط. إدلاء هل أدى ببيانات صحيحة سليمة أم كانت البيانات تنطوي على غش أو تزوير أو مخالفة للقانون؟ فأعتقد أن العقوبات لحد ذاتها كافية بالحد في الوقت الحالي، وخاصة أن العقوبات المشرع أحالها إلى القوانين الأخرى كقانون الاستثمار في عقوبات أخرى، كقانون الشركات في عقوبات أخرى، كقانون الجزاء الذي يعتبر هو الأب في الناحية الجزاء وأيضا له عقوبات أخرى.
0: أشكرك دكتور على هذه الإضاءة القانونية حول قانون السجل العقاري، شكرا جزيلا لكم دكتور سالم.
1: شكرا جزيلا
0: للدكتور والأكاديمي سالم بن سلام بن حميد الفليتي، وهو المحامي والمستشار القانوني في القانون التجاري والبحري حول قانون السجل العقاري الذي يشجع على الاستثمار ويواكب التطورات التقنية.

0: أهلا بالجميع. دعت وزارة الصحة جميع المسافرين القادمين والمغادرين من وإلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا إلى الالتزام بالتوصيات والإرشادات الصحية الوقائية للحد من مخاطر الإصابة بفيروس إيبولا، مؤكدة أن الوعي والوقاية يمثلان خط الدفاع الأول للحفاظ على الصحة والسلامة أثناء السفر. معنا الآن الدكتورة بدرية بنت راشد الوائلي، وهي استشارية أولى للأمراض المعدية للأطفال بالمستشفى السلطاني. صباح الخير دكتورة بدرية، أهلا ومرحبا بك معنا.
1: صباح النور أستاذ راشد، وكل عام وأنت بخير، كيف الحال؟
0: الله يسلمك يا رب، سعيدين بهذا التواصل معكم دكتورة. وفي البداية يعني نريد نعرف بفيروس إيبولا تعريفا عاما حوله، أعراضه، وأيضا خطورة هذا الفيروس.
1: نعم، هذا الفيروس كان متواجد بشكل طويل من قبل فترات سنوات كثيرة. ينتقل عادة من الحيوانات إلى الإنسان، وقد يصاب الإنسان من شخص إلى آخر، ينتقل من شخص إلى آخر. طريقة الانتشار حالة ما مثل الفيروسات الأخرى، معظمها تنتقل عن طريق الهواء، لكن هذا النوع أخراش من الفيروسات غالباً تنتقل عن طريق اللمس. يعني بمعنى إذا في شخص مريض من السهل أن ينتقل إلى الشخص الآخر عن طريق اللمس، مثلاً عن طريق لمس الأغراض الشخصية للشخص، أو لسمح الله الأكل من نفس الصحن. فمميزات هذا الفيروس أنه سهل الانتقال من الشخص المصاب، فعشان كذا يمكن تقريبا ربع الحالات المسجلة يعني للأسف كانت سهل أنها تنتقل وأدت إلى الوفاة. طبيعته أنه أعراضه أنه سهل تؤدي إلى الوفيات. الأعراض المسجلة لهذا النوع من الفيروسات، طبعا معظم المرضى يكون من الحمى، يكون عندهم حمى، يكون عندهم التقيؤ قد يؤدي إلى الإسهال، يكون عندهم ضعف عام في الجسم، ومثل ما قلت انه سهل تتطور الحاله للاسف، وممكن ربع الحالات ادت الى الحالات المسجله ادت الى الوفيات.
0: نعم، اذا ايبولا الفيروس يعد من الامراض الخطيره التي قد تصل نسبه الوفيات فيها الى مستويات مرتفعه دكتوره.
1: نعم، يعني تقريبا ربع الحالات المسجله توفت في الجمهوريات اللي أصيبت بهذه الحالات.
0: نعم، طيب الآن فيما يتصل بالوقاية، يعني أولئك الأشخاص الذين قدموا إلى سلطنة عمان من هذه المناطق المتأثرة، ما الإجراءات التي ينبغي عليهم مراعاتها؟
1: نعم، هو يعني بشكل عام إحنا ننصح يعني بالحالات بشكل يعني بالأشخاص، إذا نقدر ما نسافر إلى هذه المناطق أو نمنع السفر، يكون هو الوقاية الأولى والأحسن أن نمنع السفر من وإلى هذه المناطق للوقاية. إذا كان الشخص مضطر أن يسافر من هذه المنطقة أو إلى هذه المنطقة، مثلا في عمان إذا في شخص يبغى يسافر من عمان إلى هذه المناطق، يفضل أخذ الاستشارة قبل، لأن في أمراض أخرى غير الإيبولا متواجدة في هذه المناطق، مثلا الملاريا لا سمح الله، الحمى الصفراء، ففي هذه المناطق بعد معروفة في هذا النوع من الأمراض الوبائية غير الإيبولا. فيفضل هذا الأشخاص قبل السفر أنه يتوجهوا إلى أقرب مركز صحي. في عيادات معروفة أستاذ راشد الحين يسمها عيادات السفر، موجودة في بعض المراكز الصحية، يستفسر عن هذه العيادات، يتوجه إلى الطبيب، يجلس معه، يأخذ استشارات. مثلا الملاريا يقدر يأخذها العلاجات قبل السفر، تقيه من الملاريا. في الحمى الصفراء في تطعيمات لحمى الصفراء بعد موجود، فيأخذ فكرة عن المرض. مثلا إيبولا الدكتور يخبره إيش مرض الإيبولا، إيش أعراضه قبل ما يتوجه إلى السفر. عند السفر طبعا في الأماكن هذه الموضوعة يفضل بشكل عام إنه أستاذ راشد تتجنب الأماكن المزدحمة، لأن الأماكن المزدحمة عرضة أن تكون فيها لا سمح الله أشخاص مصابين وغير مشخصين مثلا يعني. فتجنب الأماكن المزدحمة، تجنب الأكل الأطعمة الغير مطهوة بشكل جيد أو حتى غير نية. نأخذ الأطعمة اللي هي الصحية اللي هي مطهوة بشكل جيد، وخاصة اللحوم، لأن مثل ما قلنا أنه هذه الأمراض تيجي من الحيوانات، وسمح الله قد يكون هذه اللحوم مصابة، فإذا ما هي مصابة جيدا قد يصاب الشخص. طبعا الشيء الثالث عدم يعني الاقتراب أو ملامسة الأشخاص المرضى، إذا إحنا ما عارفين إيش تشخيصهم بالضبط، شخص مثلا زميلي عنده حمى في هذه المناطق يفضل تجنب المخالطة بأي شخص مريض.
0: نعم.
1: طبعا إذا الشخص هذا المسافر حس في أعراض صحية مثلا اللي ذكرناها حمى، إسهال، قيء لا سمح الله، أو ضعف عام في الجسم، يتوجه إلى أقرب مؤسسة صحية للتشخيص وللعلاج. طبعا يحتاج العزل. هذا طبعا احنا قلنا انه هذا المرض يجي من الحيوانات، فمن الطبيعي نتجنب المخالطه مع هذه الحيوانات، خاصه الحيوانات البريه، ندخل يعني حديق حدائق الحيوانات او ملامسه هذه الحيوانات او الاختلاط بهذا النوع من الحيوانات، طبعا يفضل ان ما نلامسها او نتجنب الاقتراب منها.
0: نعم يعني
1: هذا بالنسبه استاذ راشد. داخل الاماكن هذه عند الخروج مثلا، الشخص لما تنتهي الزياره يرجع الى سلطنه عمان، طبعا قد يكون في البدايه ما يكون اعراض، لانه تكون في فتره الحضانه، فتره الحضانه تكون مطوله استاذ راشد، يعني قد توصل إلى ما يقارب 21 يوم إلى ما يجي الشخص يصاب بالأعراض. ف 21 يوم هذه الشخص يفضل في هذه المدة إلى 3 أسابيع يراقب نفسه بعد الرجوع، يفضل ما يخالط الناس بشكل كبير في 3 أسابيع الأولى من المجيء من السفر، يراقب نفسه. إذا أصيب لا سمح الله في هذه 3 أسابيع بحمى أو قيء نفس الأعراض اللي ذكرناها، إسهال، ضعف عام في الجسم، يتوجه إلى أقرب مؤسسة صحية للفحص والتشخيص. طبعا إذا سمح الله يعني ثبتت إصابة عاد يحتاج العزل.
0: نعم، والتأكيد على ما تم ذكره من قبلكم دكتورة، الوقاية هي الوسيلة المهمة لتجنب الإصابة من خلال تجنب السفر إلى هذه المناطق المتأثرة، والابتعاد أيضا عن مخالطة المصابين، وتجنب استعمال الأدوات الشخصية للآخرين. شكرا لكم دكتورة بدرية، نرجو الصحة والسلامة والعافية للجميع إن شاء الله. شكرا لك دكتورة.
1: العفو، شكرا لك.
0: شكرا لك. كانت معنا الدكتورة بدرية بنت راشد الوائلي، وهي استشارية أولى للأمراض المعدية للأطفال بالمستشفى السلطاني. كان الحديث حول ما دعت إليه وزارة الصحة جميع المسافرين القادمين والمغادرين من وإلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا إلى الالتزام بالتوصيات والإرشادات الصحية الوقائية للحد من مخاطر الإصابة بفيروس إيبولا، وأوصت الوزارة بتجنب السفر غير الضروري إلى المناطق المتأثرة بتفشي المرض، وأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية أثناء السفر والإقامة من خلال تجنب مخالطة الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض مرضية مثل الحمى أو النزيف. نسأل الله الصحة والعافية لكم جميعا، وصباحاتكم عطاء يتواصل من أجل عمان.

0: أهلا بالجميع، وفي الدقائق القادمة الحديث حول مبادرة ساس للتميز، وهي معنية بتعزيز تنافسية الشركات التقنية العمانية في الأسواق الدولية عبر وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. معنا الآن الأستاذة خديجة بنت سليمان الحسني، وهي أخصائية مشاريع تقنية معلومات، مديرة مبادرة ساس للتميز بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. صباح الخير أستاذة خديجة، أهلا ومرحبا بك معنا.
1: صباح النور أستاذ راشد، صباح لك ولجميع المستمعين.
0: حياكم الله، سعيدين بتواصلكم معنا والحديث حول مبادرة ساس للتميز. ففي البداية، كيف من الممكن تعريف هذه المبادرة أستاذة خديجة؟
1: مبادرة ساس للتميز هي أحد مبادرات مركز ساس الابتكار الرقمي.
0: نعم.
1: وهي مبادرة وطنية لنمو وتدوير الشركات التقنية المحلية. هذه المبادرة تهدف إلى تمكين 5 شركات تقنية عمانية على الأقل تتمتع بسجل نمو مرتفع وقابل للتوسع الإقليمي والدولي.
0: جميل. طيب بالنسبة للشركاء معكم في تنفيذ هذه المبادرة؟
1: نعم أستاذ راشد، معنا 6 شركاء: وزارة المالية، وزارة العمل، وجهاز الاستثمار العماني، هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، وبنك التنمية، وشركة تنمية نفط عمان.
0: نعم، بالنسبة للرسالة التي تود المبادرة إيصالها وتحقيقها لفئاتها المستهدفة.
1: حقيقة في رسالتين رئيسيتين: أولا الشراكة بين القطاعين الحكومة والخاص، وتكامل أدوار هذه القطاعين مع بعضها البعض لنمو ودعم وتوسع هذه الشركات التقنية لتنطلق من المحلية إلى العالمية، وأيضا تحقيق سيادة رقمية عن طريق بناء منتجات وطنية وشركات قادرة على تقديم خدمات ومنتجات تقنية محلية لها المقدرة على المنافسة عالمية.
0: نعم. طيب والأهداف، أهداف هذه المبادرة اللي تسعون فعلا إلى تحقيقها؟
1: أول هدف هو مضاعفة القوى العاملة الوطنية، سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر، بما لا يقل عن 3 مرات مقارنة بخط الأساس لعام 2025 لهذه الشركات. ثانيا تنمية الصادرات الرقمية، حيث أنه هذه المبادرة بتمكن من دخول هذه الشركات إلى 3 أسواق عالمية. هذه الأسواق، دخولها للأسواق العالمية بتمكن هذه الأعمال المحلية من النجاح في الأسواق الإقليمية، وأيضا بتنشئ وتبني شركات تنافس عالميا وتسهم في الناتج المحلي، وتعزز الاعتماد على المنتجات والخدمات الرقمية، وتعزز أيضا السيادة الرقمية، وتشجع الابتكار والتوسع في قطاع تقنية المعلومات.
0: جميل. طيب يعني إيش المعايير أستاذة خديجة التي ستعملون عبرها وعلى ضوئها في اختيار الشركات المشاركة؟

0: على وحوافز، أدوات دعم وحوافز مقدمة على 5 سنوات لتضاعف نمو هذه الشركة.
1: جميل. طيب إذن فترة التسجيل للاستفادة من المبادرة
0: إن شاء الله بتكون لمدة شهر، من 2 يونيو إلى 2 يوليو، شهر كامل إن شاء الله.
1: طيب، وتفاصيل ما ستحصل عليه الشركات بعد اجتيازها المرحلة الخاصة بالتقييم؟
0: إن شاء الله كل جهة شريكة مقدمة مثل ما تفضلت، أدوات داعمة وحوافز، أولها 1,000,000 ريال عماني كسيولة نقدية وتسهيلات تمويلية لهذه الشركات من خلال وزارة العمل. سيتم تقديم مبادرة دعم الإيجور 40 موظف لكل شركة. أيضا راح يكون في ميزات تنافسية في مناقصات المؤسسات والشركات الحكومية.
1: جميل. طيب سادة خديجة، يعني هذه المبادرة تندرج تحت مظلة مركز ساس للابتكار الرقمي.
0: نعم.
1: فما هي أهم الأدوار والأعمال التي يعمل عليها مركز ساس للابتكار الرقمي وتحقيق الريادة الرقمية في سلطنة عمان؟
0: هو توطين هذه التقنيات وتمكين هذه الشركات من التطور محليا ومن ثم عالميا، أيضا تعزيز هذه الصناعات الرقمية الوطنية وتطوير امتلاك حلول ومنتجات رقمية محلية وبناء قدرات تنافسية بالاعتماد على الكفاءات العمانية الوطنية، لأن هذا يعزز السيادة الرقمية ويعزز أيضا الاكتفاء الرقمي والمحلي ويدعم نمو هذه الشركات الناشئة لتصبح قادرة على المنافسة والتوسع إقليميا وعالميا.
1: جميل. طيب بالنسبة للشركات التي تستطيع المنافسة والتقدم في مبادرة ساس للتميز، الشركات العاملة في أي قطاع تقني؟ في أي مجال؟
0: في جميع المجالات التقنية، سواء كان الذكاء الاصطناعي، التقنيات الخضراء، الأمن السيبراني، بأي قطاع تقني في السلطنة.
1: جميل. نرجو التوفيق إن شاء الله للجميع، وشكرا جزيلا لك يا أستاذة خديجة. نلتقي إن شاء الله في
0: راشد، وصراحة من خلالكم أريد أوجه الشكر الجزيل لجميع الشركاء المعانا في المبادرة على تعاونهم، وإن شاء الله مساهمتهم في إنجاح أطلاق هذه المبادرة بإذن الله.
1: شكرا لي أستاذة خديجة بنت سليمان الحوصني، أخصائية مشاريع تقنية معلومات، مديرة مبادرة ساس للتميز بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، حول المبادرة الوطنية لنمو وتدويل الشركات التقنية المحلية ساس للتميز. صباحتكم الخير والنور، نحن معكم في صباح الشباب مع مجموعة موضوعاتنا المختلفة ومحطاتنا الصباحية المتجددة التي ننتقل بها معكم في صباح الشباب عبر الأخبار والأحداث ومتابعة مختلف الفعاليات، إضافة إلى المحطات الصباحية المتجددة. وبما أن الحديث عن مبادرة ساس للتميز أيضا يعني من جديد عالم التكنولوجيا وتقنية المعلومات عبر دراسة جديدة تختبر قدرة الذكاء الاصطناعي على تقليد البشر في المحادثة، حيث لم يعد الاختبار أو لم تعد الاختبارات الآن المعنية بالأسئلة النظرية حول إمكانيات الذكاء الاصطناعي مجرد خيال، بل أصبحت اليوم نماذج أكثر إقناعا وفقا لما جاءت به مجموعة من الدراسات المتخصصة. لكن إجمالا هناك مجموعة من النصائح المهمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين التواصل الشخصي والعملي، والمهنيون الأذكياء يوظفونه لتعزيز أسلوبهم لاستبداله. فلا شك أنك استخدمت الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في كتابة شيء ما، ربما بريد إلكتروني، مجموعة من النقاط الرئيسة للاجتماع، أو حتى مسودة أولية لمشروع كنت تواجه صعوبة في إنجازه. إذا كان الأمر كذلك فمن المحتمل أن يكون لأحد زملائك رأي مثلا فيك في أو حتى في نفسك، يعني عما إذا كان المنتج النهائي من إبداعك حقا. هناك مجموعة من النصائح لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين التواصل بمساعدة الذكاء الاصطناعي وليس التوليد من خلاله. ففي مجال التواصل يكمن المبدأ في الفرق بين المحتوى اللي يتم إنشاءه بشكل كلي والمحتوى الذي يتم بمساعدة الذكاء الاصطناعي فقط. أيضا يعني من المحاور المهمة في التواصل أن تعزز

الأفكار الخاصة بك، أن يجد من يقرأ مقالك أو ما تقوم به من مشروع فيه فكرة خاصة بك. وعندما تستخدم تشات جي بي تي مثلا لتبادل الأفكار حول عناوين المواضيع، ستجد أنها أفكار متكررة يستخدمها الكثيرون. لذلك السر يكمن في قدرتك على اقتراح مجموعة من الأفكار والأخبار. هناك إطار لخطوات استخدام الذكاء الاصطناعي، أهمها أن تخبر الذكاء الاصطناعي بمجال الخبرة اللي ترغب في أن يركز عليه، ثم طرح سؤالك بشكل واضح. بقدر ما تكون البيانات التي تقوم بإدخالها، يكون الذكاء الاصطناعي أكثر قدرة على مساعدتك. أهلا أهلا بالجميع، وبعد قليل يصحبكم حسين بن راشد العميري في جولة رياضية متجددة مع آخر أخبار الرياضة وصباح الشباب والرياضة.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب، صباح الشباب والرياضة. صباح الشباب والرياضة.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى جولتنا الرياضية عبر صباح الشباب والرياضة، يصحبكم فيها حسين العميري. الاتحاد العماني لكرة اليد يتعاقد مع المدرب التونسي كمال هديدر لتولي مهام الإشراف الفني على مشروع مراكز إعداد الرياضيين والمنتخبات الوطنية لكرة اليد للصالات لمدة عام قابل للتجديد. وسيتولى المدرب الجديد الإشراف الفني على مراكز إعداد الرياضيين لكرة اليد في 7 أندية هي السيب والشباب ونزوة وينقل وعبري وعمان وصحم، إلى جانب إشرافه على المنتخبات الوطنية لكرة اليد للصالات. نادي القوة الجوية بقيادة مدربه العماني رشيد جابر يتوج رسميا بلقب دوري نجوم العراق بعد فوزه على ضيفه زاخو 3-2 ليصل برصيده إلى 89 نقطة في المباراة التي احتضنها ملعب المدينة الدولي في بغداد وحضرها جمهور كبير فضلا عن الحضور الرسمي، وهي تمثل خاتمة منافسات الجولة 38 من المسابقة. وعاد القوى الجوية إلى معانقة درع الدوري بعد غياب لأربعة مواسم منهيا هيمنة غريمه الشرطة على لقب المسابقة في المواسم الأربعة.
2: الكرة واه الله الله جول، يا سلام يا سلام على الهدف الجميل، الله الله الله، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، على هذه الكرة، على هذه التصويبة، على هذه التسديدة، على هذا الهدف الجميل. الكرة لا تصد، الكرة لا ترد، الكرة في المرمى، يتقدم القوة الجوية.
1: ويدين نادي القوة الجوية لمدربه العماني رشيد جابر الذي قاده للقب في موسمه الأول معه، وبذلك يسجل رشيد جابر اسمه كأول مدرب عماني يحقق إنجازا خارج سلطنة عمان.
3: سعيد جدا، سعيد للجماهير. هذه البطولة ما كانت سهلة، صعبة جدا، بس الحمد لله يعني تركيز اللاعبين، حضورهم الذهني، مجهودهم، التزامهم في الوحدات التدريبية، التزامهم في المباريات، هذا كل الأشياء، حبهم لبعض، علاقتهم مع بعض في الملعب، خارج الملعب، في المباريات، في غرفة الملابس، هذا كانت عوامل كثيرة جدا ساعدت الفريق أنه يبقى دائما في الصدارة.
4: كابتن، أول يوم وصلت إلى بغداد كنا بالمؤتمر، صعب نذكر النوم.
3: تذكروه؟
4: إيه.
3: تذكروا أنا إيش قلت لكم؟
4: قدمك النادي وخلفك كانت الشاشة قامة اللاعبين، وكنت واثق من تحقيق شيء في هذا الموسم.
3: هو دائما لازم تثق في نفسك، يعني تثق في العمل اللي انت بتقدمه، تثق في الجهاز الفني المساعد معك. كان مجهودهم غير عادي بأمانة، يعني الجهاز المساعد، كابتن عمار، كابتن عادل، كابتن احمد، كابتن معتز، كابتن احمد جاسم، الجهاز الطبي الاداري اللي المصاحب، مجهودات غير عاديه بأمانة. يعني
5: الكابتن يحكي كله باجل هذا، لاجل هذا احنا اليوم فرحانين.
3: يعطيك العافيه.
5: باجل هذا احنا اليوم الجمهور كله فرحان.
3: يعطيك العافيه.
5: هذا يبقى تاج على الراس،
3: الله يحفظك،
5: منا المدى الحياة بعد.
4: شنو تعني لك حب الجمال؟ شنو
3: طبعا حاجة غير عادية، يعني انت الناس تحبك.
4: ما عايشيش مشاعر قبل؟
3: لا لا، كانت موجودة عندي في كثيرة يعني، بس انت انك تجي اول موسم
6: ترقى للقاء،
3: تجي اول موسم
6: تجديد عقد.
3: خلينا بالسوالف.
1: إذن في هذا الحديث رفض رشيد جابر الإفصاح عن مستقبله مع نادي القوة الجوية في هذا الحديث الذي أعقب التتويج مباشرة. في باقي مباريات الجولة، فاز أربيل على أمانة بغداد 3-0، وخسر الغراف من ضيفه نفط ميسان بثنائية نظيفة، فيما تعادل الشرطة سلبا مع الميناء، وكان نادي الكرمة قد حصد 3 نقاط ثمينة بعد فوزه اعتباريا على نادي الكهرباء بثلاثة أهداف نظيفة بسبب عدم توفر سيارة إسعاف في الملعب، حيث انتظر الفريقان لمدة 30 دقيقة قبل أن يقرر حكم المباراة إنهاء اللقاء واعتبار الكرمة فائزا ليتقدم للمركز الخامس ب 65 نقطة.
6: هل في هدف؟ هل في هدف؟ جول! نعم في هدف، هدف أول لأربيل، هدف أول للإمبراطور. هذا الذي وصل جاب كوفانت، يضع الكرة في المرمى، تألق كبير، حضور كبير، ومرور رائع، وهدف صحيح يعلن عنه الآن. 1-0 لأربيل، 1-0 للإمبراطور.
1: اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم يعلن عن تحديد يوم 9 سبتمبر المقبل موعدا لسحب قرعة النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية، والمقرر إقامتها في الفترة من 13 أكتوبر وحتى 30 أبريل 2027. واعتمد الاتحاد الخليجي زيادة عدد الأندية المشاركة في النسخة الجديدة ليصبح 12 ناديا بدلا من 8. كما حدد الاتحاد الخليجي آلية توزيع المقاعد استنادا إلى تصنيف الاتحادات الوطنية الأعضاء وفق تصنيف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للأندية للموسم الحالي، حيث سيكون التصنيف الأول بمقعدين لكل من الاتحاد السعودي لكرة القدم والإماراتي والقطري والعراقي، فيما كان الاتحاد العماني لكرة القدم في التصنيف الثاني ليحصل على مقعد واحد مع الاتحاد البحريني وكذلك الكويتي واليمني. ووجه الاتحاد الخليجي دعوة رسمية للاتحادات الوطنية بتسمية الأندية التي ستمثلها خلال 2 من تاريخه، كما شدد على ضرورة أن تكون الأندية المرشحة للمشاركة من أعلى الأندية ترتيبا في الدور المحلي بعد الأندية المشاركة في مسابقات الاتحاد الآسيوي. وفي حال عدم الالتزام بذلك يحق لاتحاد كأس الخليج العربي قبول أو رفض النادي المرشح واختيار من يراه مناسبا.
6: ملعوبة في منطقة الجزاء، الله الرهيب، يفتتح النهائي الخليجي هنا بحثا عن لقب آخر، عن بطولة أخرى، وأولى على مستوى الخليج، أولى على مستوى الخليج. إنه الرهيب، إنه الرهيب، افتتح المشوار، يضرب هنا، يسجل هنا هدف رياني حلو في لقطة تهتز من خلالها شباك فريق الشباب. يا لها من راسية.
1: النجم موسى التعمري محترف نادي رين الفرنسي يتصدر قائمة منتخب الأردن التي أعلنها المدرب جمال سلامي للمشاركة الأولى للنشامة في كأس العالم 2026، واستبعد سلامي محمد أبو غوش ويوسف قشي من القائمة. ويلعب الأردن في المجموعة العاشرة إلى جانب الأرجنتين، الجزائر والنمسا.

0: 0 للمنتخب الأردني. النشامة يفتحون أبواب القارة ويقترب
1: لمصلحة منتخب كوريا. هنا أخطأ الكوري وهنا موسى راح. موسى يا موسى، موسى يا موسى، هذه جول. الله الله الله الله الله، واكتبوا المجد بهمة النشامة، فهناك في التاريخ مكان ينادي تعال يا أردن، تعال يا أردن، تعال يا أردن. بينما لا يهدى موسى.
2: المنتخب السعودي يستهل تدريباته في مقر إقامته بمدينة أوستن عاصمة ولاية تكساس الأمريكية ضمن المرحلة الإعدادية الأخيرة للمونديال. ويخوض المنتخب السعودي منافسات البطولة ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب إسبانيا، أورغواي والرأس الأخضر، وسط تطلعات لتقديم مشاركة مونديالية مميزة.
1: صالح أبو الشمات، لمسة إلى مصعب، الله على المرور، مصعب قوية، يا الله، عادت إلى فراس. ارفع راسك يا سعودي، انظر إلى هناك، ألا ترى تمثال الحرية؟ ألا ترى أن هناك مقعدا للأخضر في أمريكا ينتظرنا؟ ألا ترى أن المقعد موجود، أن الحضور يجب أن لا يغيب؟ هذا أمر مهيب، هذا أمر مخيف.
2: المنتخب المغربي يقسو على ضيفه مدغشقر ويمطر شباكه بأربعة أهداف في مباراة دولية ودية أقيمت في مدينة الرباط ضمن استعدادات أسود الأطلس لكأس العالم. ويستهل المغرب مشواره في العرس الكروي العالمي بمواجهة من العيار الثقيل أمام البرازيل، ثم يلعب أمام اسكتلندا قبل أن يختتم مباريات مجموعته بلقاء هايتي ضمن منافسات المجموعة الثالثة.
1: داخل منطقة الجزاء، بحث عن القائم، ثاني جول، جول أول. لم يطل صبره كثيرا، لم يصبر كثيرا، إنه الصبار يضع الكرة في الشباك في الدقيقة الرابعة من زمان الشوط الأول. مشاهدينا الكرام، يعلن عن الهدف الأول، بداية جيدة جدا من جانب المنتخب الوطني. كرة لعبت، فرصة التسديد، تسديدة ممتازة، تسديدة ممتازة من إسماعيل. كان هنا لصالح المنتخب الوطني المغربي، تمريرة عرضية، فرصة أول ثاني، كيأخذ المبادرة نحو الخط الأمامي، وهناك كان إلى جانب أيوب وعدي واحد من اللاعبين. كرة تنفذ أمامية، العمري، عندك دياز، الكعبي، ترسانة.
2: المنتخب البلجيكي يحقق فوزا مقنعا على مستضيفه المنتخب الكرواتي بهدفين دون رد في مباراة دولية ودية خاضها المنتخبان استعدادا للمشاركة في كأس العالم المقرر أن تنطلق في 11 من الشهر الحالي في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وتخوض بلجيكا غمار المونديال ضمن المجموعة السابعة مع كل من مصر، نيوزيلندا وإيران، فيما تواجه كرواتيا منتخبات إنجلترا وغانا وبنما ضمن المجموعة الثانية عشرة.
1: المرور، هذه السرعة، المهارة، منتخب غانا هدف أول، ولكن دارلو مرة تانية ومرة تانية ومرة ثالثة يسجل الهدف الأول، البديل اللي دخل منذ قليل، المدافع كيليبي رانيكي، لاعب ومهاجم فريق نورشلاند ولاعب وسط على فكرة، يتقدم، لكن كرة حلوة قوي، كرة أرنست نواما إبيا اللي تقدم، لاعب نادي أولمبيك لونيه تقدم، ولكن الكرة ترتد من حارس دارلو في الأولى ثم ترتد الثانية، لكن الثالثة يسجل يارينكي أمامنا هنا، كلب يارينكي يسجل هدف اللقاء لمنتخب البلاك ستارز أمامنا. البديل لسه داخل، لكن شوف كرة قطعت أمامنا هنا من إمبادو، قاتل عليها اللاعب إرنست أبيا، ثم الاقتحام المهاري الرائع من البديل إرنست نواما أبيا.
2: هذا إذن هدف منتخب غانا مع نظيره المنتخب الويلزي في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب كارديف سيتي ضمن استعدادات المنتخبات لكأس العالم، وواصل الجهاز الفني لمنتخب غانا بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش تجهيز الفريق بشكل قوي قبل المونديال. وكانت القرعة قد أوقعت غانا في مجموعة قوية تضم إنجلترا وكرواتيا وبنما، فيما كما ذكرنا المباراة المنتظرة بين بلجيكا وكرواتيا انتهت لمصلحة الأول بثنائية نظيفة.
3: لمسة وتمريرة بينية لكنها بعيدة، مرت من الجهة اليسرى، هذه خطيرة، كرة الوصول، الله، وصل القائد، وصلت بلجيكا، وصلت ليمانس، واحد لا شيء لمصلحة المنتخب البلجيكي. المنتخب الضيف يتقدم هنا في هذه المباراة الودية، إنه بطل أوروبا. نعم، يوري تيليمانس يسجل ويضع الكرة في مرمى ليفاكوفيتش، واحد لا شيء للمنتخب البلجيكي بأقدام دوكو والمرور، دوكو الله على الكرة لكنها بعد ذلك سهلة في يدي ليفاكوفيتش، يومها سجل كراماريتش الهاتريك، والآن الله الله الله الله على الكرة يتألق من خلالها كورتوا ويرفض قائد القديم.
2: في باقي المباريات فازت كولومبيا على كوستاريكا بثلاثة أهداف لهدف، كندا على أوزبكستان بثنائية نظيفة، و هايتي أعلى نيوزيلندا برباعية نظيفة، وجورجيا تعادلت مع رومانيا بهدف لمثله.

0: مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم يجري تعديلات على قوانين اللعبة ستطبق اعتبارا من الموسم المقبل وكذلك في كأس العالم المرتقبة. وكشف بيان لويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في الفيفا موافقة المجلس على مجموعة من التغييرات تهدف إلى مكافحة التمييز والحد من إضاعة الوقت، وسيتم اعتبار الفرق التي تتسبب في إيقاف المباريات خاسرة. ومن ضمن التغييرات سيكون هناك عد تنازلي من قبل الحكم لتنفيذ رمية التماس وركلة المرمى، وفي حال التأخر تمنح الكرة للفريق المنافس. كما أنه سيكون هناك أمام اللاعبين 10 ثوان لمغادرة الملعب عند رفع لوحة التغيير من أجل دخول اللاعب وكذلك خروجه من الملعب في التوقيت نفسه. المنتخب السويسري لكرة القدم يغادر إلى معسكره في كاليفورنيا من دون مهاجمه بريل إمبولو المحروم في الوقت الراهن من ترخيص إداري لدخول الولايات المتحدة قبل 8 أيام من انطلاق المونديال. ويستهل الفريق الذي بلغ ثمن النهائي في النسخ 3 دور المجموعات بمواجهة قطر ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم البوسنة والهرسك وكندا.
1: البطولة في عام 1954 فريق الذي يضغط الآن ويتقدم في الجهة اليمنى. جول جول جول جول من اللي سجله عاد من اللي سجله المولود في الكاميرون. ما صدق، ما احتفل، ما عمل أي شيء. تذكر يوم مولده في الكاميرون، اختلطت المشاعر عند الأسمراني.
0: منتخب السنغال للناشئين يتوج ببطولة أمم أفريقيا تحت 17 عاما بعد الفوز على نظيره التنزاني 4-2 بركلات الترجيح في المباراة النهائية بالعاصمة المغربية الرباط.
2: الشيخ تيور الحاجي عبد الله الشيخ تيور بطريقه رائعه ودا لجهه ولعب الكره في الجهه المقابله. اذا 4
3: لانه لاعب مميز.
2: حسين مبيغو والمميزون عاده ما يفشلون في هكذا لحظات، هكذا مناسبات. كما كان
0: ليفربول خامس الدوري الإنجليزي لكرة القدم يدخل في مفاوضات مع المدرب الإسباني أندوني إيراولا لخلافة الهولندي أرني سلوت المقال من منصبه وفق ما أفادت وسائل إعلام بريطانية. وأصبح إيراولا متحررا من أي التزام منذ رحيله في نهاية الموسم عن بورنموث بعدما قاده إلى مركز سادس مفاجئ في الدوري الإنجليزي الممتاز، ما سيسمح له بخوض مسابقة يوروبا ليج الموسم المقبل.
4: دياز يتقدم، دياز يتوغل، دياز يدخل، دياز خطيرة، نونيوس فعل صلاح في انجلترا،
0: مدرب فولام ماركو سيلفا يعلن أنه سيغادر ناديه الإنجليزي وسط تقارير تفيد بقرب توليه لتدريب بنفيكا البرتغالي. وأفادت التقارير بأن سيلفا دخل فعلا في محادثات مع بنفيكا لخلافة جوزيه مورينيو الذي جرى الحديث عن استعداده لبدء فترة ثانية مع ريال مدريد الإسباني.
5: خطيرة ولد على كرة سميث رو، ولكن أحلى أحلى وأحلى أحلى وأحلى. مين هو؟ هاري ويلسون، هو هاري ويلسون. سميث رو يسدد يشيلها روبرت سانشيز بالزيادة العددية. هاري ويلسون.
0: وليل الفرنسي يتعاقد مع الإيطالي ديفن أنشيلوتي نجل كارلو مدرب البرازيل، فيما موناكو يعلن إنهاء عقد مدربه البلجيكي سيباستيان بوكنيولي. بهذا وصلنا إلى نهاية نشرتنا الرياضية. واليوم طبعا نذكركم أن المباريات الإعدادية أيضا للمونديال طبعا مستمرة من المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم. هولندا تلعب مع الجزائر، نيجيريا، بولندا، الفريقان اللذين لم يتأهلا سيلعبا اليوم وديا. كوريا الجنوبية ستلعب مع السلفادور ضمن مجموعة من المباريات المنتظرة الليلة. نهاية هذه الحلقة، تقبلوا تحيات فريق العمل راشد السعدي سيف الهلالي، تحياتي محدثكم حسين بن راشد العميري، وهذه أجمل تحية من المخرج عبد الرحمن بن محمد الجابري. يوم سعيد بإذن الله، إلى اللقاء.

بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. نحييكم مستمعين من إذاعة سلطنة عمان، وهذه عناوين الأخبار. سلطنة عمان تحقق المركز الأول عالميا في مؤشر بدء سلسلة إمدار التصدير، والأول خليجيا في مؤشر زمن تسليم البريد بين الشركات. سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس تبحثان في جلسة مباحثات رسمية تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية وموارد المياه. إيران تؤكد أنها لا تزال تدرس المقترح الأمريكي، والرئيس ترامب يقول إن اتفاقا إطاريا قد يبرم خلال الأسبوع المقبل. قتلى وجرحى جراء تصاعد الهجمات الإسرائيلية في لبنان، وبدء جولة جديدة من المباحثات المباشرة في واشنطن بين لبنان وإسرائيل. شهداء وجرحى جراء تواصل قصف الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة، والأمم المتحدة تحذر من تدهور الأوضاع المعيشية إثر استمرار الانتهاكات الإسرائيلية. وعشرات القتلى والجرحى في هجوم روسي بالصواريخ والمسيرات على أوكرانيا. من إذاعة سلطنة عمان وفين حضراتكم بعناوين الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بالدحدايد في
2: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وأنا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما أعرف إيش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال.
3: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: 来来，兄弟们。
1: Ah, die wird krass.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: التاجر الصغير، التاجر الصغير، لأن النجاح يبدأ مبكرا. برنامج التاجر الصغير يجوب عالم الأعمال والابتكار مع المبدعين الصغار. تعليم:
2: كتبت قصة القرار الصائب، وهي عن ولد حب يدخر من خلال الرسم.
1: إبداع:
3: فكرت وفكرت وقررت أني أصنع لهم مصباح وصنعت هذا لجدتي.
1: ابتكار:
4: فأنا سويت الفكرة أن حط الكثير من الحساسات نقدر نركبها ونسوي مشروع نقدر نستخدمها في أنه يسوي لنا مياه من الطاقة الشمسية.
1: تداهم:
5: بالنسبة للعملات الورقية، يعني كنت صراحة أود أني أحصل على نصف ريال إصدار مجلس النقد العماني.
1: واستمرار:
6: قررت أصنع كرات الشوكولاتة أصنعها لأهلي، بعدين جيت بعد فكرة قررت أعرضها للبيع.
1: رحلة التميز تبدأ بخطوة صغيرة، وصناعة القادة تبدأ من هنا. اليوم تاجر صغير، وغدا رائد أعمال. التاجر الصغير، إعداد وتقديم مشاعل بنت سعيد القاسمية، إخراج محمد بن راشد الشمالي.
7: مستمعينا، حياكم الله من جديد في برنامج التاجر الصغير. هذا البرنامج اللي أخذنا إلى ولايات ومحافظات سلطنة عمان، نقترب من المشاريع الصغيرة بأفكار كبيرة، بأفكار تجارنا الصغار وطموحهم الكبير. خلينا نروح ونتعرف على التجارة اللي بتاخذنا إلى البدايات الحلوة، إلى أيام وإلى ذكريات حلوة. دائما لما إحنا كنا صغار كنا نلعب بالصلصال، هذا الصلصال اللي اختلف مسماه واختلف أيضا احتياجاته واختلف أيضا شكله من جيل إلى جيل. وصلنا لمفهوم أو مستوى الصلصال الفوم، اللي هو الصلصال اللي يكون مختلف عن الصلصال العادي، نقدر نشكل فيه أشكال تكون ثابتة، سواء شخصيات كرتونية، سواء زينة. ومنها بدأ تاجرنا الصغير هذا يأخذنا إلى حبه في تشكيل هذه الألوان وهذه الشخصيات. وبداية لقائنا في التاجر الصغير أكيد تكون هي المحطة الأولى لتجارنا من محافظتنا سندم، نلتقي فيهم اليوم. عبد الله عارف الشحي، السلام عليكم.
8: وعليكم السلام.
7: كيف حالك عبد الله اليوم؟
8: الحمد لله.
7: إيش أخبارك؟
8: الحمد لله.
7: اليوم اسمك عبد الله؟
8: إيه.
7: وبكرة؟
8: عبد الله.
7: عبد الله. وخير الأسماء ما حمد وعبد. كلمنا عن مشروعك صلصال الفوم.
8: أكيد بشكل سبايدر مان أو هولك أو باتمان أو آيرمان.
7: إحنا نعرف إن هالمشروع يعتمد على الخيال وعلى إنك أنت تستخدم تشكل هذه الأشكال بصلصال خفيف وملون، اللي اسمه صلصال الفوم. الصلصال بروحه يملون هالشكل؟
8: هي.
7: جميل. من اللي اختار معاك الألوان؟
8: ماما.
7: ماما، زين قولنا إيش أول شيء شكلته بهذا الصلصال؟
8: البطوطة.
7: أول شخصية اشتغلت عليها البطاط؟
8: هي البطاطة عادلة.
7: أها.
8: وداسوقة.
7: داسوقة، بعدين؟
8: الدونات.
7: أيوة.
8: قزقزة.
7: يا سلام.
8: اللمبة.
7: شو هذه اللمبة؟
8: يوم أرقد أشغلها. عشان لا أخاف.
7: يعني نفس ليت النوم.
8: عشان لا أخاف.
7: يا أنت بطل، أنت ما تخاف، أنت بطل أصلاً. زين قولي شو تحب أكثر شكل تحب تسويه وتشكله؟
8: أكثر شيء؟
7: إيه.
8: مع اثنين شخص، أول شيء هذا
7: البطة والبطوطة
8: والسبايدر مان.
7: ها؟ ليش تحب سبايدر مان؟
8: لأنه بطلي.
7: بطلك.
8: يساعد الناس اللي محتاجين لو
7: في المواقف الصعبة.
8: هي.
7: حلو. عبد الله يساعد الناس في المواقف الصعبة؟
8: هي.
7: يا سلام. إذا تحب تشتغل بروحك ولا تحب حد معك يشتغل؟
8: بروحي.
7: زي قول لي، يوم شاركت في البزنس في المبادرة في المدرسة وانت صف أول، وكانوا كلهم اللي حوالينك كبار، أول وثاني وثالث ورابع، صح؟
8: هي.
7: كانوا كلهم يبيعون، حد كان مسوي نفس أشكال عبد الله؟
8: كل مسوي، ما حد
7: كان مسوي نفس فكرتك؟
8: هي.
7: وكنت أنت مميز؟
8: هي.
7: كم بعت هاك اليوم؟ كم تقريباً؟
8: 6 ريالات
7: بس. وشو سويت بالمبلغ؟
8: يوم يكون معي فلوس وايد أعطيها لماما تحطها على حسابي أنا.
7: أها. تخبيها؟
8: هي تخبيها.
7: وليه متى؟ ليه ما تكبر ولا تقولها ماما تعالي يلا نسحب من حسابي؟
8: لين ما أكبر.
7: حلو شاطر، تحافظ على فلوسك؟
8: هي.
0: التاجر الصغير. التاجر الصغير.
7: لو حد طلب منك تسوي شكل من الأشكال، شو بتختار للشخصية؟
8: بختار البطوطين والسبايدر مان.
7: البطوطين لأنهم حنونين؟
8: هي.
7: ولأنهم دائماً مع بعض؟
8: هي.
7: ويقفون مع بعضهم البعض؟
8: هي.
7: السبايدر مان لأنه شو؟
8: لأنه بطلي أنا.
7: لأنه بطلك؟
8: هي.
7: في يوم من الأيام إذا صار يعني كذا حفل كبير وقالوا لك عبد الله تعال يلا جيب الطاولة مالك وعرض أغراضك، بتبيعهم بتجيبهم؟
8: أكيد هي.
7: في شخصية من الشخصيات ما بتبيعها أبداً؟
8: هي. ما ببيع بطوطين والسبايدر مان، ما ببيعهم أبداً.
7: الله يحفظك إن شاء الله. البطوطين لأنهم ماما وبابا؟
8: هي.
7: الله يحفظهم لك يا رب وتكونون دائماً مع بعض. إنزين قول لي شو تحب تصير لما تكبر؟
8: شرطي.
7: ليش تحب تصير شرطي؟
8: لأنه يمسك الحرامية.
7: بتسوي لنا شخصية الشرطي والحرامي؟
8: نسينا نسوي.
7: بتصنع لنا إياه؟
8: نسينا نسوي.
7: بس بتسوي؟ شو بتسمي شخصية الشرطي؟ شو بتسمي؟
8: بس في الشرطي اسمه حمود والحرامي اسمه.
7: اسمه حرامي، إيش رأيك؟
8: أوكي.
7: تمام. الله يحفظك إن شاء الله يا عبد الله. عبد الله. الأطفال اللي كبرك واللي يحبون التجارة شو تقولهم؟ سمعونك الحين.
8: أخبرهم شكراً.
7: وشو تقولهم بعد؟
8: أخبرهم أنتوا حلوين وطيبين وأعطيهم هدية لهم. حتى في ربيع اسمه عمر وفي ربيع اسمه علي.
7: أها.
8: كل مرة دوم أشوفهم وأعطيهم هدية.
7: الله يحفظهم لك إن شاء الله وتكونون ربع دائما، ربع في المدرسة ربع في الحياة وتكبرون مع بعض.
8: هي.
7: إن شاء الله. تحب ولاية خصب؟
8: هي.
7: ومحافظة مسندم؟
8: هي.
7: تحافظ على بلادك؟
8: هي.
7: تحميها؟
8: هي.
7: وبتدافع عنها؟
8: هي.
7: انت بطل؟
8: هي بطل.
7: وانت تاجر صغير يا عبد الله؟
8: هي.
7: الله يحفظك ان شاء الله يا رب. شكرا لعبد الله اللي ذكرنا اليوم ان اللعب ما بس وقت الفراغ ولكن هي مساحة للابداع لما نشوف هذه الشخصيات الحلوة، لما نشوف توظيف هذه المهارات في تجارة. مستمعينا شكرا للأسر اللي آمنت بأبنائها. مشروع صلصال الفوم بداية لفكرة وبداية لحلم وبداية لطفل يعبر بخياله ببراءته عن الشخصيات اللي يحبها، يترجم هذا الإحساس من خلال أيضا هذه المهارة. كان معنا اليوم هذا النموذج الجميل في برنامج التاجر الصغير. إلى لقاء قريب مع طفل جديد وفكرة أجمل، وإلى
8: اللقاء.
0: التاجر الصغير. التاجر الصغير. لأن النجاح يبدأ مبكرا، برنامج التاجر الصغير يجوب عالم الأعمال والابتكار مع المبدعين الصغار. تعليم.
2: كتبت قصة القرار الصائب وهي عن ولد حب يدخر من خلال الرسم.
0: إبداع.
3: فكرت وقررت أني أصنع لهم مصباح وصنعت هذا لجدتي.
0: ابتكار.
4: فأنا سويت الفكرة أن نحط الكثير من الحساسات نقدر نركبها ونسوي مشروع نقدر نستخدمها في أنه يسوي لنا مياه من الطاقة الشمسية.
0: تداهم.
5: بالنسبة حال العملات الورقية يعني كنت صراحة أود أني أحصل على نصف ريال إصدار مجلس النقد العماني.
0: واستمرار.
6: قررت أصنع كرات الشوكولاتة أصنعها لأهلي، بعدين جيت بعد الفكرة وقررت أعرضها للبيع.
0: رحلة التميز تبدأ بخطوة صغيرة وصناعة القادة تبدأ من هنا. اليوم تاجر صغير وغدا رائد أعمال. التاجر الصغير. إعداد وتقديم مشاعل بنت سعيد القاسمية، إخراج محمد بن راشد الشمالي.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: القسوة يا ناس ما ما تذكروا ليلتنا الحلوة، فين القلوب السلية اللي بها حلوة؟ ردوا ردوا على خل محروم اللقاء محروم.
1: الله الله الله الله الله الله ابو اصيل. الله
0: عبد الله.
1: نعم ابو اصيل.
0: ذا دان دان حضرني قديم قديم قديم، يا ريت تلعبه بصوتك العذب.
1: الله يخليك يا ابو اصيل،
0: والكلمات اللي انا عملتها المتواضعه بس يكون بالرتم السريع يتمشى مع الزمن ومع العصر.
1: نسمعه طيب بالسرعة.

0: ليلتنا الحلوة فين القلوب السلية ليبها حلوة ردوا على خل محروم اللي قابل
1: قول قول قول
0: ردوا على خل محروم اللي قابل محروم.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حمد.

بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله مستمعينا في هذه الساعة التي تفصلنا عن منتصف النهار بخطوة واحدة فقط. قد تبدو الحياة وكأنها تمضي بسرعة أكبر مما نشعر. الناس في طرقاتهم، في أعمالهم، في تفاصيلهم اليومية الصغيرة، وكل شخص يحمل داخله شيئا لا يقال دائما. أهلا بكل من اختار أن يشاركنا هذه اللحظة، أهلا بمن يصغي لنا من خلف زحمة يومه، أهلا بمن يبحث في وسط هذا الركض عن مساحة أخف وصوت أقرب وشعور دائما يشبهه. نرحب بكم بمحبة في برنامج مسك النهار. هنا لا نحاول فقط أن نتحدث، ولكن نسعى أن نصل إلى الإنسان، إلى إحساسه، إلى تلك التفاصيل التي تمر بصمت لكنها تعيش داخل كل واحد منا. وفي هذه الساعة الهادئة نسبيا من النهار نرافقكم بالكلمة، بالشعور، بالونس الذي نتمنى أن يكون أخف على القلب وأقرب دائما للروح. صباح الوفاء للأماكن التي منحتنا ذكريات، للأشخاص الذين بقوا أوفياء في زمن يتغير بسرعة، وبين نهار شارف على الوداع ومساء قادم. أهلا بكم في مسك النهار. في الإشراف العام الأستاذة عفرة بنت أحمد اليحيائي، عبر نقل الصوت والإعداد مشاعل بنت سعيد القاسمي، ويرافقني في الإخراج جلال بن ربيع الخويطري.

0: بكل المنظمين ما نعبرتي رداعه الشباب في هذه اللحظات. سؤالنا لكم، لماذا اصبح الانسان اليوم متعب رغم ان الحياه صارت او اصبحت اسهل؟ شاركونا على الاتصال وعلى الواتساب على 7244-2009. مسك الوطن،
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياه، الحياه تصنع الموده، الموده يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار.
0: سلطنة عمان الأولى عالمياً في مؤشر بدء سلسلة إمداد التصدير، في إنجاز جديد يضاف إلى سجل الحضور العماني عالمياً. حققت سلطنة عمان مراكز متقدمة إقليمياً وعالمياً ضمن تقرير مؤشر أداء الخدمات اللوجستية لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي، في تأكيد جديد على كفاءة المنظومة اللوجستية العمانية وقدرتها على المنافسة وتعزيز مكانة السلطنة كمركز لوجستي عالمي. وأبرز ما جاء في التقرير مستمعينا، سلطنة عمان جاءت في المركز الأول عالميا في مؤشر بدء سلسلة إمداد التصدير بزمن قياسي لا يتجاوز أقل 0.8 يوم، وهو ما يعكس سرعة وكفاءة الإجراءات التشغيلية في الموانئ العمانية. كما حققت المرتبة التاسعة عالميا من بين 165 دولة في مؤشر انتهاء سلسلة إمداد الاستيراد الذي يقيس سرعة تسليم الحاويات للمستهلك وإعادتها للمستودعات. وعلى المستوى الخليجي جاءت سلطنة عمان الثانية خليجيا في مؤشر زمن بقاء حاويات التصدير في الميناء، والثالثة خليجيا في مؤشر خدمات الخطوط الملاحية المباشرة. وفي قطاع الخدمات البريدية سجلت السلطنة المرتبة 16 عالمياً والأولى خليجياً في مؤشر زمن تسليم البريد بين الشركات، في دلالة على كفاءة الخدمات البريدية وسرعة العمليات التشغيلية. مستمعينا، يأتي هذا الأداء المتقدم انعكاساً للجهود الوطنية المستمرة في تطوير البنى الأساسية وتوسيع شبكة الموانئ والخدمات البحرية والبريدية، بما يعزز حركة التجارة والاستثمار ويرسخ مكانة سلطنة عمان كمركز لوجستي عالمي منافس. إنجاز جديد يعكس أيضا حضور سلطنة عمان بثقة في المؤشرات العالمية، ويؤكد أن الاستثمار في البنى الأساسية والكفاءة التشغيلية أصبح يثمر نتائج واضحة على أرض الواقع في ظل نهضة متجددة تمضي بعمان نحو مستقبل أكثر تنافسية واستدامة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه.

0: الله يحفظ الغالية عمان تحت ظل قيادة الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. مستمعينا مسك الحياة اليوم في مسك الحياة نفتح موضوع قريب وايد من الناس، يمكن احنا نشرنا عنه في السوشيال ميديا قبل شوي، يعني من الأشياء اللي صرنا وايد نسمعها بشكل يومي وصارت أحيانا مع الناس بعضها جزء من أسلوب حياتها، اعتاد يقول مالي نفس، ما فيني بارض، ما اريد اشوف حد، ما اريد اكلم حد، حتى الكلام صار ثقيل. مستمعينا ايش اللي قاعد يصير اليوم للانسان؟ مستمعينا لماذا اصبح الانسان اليوم متعب، مرهق، مثقل، رغم ان الحياه جدا سهله، صارت سهله، كل شيء صار متاح، تطلب من تلفونك يوصلك الاكل للبيت، اغراضك توصلك للبيت، كل شيء صار قريب منك بين اياديك. زمان أول ما كانت في وسائل الترف والراحة هذه اللي قاعدين نعيشها اليوم، يمكن ذكرت أنا قلت أن سيارات صارت ذكية، أجهزتنا ذكية، حياتنا ذكية، حتى تدخل البيت أنت تطلع تسافر الأجهزة والنظم الري في البيت وكل حاجة صارت ذكية. ليش الإنسان اليوم طيب متعب؟ مستمعينا متعب نفسيا، ما تشعر أنه مرتاح، إيش اللي قاعد يصير؟ هذا الموضوع اللي بناخذه اليوم معاكم وبنسهب، وخلينا ناخذ أولى المكالمات ونقول ألو علي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا علي.
1: معاش علي درويش علي البلوشي.
0: يا حياك الله علي.
1: حياك شاء الله. بخصوص موضوعكم يعني المتعب، يعني بخصوص هو صار يعني ما كل الأسر نفس الشيء، ما كل الأشخاص نفس الشيء، في ناس عندها تعب من ناحية مصدر المعيشة، الحياة غالية، المعيشة غالية. الحين أنا بعطيش كشخص، أنا كشخص متقاعد، راتب متدني، في خصم، عندي أسرة كبيرة، عندي خريجين بكالوريوس ما محصلين وظيفة، فكل عائلة تختلف عن الموضوع، كل شخص يختلف. ففي ناس الحين أنا عندي أعاني من صعوبة المعيشة، غلا المعيشة، أنا أصلي الفجر أجلس أتكس أنا فروي، أجي من البلاد من صوب بدبد للساعة واحدة من الليل، أوقات ما أروح البيت، أنام في السيارة في التاكسي، أنام هنا ورا. يعني عندي بنت بكالوريوس موارد بشرية مدرست إنها التعليم العالي في البيت، فأوقات بعض الأحيان الحياة المعيشية الأشياء غالية، البنك ما يرحم.
0: يعني أنت تشوف تقاعد. أنت تشوف أن اليوم ما أصبحت الحياة والالتزامات هي المرهقة،
1: غالية. إذا كان عندك عائلة كبيرة، إذا عندك عائلة كبيرة بعدين ما حد يساعدك، يعني بعدين ما في مراعاة مع البنوك، يعني لما تكون متقاعد يعني بيطلعوك ب200 ريال، عندك 11 نفر يعني معيشة، عندك يعني خريجين بكالوريوس يعني من من من من من أولادك، ما عندك أحد،
0: يعني الظروف من شخص إلى شخص تختلف،
1: يختلف من جميل. عائلة الحين أنا ما عايش هذا الرفه، بتقولوا عنا الرفه هذا ما ذا الأشياء الرفه، أنت تتكلم في في في معاناة، في بعض من الناس عندهم معاناة، المتقاعدين غلب عيشة شلوها، علاوة سنوية
0: واضح
1: شلوها.
0: واضح أخوي علي، دخلت في أشياء كثيرة، ورغم أن إحنا كان موضوعنا جدا بسيط وتشعبت في مواضيع يعني ما كانت تمس بالموضوع بشكل وايد مباشر. مستمعين الخيارات اليوم، في زمان كانت الحياة بسيطة لكنها كانت خفيفة على الروح. احنا نتكلم ليش الإنسان أصبح متعب نفسيا، الناس تتعب جسديا، كانت زمان أول يمشون مسافات طويلة يجتهدون، ولكن تلقى كذا فيهم رحابة، فيهم حياة، فيهم جمال، لهذه محبين للحياة نفسها. صرنا نستثقل اليوم الرد على الرسائل، صارت المكالمات وايد صعب انك ترد عليها، تلبي حتى زيارة او تجمع عائلي تحسب لألف حساب. ايش اللي صار؟ هل اليوم اصبحت المقارنات في هذه الاماكن هل تحتاج هذه الأماكن اليوم ميزانية مخصصة تستنزف منك أنت؟ صرت اليوم تهرب من أنك أنت تكون موجود فيها. إحنا نعرف أن البعض يعني الأسرة من أسرة من أسرة تختلف، واحتياجات الأسر تختلف، والبعض عنده أعداد كبيرة من أعداد الأسرة واللي يعيلهم شخص واحد. إذا ما جينا نتكلم عن البنوك مثل ما قال أخوي علي، البنك ما له دخل أنت كم شخص جبت وكم شخص عندك وكل حاجة، أنت مرتبط بالبنك بعقد معين بالتزام معين، هو عطاك وقت ما أنت رحت تبى منه سلفة، وهو ما مجبور أن اليوم يراعيك أنت في مسألة عدد أبنائك توظفه ولا ما توظفه، بعيد كلا هذا البعد. فلذلك خلونا نفهم الموضوع بشكل أوضح، وبينضم معنا الدكتور سالم بن محمد با عمر مستمعينا، واللي بيكلمنا أكثر عن هذا الجانب. ناخذ مشاركات أيضا على 72442009 واتصالات على 24698151. ناخذ مكالمة ونقرأ الرسائل بعد. وفي دراسات حديثة أيضا ارتبطت مستمعينا بالصحة النفسية والإرهاق الذهني. أشاروا المختصون إلى أن الإنسان اليوم يتعرض يوميا لكم هائل من المعلومات، للتنبيهات، المحفزات اللي تفوق قدرته العقلية الطبيعية أنه يستوعبها. لذلك تلاقيه متشتت، ما قاعد يعيش بهدوء. ليش البعض يروح يترك كل حاجة ينعزل في مكان هادي، ياخذ له يسافر في جزيرة معينة حتى بس يسمع فيها صوت خرير الماء وبس، ما يريد حتى يتواصل مع حد. خلينا ناخذ مشاركة، نقول ألو.
2: السلام عليكم أستاذي.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله العامري.
2: حياك الله، كيف أخباركم؟ طيبين؟
0: طيبين الحمد لله، يسرك الحال.
2: كيف المخرج معاكم؟
0: طيب
2: مرتاح كده المخرج؟ مرتاح
0: الحمد لله. شارب قهوة؟
2: خلي شاهي بعد، خلي زيت شاهي شوي.
0: الله يسعد قلبك.
2: الله يسلمك، بارك الله فيك الشيخ العزيز.
0: تفضل تفضل.
2: زاد فضلك اليوم عن السعادة ولا عن تجمعات الأسرية؟
0: ليش الإنسان اليوم صار متعب رغم أن الحياة أصبحت أسهل؟ أخوي خلفان كنا نتكلم يعني عن موضوع اليوم، حتى الناس صارت ما تروح أحيانا التجمعات العائلية، المناسبات وغيرها، تتعذر، ما يردون على الرسالة، ما يردون على الاتصال، أصبح يقول ما فيني بارض. إيش اللي تغير في الإنسان نفسه؟
2: شفت السات الحياة أصبحت الحين أسهل من حيث التنقل.
0: حلو.
2: وليس من ناحية يعني اللي هو يعني الوضع المالي
0: فقط، بس من التنقل صارت أسهل.
2: أسهل بالتنقل كثير، لكن وضع المادي لو جينا،
0: وإذا ما تكلمنا اليوم حتى عن الأشياء، اليوم أنت تقدر تطلب كل حاجة وأنت قاعد في بيتك توصلك وأنت في البيت.
2: هذه أشياء ترفيهية، لكن أقول لك اللي يطلب الشيء من بيته وهو ما شايف الشيء هذا وش يكون، هل يضغ فلوس على الفاضي حقيقة يعني.
0: لا، في ناس أحيانا ما تروح، مثلا ما قادرة تروح سوبر ماركت، تأخذ الأغراض اللي تريدها والسوبر ماركت أو الهايبر ماركت يوصل لهم للبيت. ما متعلق الموضوع انه يشتري شيء ما شافه.
2: شوف استاذ زين، اوكي، هل هو الانتقاء اللي اختاره هو يعني من خلال الواتساب او ما ادري ايش
0: التطبيقات
2: هل هو الانتقاء يعني نفس الانتقاء اللي بينتقي الشخص اللي يريده حال بيته، ولا بيجيبوا؟
0: اذا كنت تتكلم بشكل عام بقول لك لا، بس اذا كنا نتكلم بشكل شخص، شيء احنا نعرفه ونريده ومتعودين ناخذه مثل مواد غذائية واستهلاكية، أنت ما محتاج تروح تعاينها.
2: بالفعل.
0: أنا يعني إحنا ما نريد نتكلم في هذه الجوانب. أنا سؤالي ليش أصبح الإنسان اليوم متعب رغم أن الحياة صارت سهلة؟ نتكلم عن وسائل ترفيهية، وسائل خدمات لوجستية، تنقل وغيرها. وقبل زمان كان التعب أكثر، الشغل كان أكثر، الجهد كان أكثر، ولكن كانوا يعني مختلفة أرواحهم عن اليوم نفسيا. نتكلم نفسيا،
2: هو شوف من ناحية أول الحالة النفسية تكون طيبة ومرتاحة. صحيح أن التنقل صعب وكل شيء، الحين كل شيء صار صعب معاهم بالنسبة لهم. الحين ما حد فاضي، اللي ملتزم بدواماته يقول لك أنا أطلع الساعة 5، وحد يطلع الساعة 4، وحد يطلع الساعة 3، هذا ما في بارض. عند الخميس والجمعة وين بيروح؟ إذا هو فاضح على أولاده بعد إجزاء الله خير. التجمعات الأسرية هذه تكون العطلات الرسمية اللي هي الجمعة، السبت يرجع فيها. إذا قال لك واحد يوم السبت عندي تجمع، أنا أقول لك لو واحد قال
0: يستثقلها،
2: يستثقلها، أقول أنا ما بجيك، اسمح لي السبت ما أقدر،
0: ملتزم
2: أرجع، ملتزم أرجع لدوامات، عندنا أعمال. الحين أستاذي بعد جزاك الله خير، يوم تكون عندك أولادك تعطيهم فرصة
0: من وقتك
2: معاهم.
0: نعم
2: حقيقة أيام العيد، الحين نحن نقول مر علينا عيد، كم يوم يعني فيها الإجازة العيد؟ أول يوم زيارات، ثاني يوم ذباح، ثالث يوم شواء، ورحت زرت أهلك وجماعتك، خلصت إجازة رديت مرة ثانية، ما في وقت أستاذي، ما في وقت. عندك الحين اختبارات أيضا، شيء نفس الشيء، فكت الاختبارات بعد العيد، جاك الاختبارات.
0: نعم
2: الطفل أنت لا تلوم الحين، نحن أنتوا جزاكم الله خير طرحتوا موضوع سابق من معك حد من كان من المقدمين، وضوء الاختبارات.
0: أي يعني دكتور يوسف العطار.
2: إيه يعني كلها كان صعبة صعبة يعني ما يستوي.
0: واضح.
2: الحين اللي ياخذ الإجازة ياخذها شوي يريح فيها جمعة وسبت.
0: واضح.
2: أما الإجازات الرسمية هذه بعد المدارس وكذا يكون الإنسان متفرغ فعلا، ولا بد من الواحد يسوي تجمع أسري بنفسه
0: مع عائلته، أنه يقضي وقت مع عائلته الصغيرة.
2: الصغيرة ومن ثم حال عائلته الكبيرة، يعني يتبنى هذا الموضوع بنفسه.
0: نعم.
2: بمشاركة بتبرعات، جمع معهم تبرعات، هذه ما فيها عيب. أنا مثلا أقول والله يا جماعة اليوم يا أسرتي الكريمة
0: ملتزم.
2: نعم.
0: أيوة
2: أجمع من كل واحد 5 ريال، تجمع أسري نأخذ مزرعة نرفعها عن أولادنا على أسرتنا، نضحك نسولف وهكذا.
0: واضح واضح واضح.
2: هذه وجهة نظرتي واسمحي لي على
0: الإطلاق. نحترمها ونحترم وجهات النظر. بارك الله فيك، شكرا جزيلا.
2: الله يحفظك، بارك الله فيك
0: وفيكم، بارك الله.
2: أحيائي وكلكم شكر المخرج.
0: صاحب السلام سالم، صاحب السلام حياك الله. وسمعينا حتى العلاقات اليوم تغيرت، زمان الناس تشتاق لبعضها، اليوم الناس يعني حتى صارت توصل لبعضها، التواصل صار طول الوقت سواء كان من خلال التطبيقات وغيرها، ولكن أصبحت تشعر بتعب. يمكن أكثر شيء لافت أن الإنسان اليوم صار يحتاج لتجديد طاقة نفسية لأبسط الأشياء، يعني أشياء تغير مودة تغير مزاجة. لذلك نسألكم إيش أكثر شيء إيش أكثر شيء صرتوا تستثقلون اليوم رغم أنه كان عادي بالنسبة لكم أول؟ هل المكالمات، التجمعات، العلاقات، الحديث مع الناس، هل فعلا الحياة أصبحت مرهقة أم الإنسان هو اللي ما صار يجد راحته وسط كل هذه السرعة والكم الهائل من المعلومات؟

0: أن البعض يقول هل الأجواء الحارة والرطبة مثلا تؤثر على نفسياتنا؟ يقول لك حتى الطقس والجو له تأثير على نفسيتك. مثلا الطاقة النفسية والجسدية تنخفض ويزيد الشعور بالخمول والانزعاج والتوتر لما تكون الأجواء حارة ورطبة، خاصة مع قلة النوم الجيد أو البقاء الطويل داخل الأماكن المغلقة. عيال ما تلامون مستمعينا مع ارتفاع درجات الحرارة هذه. إن شاء الله كذا نعدل من نفسياتكم من مزاجكم، ودائما نكون معاكم قريبين. خلونا نروح نتكلم أكثر عن هذا الجانب بشكل نفسي إنساني اللي قاعدين نعيشه اليوم، وشعور أنه أصبح يتكرر كثير بين الناس. نرحب بالدكتور سالم بن محمد با عمر، الحاصل على الدكتوراه في الذكاء العاطفي والقيادة. نرحب فيك دكتور سالم، عساك سالم دوم يا رب.
1: حياك الله سالم مشاعر، يا مرحبا وسهلا جميعا بإذن الله، يا أهلا.
0: حياك الله. كيف الأجواء؟ أنت في مسقط ولا في ظفار حاليا؟
1: لا في مسقط والله،
0: يعني معانا.
1: طبعا الحر نشوفه ونحس فيه دائما.
0: الله يجيرنا من نار جهنم، اللهم آمين
1: آمين إن شاء الله جميعا.
0: دكتور، بداية يعني اليوم رغم سهولة الحياة، ولكن أصبح الإنسان مرهق، متعب نفسيا، مجهد عقليا. كثير من الكلمات اللي صارت تتردد، ما لي نفس، ما فيني بارض، أريد أجلس بروحي، تلاقيهم حتى يأخذوا لهم ركن كذا على الشاطئ بروحه. كيف نفسر هذا التناقض الغريب؟ كل شيء حول الإنسان أصبح سهل، أصبح سريع، لكن الإنسان نفسيا يبدو أكثر متعب من السابق.
1: صحيح والله يا أستاذ مشاعر، باعتقادي أن الراحة ترى دائما ما مربوطة فقط بسهولة الحياة، إنما تعتمد أيضا على جهازك العصبي اللي يخلي الحياة متوازنة. أن اليوم نحن ممكن وفرنا الجهد البدني، لكن من الجانب الآخر ضاغطين نفسنا ذهنيا وعاطفيا، ومثل ما يقولوا حبتين زيادة. لذلك ممكن صار الدماغ يتعامل يوميا مع كم هائل جدا من المعلومات والقرارات والتنبيهات والعلاقات بدون أي راحة في النص. لذلك سبحان الله، يعني الإنسان مرات يمكن يهتم براحة الجسدية وينسى راحة النفسية. يعني نادر لما تيجي تسأل أي شخص اليوم مثلا في وضعه المالي بيجاوبك، في وضعه الاجتماعي بيجاوبك،
0: سياسي
1: في وضعه الدراسي بيجاوبك، والسياسي يمكن بيجاوبك.
0: صحيح.
1: ولكن إذا جيت تسأله جانبك النفسي بتحصل تعرفي ممكن كذي مثل ما يقولوا بالعماني كان يحصب عليه ما يبارد وما يعرف يجاوب. لأن هذه الأسئلة عادة ما تنقال بين الناس أو نادرا ما تنقال. فلذلك مع كثرة هذه المشتتات أتوقع أن الراحة موجودة كجسد، ولكن كنفسية بعدها زيد.
0: يا الله. طيب يعني الناس اللي تقول أيضا ما عندي طاقة، حتى الأشياء البسيطة أو الجميلة كانوا يحبونها، هل هذا طبيعي اليوم ولا مؤشر أن الإنسان يعيش استنزاف نفسي أكثر أو مستمر؟
1: باعتقادي إذا كان هذا الشيء متكرر، طبعا هذا ما يعتبر كسل، وإنما مثل ما تفضلتي يعتبر مؤشر استنزاف نفسي أو عاطفي. لأن الضغوط المزمنة اليوم ممكن تأثر على نظام التحفيز والطاقة في الدماغ. لأن يعني مثل ما قلنا، مثل هذه الأنظمة في الدماغ ينتج عنها مثل ما تقولي انخفاض في الدافعية أو التحفيز وشعور بالإرهاق. يعني أعطيك مثال، مثلا شخص محب للقراءة وعاشق للقراءة، عادي جدا في يوم من الأيام نقول لك والله مثل ما تفضلت أنا مالي بارض، منخفضة عند الطاقة، أو حتى الرياضة مثلا.
0: صحيح.
1: فكل هذه عوامل يعني تساعد الإنسان يا أما على ترف أنها هي رغبة، والبيئة اللي حوالينك دائما مؤثرة على هذه الرغبة.
0: اليوم احنا دكتور نعيش عصر كذا السرعة، أصبحت كثرة الوصول للناس والتقنية يعني لعبت دور كبير. هل ساهمت هذه التقنية وهذه السرعة في أنها ترهق الشخص داخليا؟
1: طبعا يعني التقنية وسرعة التقنية لها دور كبير جدا. علميا أن الدماغ البشري طبعا تطور في أبسط وأبطأ من عالمنا اليوم، لذلك ممكن اليوم نحن نواجه صعوبة كبيرة جدا في التكيف مع كثرة المعلومات اللي تجينا خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، وما يكون عند الإنسان فترة ريكفري للطاقة. يعني في كثير من الناس يعني أول ما تصحى من النوم بتحصل تشوف تلفون، يعني تلف ما بين وسائل التواصل الاجتماعي،
0: بعدين صاير نعم
1: بيروح للعمل قدامه اللابتوب والإيميلات، بيرجع تواصل اجتماعي
0: التلفون.
1: فكل هذه الأشياء ترى مرهقة للدماغ. فنادرا ما يعني في كثير من الناس، وأنا صراحة

0: يمكن أحييهم عندهم درجة وعي عالية. أقول لك أنا يوميا لازم أجلس مع نفسي بدون أي مشتتات على الأقل على الأقل نص ساعة يريحوا فيها دماغهم.
1: يا سلام.
0: أو أنه مثلا يمارس فيها الرياضة، أو أنه يجلس مع نفسي مثل ما تفضلت بداية اللقاء على كورنر في البحر أو حتى في كوفي شوب، بس كده يتأمل، يشوف الخاطف والجاي، يشرب قهوته، يشوف البحر بدون أي منبهات.
1: ما أحوجنا حقيقة لمثل هذه اللحظات. أحيانا يعني تعرف دكتور، تمر علي كذا لحظات أنا أكون مغمضة عيوني لكن عقلي شغال، يعني أستغرب ليش، طيب يعني أنا ما أعرف شو قاعد أفكر، ومتى تصير لي لما يكون عندي برنامج الصباح. يعني أحاتي أني أنام وما أصحى الصبح، فتلاقيني طول الليل أصلا أنا أحاتي أن المنبه يمكن ما أسمعه، عقلي شغال، فلحد الآن ما قدرت أعمل كنترول يعني لهذا الوضع. فأنا بعد البرنامج أطلع خلاص مرهقة، مو بس ذهنيا وعقليا، جسديا نفسيا، يعني تلاقي نفسك تبى كذا بس تنعزل عن الكل. يعني سؤال، هل صحيح أن العقل اليوم ما يحصل على راحة حقيقية حتى في أثناء الراحة مثل ما أنا ذكرت لك؟ كيف تؤثر كثرة حتى التنبيهات المعلومات على الإنسان نفسيا من دون ما يشعر؟ وإحنا اليوم قاعدين نعيش عصر التكنولوجيا، الثورة المعلوماتية المتجددة، السرعة، إحنا عيالنا ما قادرين حتى نواكبهم من المدخلات الكثيرة اللي قاعدة تصير، والفجوة اللي بين حتى الأجيال اللي صايرة.
0: في مصطلح نفسي معرفي اسمه الحمل المعرفي أو Contagious Load، هذا بما معناه أن الإنسان خلال اليوم عقله يستقبل كمية كثيرة جدا من المعلومات، وعقلك دائما يفسر الأشياء أمامك كمعلومات في الدماغ. يعني مثل ما تفضلت، الواحد اليوم لما بيقوم الصباح وبيتأثر بوسائل التواصل الاجتماعي ومن ثم بوادي العمل، قد يكون العمل أنت تضطر أنك أنت تتعامل مع مختلف الشخصيات ومختلف الناس ومن ثم في العالم الخارجي، فلذلك أنت لما توصل مرحلة أن خلاص توصل البيت وتريد ترتاح، عقلك بعد شغال، ما حصل هذيك الفترة راحة اللي خلاص كأنه يفصل واقعة عن عن عن عن عن الأشياء اللي صارت. لذلك أيضا في في في مصطلح ذهني جميل جدا اسمه اليقظة الذهنية، أنك أنت مثل ما يقولوا تتأمل أو تمارس التأمل، تتأمل بالشيء اللي أمامك. وهذه طبعا نصيحة لجميع المستمعين، أنت إذا وصلت مرحلة وجلست مع نفسك وحسيت أن مخك شغال، حاول تركز في أي شيء أمامك. أي شيء أمامك، فرضنا خلينا نقول أنت مثلا جالسة على الشاطئ، حاول تركيزك كامل على البحر، لأن العقل عادة أو الدماغ ما يقدر يركز في شيئين في نفس الوقت، فما تقدر أنت مثلا تركز في بحر ونفس الوقت عقلك مثلا يوديك لحدث صار الصباح. فهذا بما يسمى التأمل. فننصح الجميع صراحة إذا وصل هذه المرحلة أن يمارس التأمل. وعلى فكرة ترى التأمل ما مثل المصطلح الشائع لازم والله على بحر وعلى البحر وقوبا من القهوة وقير. لا لا لا، هذه كل ما يحتاج. حتى لو تجلس في سيارتك على المكيف البارد بس تطالع، هذا كافي.
1: أي والله، تغذية بصرية.
0: صحيح.
1: الله يسعدك. اليوم أصبح الناس كثير يميلون للعزلة أو تقليل التواصل رغم أنهم يحبون الناس. إحنا يعني يمكن ذكرت في بداية البرنامج، يعني البعض يمكن فهم بشكل مختلف، يعتقد أن الحياة الماضية أو اللي عاشوا بالماضي ما كانت في خلافات. لا، إحنا ما نقول أن الحياة كانت وايد حلوة في الماضي وأن الحين الحياة كلش الناس ما تتواصل. لا، الناس تتواصل، ولكن قاعدين نقول في حاجة صايرة لدى البعض، إنه صار ما يحب يروح، ما يحب يتجمع، ما يحب يقول أنا مضغوط طول الفترة في العمل، أحب فترة كذا أنعزل فيها علشان ألملم نفسي من جديد وأرمم أيضا عقلي، أفكاري، أجمع حياتي، أقعد مع عيالي، الأسرة الصغيرة. فيعني هل أصبح الناس اليوم فعلا يحبون العزلة والتقليل من التواصل في الكم الهائل من اللي قاعد يصير الحين من المعلومات؟
0: باعتقادي هذا السؤال له جانبين. إذا نتكلم عن الجانب النفسي، بالفعل يعني تحصل ناس في الأصل هم محبين للتواصل، التواصل كان أسري، اجتماعي، عملي، اللي يكون، ولكن مرات توصل فيهم مرحلة أنه خلاص أنا ما عندي طاقة أني حتى أكلم حد. فهذول فئة من الناس أصلاً فترة ينعزلوا، مثل ما يقول انه يعمل تشارج او اعاده شحن لنفسه.
1: نعم.
0: هذا جانب نفسي. اما الجانب الاخر باعتقادي يعني كثرة يعني وسائل التواصل الاجتماعي حاليا صار التواصل عند الناس جدا قليل، او خلينا نقول حتى اللقاءات. يعني الحين يعني للاسف شديد لو قارن وضعنا الحين بوضع ابائنا واجدادنا زمان يعني حتى صلة الرحم كانوا منقطعوا. اليوم انت ممكن تكتفي بمعايدة شخص بواتساب.
1: نعم.
0: تكتفي بمباركة شخص باتصال هاتفي. يعني باعتقادي هذا ابدا لا تغني عن اللقاءات اللقاءات خلينا نقول وجها لوجه.
1: نعم.
0: ولكن اذا من الجانب النفسي انا اقول نعم ان مرات الانسان يحتاج كذا بين فترات يعمل إعادة شحن لنفسه على أساس لما بكرة يقابل الناس يقابلهم بكامل قوته الصحية والنفسية.
1: نعم جميل دكتور. أيضا يعني في جانب آخر اليوم الإنسان يقول لك أنا متعب من كثرة المسؤوليات أنا ما قادر ألحق، والبعض يقول لك لا أنا نفسيا انضغط، قاعدين يقارنون قاعدين يتوقعون مني أكثر من اللي أنا قاعد أعطيه وقاعد أحاول أني أرضي توقعاتهم. إيش نقول حق الناس اللي دائما تربط التعب بسبب كثرة المسؤوليات والأشخاص الثانيين اللي رابطينها من جانب نفسي أيضا، أن مثلا أهلي يتوقعون أني أنا أدخل مثلا الطب، أنا ما أريد أكون دكتورة، أنا ما أريد أكون كذا. فإيش ممكن إحنا نتكلم في هذا الجانب؟ برأيك الإنسان متعب من كثرة المسؤوليات أم من الضغط النفسي الغير مباشر؟
0: والله الحياة يا سيدتي الكريمة جبلت على المسؤوليات. يعني كان ذكر ولا كان أنثى، الحياة جبلت على المسؤوليات، والمسؤوليات هي اللي تنتج بعدها الضغوطات. إذا نتكلم عن الضغوطات طبعا الضغوطات تختلف نوعها ما بين الناس، في ضغوطات نفسية مالية دراسية اجتماعية أسرية صحية بمختلف، ولكن اليوم الجميع عنده هذا النوع من الضغوطات. الجميع، قد يكون أنت أستاذ مشاعل والأستاذ جلال كلكم عندكم ضغوطات، ولكن الاختلاف ما بيننا من نوعية الضغط وحدة الضغط. لذلك من الضروري جدا الإنسان أنه ينمي مهارة المرونة، المرونة النفسية عنده، أنه يحاول يتأقلم مع هذه الضغوطات، لأن الضغوطات ترى ما بتروح عنك إلى رب العالمين يشيل أمانتك عن هذه الحياة. هذا واحد. من الجانب الثاني نتكلم مثل ما تفضلت الضغوطات الدراسية، ممكن يعني الشخص يقبل في في في في تخصص معين بثبت والله أهلي قالوا لي أمي قالت لي أبوي قال لي، وهذا ممكن شيء نبيل لأنه طبعا والدينك دائما يريدونك الأفضل. ولكن هذه رسالة أيضا للآباء والأمهات، يعني أنت ما تريد اليوم ابنك أو بنتك يختار تخصص بناء على رؤيتك أنت أو رؤيتك أنت، لأنه الأزمنة تختلف. اليوم أنا ما أريد بنتي أو ابني مثلا يدخل طب أو يدخل هندسة أو يدخل آي تي فقط 5 سنوات أو 6 سنوات يتخرج في بكالوريوس فقط إرضاء لوالدي أو إرضاء لوالدتي، وإنما في النهاية هذا مستقبل. أنا ما أريد أدرس حاجة وأنا ما مقتنع فيها وفي النهاية حتى في العمل ترى ما بيكون أدائي جيد. الإنسان جبل على الضغوطات.
1: نعم، والضغوطات بالعكس اليوم كل ما زادت أيضا مكانتك حتى الوظيفية زادت مسؤولياتك، يعني الواحد يحسب لها هالشكل. أحيانا دكتور سالم عساك سالم يشعر الإنسان بالذنب، الضمير عنده دائما شغال إذا ارتاح أو إذا انعزل شوية، يعني خذ جانب كذا بعيد عن الناس. كيف إحنا نقدر اليوم نوازن بين الراحة النفسية وبين الالتزامات اليومية بشكل صحي إنها ما تأثر على الثانية؟
0: هذا لا شيء. من الناس عادة باعتقادي رابطين نفسهم قيمتهم بكثرة الإنتاجية، بمعنى أنه إذا أفرح أو أنه خذ قسط من الراحة يظن أنه في شيء بيفوته، ولكن للأسف الجديد أو الحقيقة أن ترى الراحة النفسية جزء لا يتجزأ من الاستمرارية والتوازن في هذه الحياة. يعني مستحيل أنك أنت تتم طول الحياة هذه تركض تركض تركض تركض تركض، ترى في النهاية التعب النفسي والجسدي ما بيجي غيرك أنت. يعني خلينا نكون واضحين وصريحين، يا يعني ناس سمعنا عنهم ما فيهم شيء، صباح معنا صاحين جسدهم صحيا ما فيهم أي مرض، لكن بسبب أنهم خلينا نقول ما أعطي نفسهم جزء كبير من الراحة فجأة حصلوا في السلطاني أو في خولة.
1: نعم.
0: ليش والله تعب من الضغط، تعب من كذا وتعب من كذا، ليش الإنسان يوصل نفسه اليوم لهذه المرحلة؟ إذا نتكلم من جانب عملي، ترى العمل له ساعات معينة. إذا نتكلم من جانب أسري، يعني حتى أن المقصد من كلام الأستاذ أن الإنسان لازم يجد وقتا لنفسه بدون أي حد آخر، نفسك ورب العالمين فقط.
1: يعني تعطي نفسك مساحة.
0: طبعا طبعا ضروري، هذه المساحة ضرورية، لأنه في النهاية ترى كنت مسائل عن نفسك. بكرة الناس لما أنت تجلس تعطي تعطي تعطي تعطي في هذه الحياة، بتوصل درجة أنك أنت تستنزف والناس تستقبل، وبعد من بيطلع خسران من هذه اللعبة؟
1: أنت خسران. صحيح. يعني وصلت لنقطة جدا مهمة، مسألة الاستنزاف دكتور اليومي. اليوم كيف أقدر أنا اليوم والمستمع أني يخفف هذا الاستنزاف اليومي، أني يستعيد شيء من الهدوء من الطاقة في حياته بشكل بسيط وواقعي؟ يعني دائما نسمع أن يقولون لنا بس تطلع من الدوام أرمي كل شيء صار في الدوام حطه، خلاص ركبت سيارتك تتوجه لأسرتك وأنت شخص مختلف بعيد عن ما حصل ما حدث وما حصل في الدوام في العمل. اليوم هذا الاستنزاف اللي نتكلم عنه، كيف أقدر اليوم إحنا نخففه ونستعيد حاجة من الهدوء النفسي اللي إحنا نحتاجها مع الزخم اللي قاعد يصير، الكم الهائل اللي قاعدين نتلقاه؟
0: بالنسبة للاستنزاف، خلينا أنا بجاوبك في منحنيين. المنحنى الأول إذا نتكلم عن الاستنزاف العملي، باعتقاد أن الإنسان ضروري جدا أنه يعطي كل ذي حق حقه. بمعنى أن أنت اليوم عندك ساعات معينة في العمل، 6 ساعات، 7 ساعات، 8 ساعات، 9 ساعات، اللي يكون من بعد ما تخرج هذه الساعات خلاص، يعني تترك العمل خلف ظهرك وفي حياة ثانية في الخارج، قد تكون حياة اجتماعية، حياة لنفسك. خلال هذه الفترة يعني قد ممكن تمارس الرياضة، تنام بشكل جيد، تمارس أشياء أنت تحبها بحيث أنك ترفع عندك هرمون الدوبامين وهو هرمون السعادة.
1: نعم.
0: وتحاول قدر المستطاع أنك تتعرض، يعني تقلل تعرض نفسك للمنبهات والمشتتات. طبعا خلينا نكون واضحين، لأن اليوم ترى التلفونات في أي مكان، الواحد يتخلى مع الهاتف، ولكن من اليوم اللي يقدر يسيطر على هذا الموضوع. بالنسبة للمنحنى الآخر إلى الاستنزاف في موضوع العلاقات، أنت كثير تحصل في ناس والله أنا دخلت في علاقة معينة واستنزفت، هذا مصطلح دارج في المجتمع حاليا كثير. لذلك لما أنت اليوم توصل لمرحلة توازن، وأنا أقول توازن ما بين العطاء والأخذ، ما توصل لمرحلة الاستنزاف. متى توصل الاستنزاف؟ توصل الاستنزاف لما أنت تعطي أكثر من اللازم، ولما أنك أنت تعطي وما تحصل مردود. في النهاية أنت جالس تستنزف، وهذا الاستنزاف قد يأتي على هيئة جهد، طاقة، وقت، على حساب أشياء قد تكون أنت تعملها في هذاك الوقت أفضل عنك أنت تستنزف على هذا الإنسان. لذلك أنا أقول لجميع الأخوة المستمعين، يعني اجلس مع نفسك، راجع نفسك، إيش سويت اليوم، إيش سويت أمس، إيش سويت مع هذا الشخص، إيش سويت في عملك، وأعطي كل ذي حق من حقه. وختام هذه النقطة أستاذة، مرات الناس يعني شوفي حس المسؤولية جميل، وهذا نادر تحصله عند الناس.
1: صحيح.
0: ولكن متى يكون نقمة؟ لما يكون عندك حس المسؤولية، مثل ما يقولوا الأخوان المصريين، حبتين زيادة. هذه الحبتين زيادة بتخليك أنت أصلاً بعد ما تطلع من الدوام بترد على هذا، وبترد على إيميل هذا، وبترد خلاص ترى أنا لي حق على نفسي أيضاً.
1: نعم.
0: فلذلك نفسك أولاً ومن ثم البقية.
1: الله يسعدك يا رب دكتور سالم، أنا جدا سعيدة بالحوار معك في هذا الجانب النفسي والعاطفي اللي إحنا اليوم نحتاجه. أتوقع في حلقات قادمة بنتكلم أيضا عن الذكاء العاطفي، لأن اليوم الذكاء العاطفي من الجوانب المهمة في التعامل في حياتنا، حتى نعلمها أبنائنا كيفية التعامل العاطفي والذكاء العاطفي. نقدر نقول أن الإنسان بإمكانه أن يعيش اليوم التعب اللي كان يعيشه الناس اللي قبل، لكن أن يعيشه بشكل من الإرهاق بشكل أكثر، في كثرة التفكير، كثرة الوصول، كثرة أيضا كل شيء موجود ومتاح. يحتاج الإنسان أحيانا أن يتوقف مثل ما ذكرت دكتور، أن يخفف عن نفسه، أن يبتعد، يتذكر أن الراحة حاجة مهمة لاستعادة شحن الطاقة النفسية مجددا، وأن ما لي نفس مش دائما هي كسل، ولكن رسالة تقول أني أنا متعب. بعض الأشخاص يخجل إنه يقول إني أنا ما بخير دكتور، وأنا أتوقع
0: طبعا
1: أن هذا من أكثر الأخطاء الشائعة. بالعكس، يعني إن الإنسان لابد أنه يكون أحيانا بين أنه هو بخير، والطبيعي أنه يكون أحيانا بخير وأحيانا ما بخير. فإيش الغلط أنه إذا يو اعترف يقولني أنا متعب نفسيا، أنا محتاج لاستشاري يكلمني؟ أن الثقافة خلاص اليوم تختلف حتى على مستوى الأزواج. ما غلط أنكم تروحوا تجلسوا مع مستشارين أسريين يوجهوكم يساعدوكم يفهموا العقليات بين الأطراف ويساعدوكم، لأنكم أنتم سعيتوا على أساس أنكم ما تخسرون هذه الأسرة. فتحية كبيرة للأسر حقيقة اللي مدركة لذاتها ومدركة أيضا لأهمية الكيان في ما بينهم. شو تقول للناس اللي دائما تستحي أنها تقول أن هي ما بخير؟
0: والله هذول الناس عادة ينظرون إلى المثالية، خلينا نكون واضح وشفاف، لأن اليوم نادر ما تحصل شخص أنت ما تفضلت يقول لك أنا متعب نفسيا. ليش ما يقول هذه العبارة؟ ظنا من الناس تنظر له نظر الضعف. وأنا خلينا شوية هنا أخصص، يعني وأخصص فئة الرجال، يعني دائما الرجال أو الطابع عن الرجل لازم يكون الرجل القوي أو الرجل الشجاع، وهذا شيء جميل. لكن من جانب الآخر ترى أيضا الرجل لا يختلف عن المرأة من ناحية المشاعر. الرجل ترى يعني عذرا على المصطلح مش حجر، إنما قلب ويشعر، حال المرأة. فلذلك أنا أوصي جميع الأخوة وأخواني الرجال أنه لا تضغطوا على نفسكم كثير بسبب أنه والله ما أريد الناس يشوفون ضعيف. يعني أنا أتفق أن مرات يمكن أن نحن وصلنا في زمن أن الدنيا هذه ما ترحم الضعيف، البقاء للأقوى.
1: نعم
0: صحيح. لكن أنت اليوم لما ترجع لوحدك، ترجع لبيتك وتكون مع نفسك، لازم تبين ضعفك. ما لازم تبين أمام الناس، بين ضعفك أو حتى بين لأقرب الناس إلك.
1: فضفض.
0: وأنا ما أقول فضفض. وعلى فكرة أنا حتى في كثير من التعليقات عندي في صفحتي في الانستغرام،
1: نعم،
0: لما أتكلم عن موضوع الفضفضة الجميع يقول والله من تحصل اليوم ناس فضفضة؟ لا، عكس تماما، الناس الطيبة موجودة.
1: صحيح.
0: والناس الخيرة موجودة.
1: صدقت.
0: لأن اليوم يعني أيضا حتى الناس السيئة موجودة، لكن العيب في اختيارك أنت لمن تفضفض. فلذلك خلاصة الحديث السابق، أن الإنسان اليوم ترى ما ينهار بسبب ضغط واحد أو ضغطين. الإنسان عادة ينهار بسبب تراكم هذه الضغوط ولو كانت صغيرة، وما حصل له وقت للتعافي والراحة.
1: نعم.
0: لذلك المشكلة عادة ما تكون في حجم المسؤوليات، وإنما في غياب الاستعادة النفسية. لذلك مرات الإنسان عارفيه يسأل نفسه كيف ممكن أنجز أكثر، ولكن المفروض أن يسأل نفسه كيف أني أستعيد طاقتي قبل أن أبدأ. لأن لو استعدت طاقتك قبل أن تبدأ، إنجازك بيروح إن شاء الله إلى أعلى
1: العليين. صحيح. صحيح بإذن الله. الله يسعدك والله يحفظك دكتور سالم بن محمد باعمر، دكتوراه في الذكاء العاطفي والقيادة، ومدرب دولي واستشاري في الذكاء العاطفي وصانع محتوى. للعلم فيديوهاتك جدا جميلة، رسائلك كذا طاقة إيجابية حلوة، ونفخر لما نشوف شباب البلد يطلعون بمحتوى كذا جميل مشرف. بارك الله فيك دكتور.
0: الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا.
1: يسعدك ربي، يومك سعيد. وداعة الرحمن. مستمعينا، علي خاطر نجاد يقول هناك وهم شائع بأن الزمن أصبح أسرع، بينما الحقيقة أن يتسارع أن هو إيقاع الحياة، أو أن التسارع هو إيقاع الحياة. فكلما غرق الإنسان في دوامة التكرار والاستنزاف الذهني والضجيج الرقمي، دخل حالة من التخدير الإدراكي، يعيش الأحداث دون أن يختبرها، ويعبر الأيام دون أن يترك فيها أثرا. والعقل ما يحسب العمر بالتقويم، ولكن بما يسجله من تجارب وتحولات. ولما تتشابه الأيام معك، يحدث ما يمكن تسميته انكماش الذاكرة الزمنية. تتكدس الأسابيع والسنوات في الذهن وكأنها حدث واحد، ويولد ذلك الإحساس بأن الحياة تنزلق بسرعة مخيفة. تحية لك. يقول الزمن لم يسرع، ولكن كثير من البشر دخلوا في حالة تآكل شعوري. حبيتها، تآكل شعوري، جعلتهم يشاهدون حياتهم تمر بدلا من أن يعيشونها. تحية أيضا لماريا تقول تحياتي لأمي وأبي، لأنهم الحياة والفرح والطريق المستقيم الذي لا ينتهي إلا بالاطمئنان. نحفظهما بما تحفظ به عبادك، آمين يا رب. وتحية أيضا للكيومي محمد، يقول تحية لك مشاعل والمخرج، يقول من قال إن الناس أول حياتهم حلوة متجمعين ومتصافين، ومن قال إن الحين ما في تجمع، الناس حلوة وتتعذر والحياة حلوة. السعيد بمن يقسم وقته ويرضى بنصيبه في الحياة ولا يشتكي من الظروف، ابتسم تبتسم لك الحياة. الله يسعدك يا رب. مستمعينا، إيش لك وإيش عليك؟ نقول لك إيش اللي لك، إنك ترتاح بدون ما تحس إنك مقصر، مثل ما قال الدكتور، إنك تقول اليوم ما عندي طاقة بدون ما تضغط على نفسك، إنك تقول أنا ما بخير تراها ما عيب، إنك تعيش يومك بهدوء وتخفف عن روحك شوي، تفهم إن الإنسان الطبيعي ما لازم يكون بخير طول الوقت. عليك إنك تعي إن الاستنزاف المستمر ما يصنع منك إنسان قوي مثل ما أكد الدكتور أيضا، ولكن بتطلع بنسخة متعبة ومجهدة. عليك أنك تقدر نفسك أكثر، ما تحملها فوق طاقتها فقط لأن الحياة سريعة ولأن الناس اللي حولك مستمرين في الركض. إيش اللي لك؟ أنك تختار راحتك النفسية أحيانا وتبتعد عن كل ما يرهقك، وعليك أنك تفهم أن بعض التعب مش كسل ولا ضعف، أحيانا يكون فقط كذا محتاج لراحة وهدوء أكثر. وفي مسك الختام نقولكم تبقى الحياة والتفاصيل الحلوة على البال. أحيانا بعض التفاصيل، الأماكن، الزيارات، الأسماء، الصور والذكريات، أبا أقولكم على نقطة وايد مهمة يمكن نسيتوها مع التكنولوجيا الجديدة. ارجعوا انسخوا وطلعوا ألبومات لصوركم، خلوها في الألبوم هذا الورقي اللي بين فترة وفترة تشوفونه، لأن عيالكم بيكبرون وما عندهم ذكريات حتى مع الصور. هذا الجهاز بيخترب في لحظة، ولكن تبقى دائما على الباب على البال هذه الذكريات الحلوة اللي فيها ألبومات الصور نفس زمان أول. مهما تغيرت التكنولوجيا والتقنية، بعض التفاصيل كفيلة أنها ترجع تشحن طاقتك الحلوة وتبقى دائما على البال. يومكم سعيد. كنا معكم في الإشراف العام الأستاذ عفرة بنت أحمد اليحيائي، أفرناق الصوت والإعداد مشاعل بنت سعيد القاسمي، والإخراج جلال بن ربيع الخواطري. دايم على البال.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. حب عمان، شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: هالسيارة مش عم تمشي بالدحدا يدفجأ.
4: يلا بوبي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
5: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
4: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
5: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
4: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
5: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
4: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
5: مع عابدين البلوشي
4: وهيثم الزجالي
5: والمخرج
4: جلال خويطري.

0: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
1: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
0: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. أكشن. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

الواحد ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية اليوم أن هجوما إيرانيا بطائرات مسيرة وصواريخ استهدف مطار الكويت الدولي، مما أسفر عن وقوع إصابات وتعليق الرحلات الجوية وتحويل مسارها. وأفاد التقرير نقلا عن الهيئة العامة للطيران المدني بأن الهجوم استهدف مبنى في المطار الدولي، ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة في المبنى وإصابة عدد من الأشخاص. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات الأمريكية الإيرانية مستمرة، نافيا بذلك تقارير إعلامية تحدثت عن تعليق التواصل بين الجانبين في ضوء تصعيد الهجمات الإسرائيلية على لبنان. من جهته أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن أمله في إمكان التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران، مشددا على وجوب أن تقلص طهران برنامجها النووي بشكل كبير قبل رفع أي عقوبات عنها. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية غاراتها على جنوب لبنان، فقد أسفرت اليوم عن مقتل 13 شخصا وإصابة آخرين. يأتي ذلك فيما أعلن حزب الله استهدافه دبابة وآلية عسكرية تابعتين للجيش الإسرائيلي في أطراف بلدة زوطر الشرقة جنوب لبنان. بدأ ممثلو لبنان وإسرائيل جولة جديدة من المباحثات المباشرة، وتعد هذه الجولة الرابعة من المفاوضات بين الجانبين منذ بدء الحرب. وتسعى لبنان إلى تثبيت ووقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من كافة أراضيها، بينما تريد إسرائيل ضمانات بنزع سلاح حزب الله، وهو الأمر الذي يرفضه الحزب. نفذت روسيا ضربات على أوكرانيا بمئات المسيرات وعشرات الصواريخ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصا، وذلك بعد أن هددت بشن هجوم واسع النطاق وحضت الأجانب على مغادرة كييف. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح أكثر من 10,000 شخص في ولاية النيل الأزرق جنوب شرق السودان خلال 3 أسابيع من شهر مايو الماضي، نتيجة تصاعد الهجمات العسكرية في المناطق المتأثرة بالنزاع. أعلنت وزارة الصحة الأوغندية تسجيل 6 حالات إصابة جديدة مؤكدة مخبريا بفيروس الإيبولا، ما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 15 حالة منذ بدء تفشي المرض في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة. وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة حتى الآن بين المصابين في أوغندا، مؤكدة مواصلة جهودها المكثفة للحد من انتشار الفيروس واحتواء بؤر التفشي. مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 88.7 ميجا هرتز
0: في
1: ولاية الرستاق.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: يا مرحبا بك، والأكيد هذه ترى أخبار القصيد وأخبار الفن وما تريد، كلها تجي في ليلة خميس.

0: محاولة خطيرة.
1: تجوال أسبوعي في ميادين الرياضة المحلية، رصد متواصل لتفاصيل أبرز المناسبات الرياضية، متابعة مستمرة لأخبار منتخباتنا الوطنية.
0: الله على العماني.
1: ربط مباشر لنقل تفاصيل الصورة من موقع الحدث وتفاصيل متكاملة حول المسابقات المحلية. بطاقة بيضاء، طرح موضوعي وشفافية مطلقة. تابعونا عبر إذاعة الشباب عند الخامسة من مساء كل سبت.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 89.5 ميجاهرتز في ولاية كريات وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: في ليل يهمس بالموسيقى نفتح لكم نافذة تطل على عالم من الإبداع، حيث لا حدود بين القصيدة
1: واللحن
0: ولا فاصل بين الحرف
1: والصوت.
0: هنا في مقام
1: وموسيقى،
0: حيث يلتقي العلم
1: بالإحساس،
0: نصغي معكم إلى نبض الفن
1: ونتذوق حكاية الأغنية من مهدها الأول،
0: من الفكرة
1: إلى اللحن
0: إلى الصوت. في كل حلقة نبحر معا في أعماق المقامات الشرقية، نكتشف أسرارها
1: ونتذوق سحرها
0: ونتعلم كيف تتحول النغمة إلى شعور،
1: وكيف يكتب الشعراء بالكلمة
0: ما يقوله العود بالوتر. وقد قالها شاعر: وألحان العود تبكيني وتضحكني، كأن فيها حديث النفس والقدر. مقام وموسيقى يأتيكم عبر إذاعة الشباب كل سبت من 8 حتى 10 مساء
1: مع هيثم الزجالي
0: والمخرج محمد شملي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مساكم الله بالخير، حياكم الله مستمعينا ومتابعينا في حلقة جديدة، تواصل جديد يجمعنا معاكم في صوت الشباب. رحب فيكم أكيد مستمعينا في صوت الشباب، هذا البرنامج اللي يأتيكم من الأحد إلى الأربعاء، يوم الخميس طبعا برنامج سلام على الطريق في نفس هذا التوقيت. ونرحب دائما فيكم أكيد مستمعينا، دروب السلامة وين ما كنتوا وين ما كانت هذه الوجهات وهذه الدروب بإذن الله تعالى. في هذا المساء الحار جدا جدا جدا الله يبرد علينا وعليكم يا رب العالمين. اللي يسمعني رايح إلى أي مكان، اللي رايحين الخط بالتحديد، خلوا بالكم في الخطوط الطويلة، المسارات المختلفة، الطرقات المختلفة، فحص المركبة. يعني أنتوا أدرى بهذا الموضوع أنه جدا مهم فحص المركبة خلال هذه الفترة قبل ما تتحرك إلى أي مشوار. وبالنسبة لك أيضا زين تكثر من السوائل والمشروبات الباردة. ولا اللي يسمعون الحين جلال، إيش رأيك الحين يسمعون؟ في ناس يسمعون يشربوا كرك الحين، متخيل؟ شاي أحمر، كرك، قهوة الحين في الحرارة، معقولة مستمرين؟ أي مستمر. لا إذا في المكتب، أيوه في المكتب، في البيت صحيح يعني في مكيف، الأمور طيبة. بس ما توقع اللي برا يعني طالعين، الموضوع شوي صعب. الله يحفظكم مستمعينا ودروب السلامة، ومساء جميل عليكم، وإن شاء الله أيضا اللي ما زال في عمله ينجز إن شاء الله كل عمله بكل سهولة ويسر. اللي طالعين من الأعمال المختلفة إن شاء الله كان يومكم جميل وأنجزتوا إن شاء الله كل أعمالكم لهذا اليوم. أجمل تحية مستمعينا من فريق العمل في صوت الشباب، في الإشراف الأستاذ عفرة بنت أحمد اليحيائية، وفي الإعداد والتقديم سلوى بنت عبدالله الخنبشية، في الإخراج جلال بن ربيع لخوي طريق.

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في صوت الشباب عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. رحب فيكم، رحب بكل من ينضم لمتابعتنا في البرنامج دروب السلامة بإذن الله تعالى. اليوم مستمعينا راح تكون معنا مجموعة من موضوعات حلقتنا بإذن الله تعالى، راح يكون لنا حديث عن إطلاق وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لمبادرة ساس للتميز لدعم الشركات التقنية وتعزيز السيادة الرقمية وتوطين التقنيات وبناء صناعة رقمية عمانية ذات قيمة مضافة. راح يكون إن شاء الله معنا الأستاذ أديب بن فتحي المنذري، وهو مدير مساعد دائرة تنمية البيئة التقنية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. وأيضا مستمعينا من موضوعاتنا راح يكون لنا حديث عن أهمية الملكية الفكرية لابتكارات الشباب، راح نتكلم أكثر عن الملكية الفكرية، أهميتها وتفاصيل كثيرة راح نستعرضها فيما يتعلق بالملكية الفكرية بإذن الله تعالى مع الأستاذ مهنا بن حمد الزهيمي، وهو متخصص في الملكية الفكرية. وأيضا راح يكون لنا حديث عن تدشين الفيلم الوثائقي كنوز التراث الحرفي العماني، هذا الفيلم اللي طبعا دشن عن طريق وزارة التراث والسياحة، وإن شاء الله راح يكون لنا مساحة للحديث عن تدشين هذا الفيلم. احنا اكيد متواصلين معاكم مستمعينا في صوت الشباب، نرحب فيكم الى تمام الرابعة، حياكم الله جميعا. بعد الفاصل راح نبدأ اولى موضوعات حلقتنا لليوم.
1: حب عمان شيء كبير يجمعنا، وطن له من الامجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: حياكم الله مستمعينا. وحديثنا: وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تطلق مبادرة ساس للتميز لدعم الشركات التقنية وتعزيز السيادة الرقمية وتوطين التقنيات وبناء صناعة رقمية عمانية ذات قيمة مضافة. تفاصيل أكثر مع الأستاذ أديب بن فتح المندري، مدير مساعد دائرة تنمية البيئة التقنية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. أستاذ أديب، مساء الخير، حياك الله معنا عبر إذاعة الشباب في برنامج صوت الشباب.
1: أهلا وسهلا، مساء النور.
0: يا مرحبا بك أستاذ شعلومك، شخبارك؟
1: الحمد لله بخير وعافية،
0: حياك الله. في البداية حابين نتعرف على هذه المبادرة، إيش تفاصيل هذه المبادرة؟ إذا ممكن تعطينا نبذة عن ساس للتميز.
1: طبعا أكيد. ساس للتميز هي مبادرة وطنية، واحدة من مبادرات وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لنمو وتدويل الشركات التقنية العمانية.
0: نعم.
1: طبعا هذه المبادرة تهدف إلى تمكين 5 شركات تقنية عمانية تتمتع بسجل نمو مرتفع وقابلة أيضا للتوسع الإقليمي والدولي من خلال منتجاتها وخدماتها التقنية.
0: نعم.
1: وهذه المبادرة تأتي أيضا بالتعاون مع مجموعة من الشركات من الشركاء. هؤلاء الشركاء يقدمون مجموعة من الأدوات الداعمة لنمو هذه الشركات وتوسعها خارج السلطنة. فهذه الأدوات تتشكل في تسهيلات تمويلية تصل إلى 1,000,000 ريال عماني، وأيضا في تقديم دعم للأجور ل40 موظف عماني، وفي أيضا أفضلية في تنفيذ بعض المشاريع الحكومية وأيضا المشاريع في الشركات الحكومية وأيضا في شركات مثل شركات تنمية نفط عمان. فبشكل عام هذه المبادرة تهدف إلى دعم هذه الشركات من أجل النمو والتوسع خارج السلطنة بإذن الله.
0: نعم، بإذن الله تعالى. يعني لماذا هذه الخمس شركات بالتحديد أستاذ أديب؟
1: طبعا تم الاجتماع مع الشركاء وتم اتفاق على 5 شركات على الأقل. وطبعا في خلال التقديم الآن فتحنا باب التسجيل للشركات، ومن خلال باب التسجيل من خلال تقديم الشركات فنطلع على الشركات أيضا أخرى، وبالاتفاق مع الشركاء احتمال نزيد هذا العدد ونرفع إلى ما يصل إلى 15 شركة. ولكن مبدئيا الهدف 5 شركات وقابل للتوسع بإذن الله إلى 15 شركة.
0: نعم. طيب كيف راح تكون الآلية اللي تقدم، من آلية العمل اللي تقدم لهذه الشركات الخمسة من خلال هذه المبادرة أستاذ أديب؟
1: الآلية طبعا عندنا مجموعة من الشركاء وأبرزهم شركاء مثل وزارة المالية ووزارة العمل وجهاز الاستثمار وشركة تنمية نفط عمان وبنك التنمية. وهؤلاء الشركاء طبعا كل شريك سيقدم أداة من الأدوات الداعمة لدعم هذه الشركات، فبيكون في مسار واضح بالملال لكل أداة من الأدوات الداعمة. هذه الشركات مثلا للشركات اللي تحتاج إلى سيولة نقدية بيكون في مسار واضح لهذه الشركات. سوف نقدم تسهيلات للحصول على هذه السيولة النقدية، وأيضا فيما يتعلق بدعم الأجور سيكون هناك إجراءات ميسرة لهذه الشركات. فجميع الأدوات الداعمة ستكون هناك تسهيلات وسرعة أيضا للحصول على هذا النوع من الأدوات الداعمة.
0: نعم، بإذن الله تعالى. متى راح تبدأوا إن شاء الله في المبادرة، أو أنتوا بدأتوا في المبادرة أستاذ أديب؟
1: أيوة، تم إطلاق المبادرة اليوم، فتحنا باب التسجيل لله الحمد. سيكون باب التسجيل مفتوح لمدة شهر من الآن، ومن ثم سنقوم بمراجعة يعني الشركات اللي قدموا على المبادرة واختيار الشركات المقبولة، وبدأ تفعيل الأدوات الداعمة في شهر أغسطس بإذن الله.
0: نعم، بإذن الله تعالى. كم شركة بإذن الله راح تكون يعني من المسجلين راح يتم قبولها؟
1: نستهدف 5 شركات بشكل مبدئي، وقابل يكون إن شاء الله العدد قد يرتفع إلى 15 شركة.
0: يعني في تفضل
1: أيوة. في البداية استهدف 5 شركات، ولا حسب التسجيل وحسب الشركات ممكن نتفق مع الشركاء لرفع هذا العدد إلى 15 شركة.
0: نعم، خلال الفترة هذه، فترة التسجيل، يعني اللي يحب أيضا من الشركات يكون معاكم يسجل معاكم، وين يكون هذا التسجيل؟ يعني إذا ممكن تطلعنا أكثر على هذا الجانب.
1: طبعا باب التسجيل احنا الان التسجيل مفتوح على موقع saas.om، وهناك تم وضع جميع التفاصيل، طريقه التسجيل، وايضا تم رفع مثل نموذج لآلية التسجيل وكل المستندات الداعمه اللي نحتاجها لتقييم الشركات. هناك بشكل مفصل طلبنا ايضا خطه لهذه الشركات، تحتاج الى تقديم خطه كيف من الشركات ممكن تستفيد من هذه المبادره، وايش خطه هذه الشركات للتوسع. طبعا هذه كل هذه المعطيات تساعد فريق او لجنه التقييم لاختيار الشركات اللي لديها قابليه اكبر للتوسع والنمو.
0: نعم. ركزت على يعني مثلا شركات متخصصة مثلا فيما يتعلق ب، احنا عارفين كلها طبعا شركات تقنية، لكن بشكل عام هل ركزت على مجالات معينة، مجالات تقنية معينة مثلا كالذكاء الاصطناعي وغيرها، مثلا الأمن السبراني وغيرها أيضا من المجالات الأخرى التقنية؟
1: أيوة، التركيز هو التركيز بشكل عام على شركات في الذكاء الاصطناعي وشركات في الأمن السبراني، وأيضا شركات اللي تطور أنظمة برامج تقنية مؤسسية. هو التسجيل مفتوح لجميع الشركات التقنية بشكل عام، لكن الأولوية لهذا النوع من الشركات لأن هذه الشركات نوعا ما قابلة للتوسع ولديها جاهزية للتوسع بشكل أكبر يعني، لكن المجال مفتوح لجميع الشركات التقنية للتقديم.
0: نعم. كيف شايف الـ يعني المنافسة بين هذه الشركات بشكل عام، الشركات اللي أصبحت يعني متخصصة وأيضا موجودة بشكل كبير في مجال الأمن السبراني أو حتى الذكاء الاصطناعي أستاذ أديب؟
1: والله لاحظنا تطور كبير في الشركات المحلية لله الحمد، والشركات هذه الحمد لله قادرة على تنفيذ مجموعة من الاحتياجات، سواء على مستوى الاحتياجات من الأقساط الحكومية أو من أقساط القطاع الخاص. وهدف هذا البرنامج هو مساعدة هذه الشركات على الخروج خارج السوق العماني، وأيضا تصدير هذه الخدمات والمنتجات خارج السلطنة. هذه هدف المبادرة، ليس فقط التركيز على السوق المحلي، لأن الشركات قادرة على تلبية هذا النوع من الاحتياجات وعلى مستوى جدا عالي.
0: نعم، جميل أيضا نشوف دعمكم مثل هذه الشركات عشان أيضا نشوف تحويل دائما الكفاءات العمانية إلى قوة منتجة أيضا بإذن الله تعالى، تقود أيضا الاقتصاد الرقمي، وإحنا في زمن أيضا الاقتصاد الرقمي خلينا نسمي أيضا أستاذ أديب، والعالم يتحدث بالتقنية دائما. إيش حاب تضيف أيضا عن هذه المبادرة، مبادرة ساس للتميز؟
1: أيوة، ما يتعلق بالاقتصاد الرقمي أيضا هذه المبادرة طبعا هي إحدى المبادرات الدائمة أيضا لرؤية عمان 2040، والتي تهدف إلى بناء اقتصاد رقمي مزدهر. وأيضا الوزارة تعمل على برنامج الصناعة الرقمية تحت مظلة البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، وتأتي طبعا هذه المبادرة مبادرة ساس للتميز لنمو الشركات لتكون مصدر لتشغيل هذه الكفاءات العمانية في قطاع الاتصالات وتقنيات المعلومات، وأيضا تعزيز الاعتماد على الشركات المحلية. نريد الاعتماد يكون أكبر على الشركات المحلية، وأيضا يعني التوجه هو تعزيز السيادة الرقمية وتقليل الاعتماد على المنتجات والخدمات المستوردة.
0: نعم، من ضمن اختياركم لهذه الشركات أستاذ أديب، هل ركزتوا مثلا على أنه هذه الشركة فيها مثلا نسبة تعمين معينة؟ هل هذه من ضمن الشروط الموجودة في هذه الشركات اللي راح يتم اختيارها؟
1: أيوة، ركزنا على مجموعة من المعايير. طبعا مثل ما ذكرت أستاذة أنه التركيز على المحتوى المحلي، كل ما يكون الشركة لديها عناصر في المحتوى المحلي أكبر، كل ما يكون قابلية للقبول تكون أكبر. فموضوع التعمين شيء أساسي جدا يعني لما يتعلق بمعايير الاختيار. اختيار الشركات، وليس فقط موضوع التأمين على مستوى الأفراد، أيضا على المستوى الإدارة التنفيذية للشركة.
0: نعم.
1: فكل ما الشركة لديها مستوى أو نسبة تأمين أكبر على مستويات مختلفة يكون قابلية القبول أكبر بإذن الله. وأيضا على مستوى التأسيس، تأسيس الشركة، الشركة يجب أن تكون شركة محلية أو شركة اللي يملكوها نسبة العمانيين يكون أكبر من أكثر من 51%. ففي عناصر جدا مهمة فيما يتعلق بالمحتوى المحلي ركزنا عليها في معايير الاختيار عشان تكون نفس الشيء التركيز على الجانب المحلي.
0: نعم، موفقين خير بإذن الله تعالى في مثل هذه المبادرة ومبادرات الأخرى أيضا بشكل عام. كيف شايف هذه المبادرات بشكل عام أستاذ أديب، وأنت مدير مساعد دائرة تنمية البيئة التقنية بالوزارة، وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، فيما تخدم هذه المبادرات مثلا هذه الشركات، وأيضا يعني تشجيعكم لهذه الشركات المتخصصة في الجانب التقني بالتحديد، خاصة أيضا الشركات الناشئة والمتوسطة؟
1: ايوه، نحن في وزاره النقل والاتصالات طبعا اطلقنا مجموعه من البرامج، هدفنا دائما هو دعم منظومه الشركات التقنيه في السلطنه، وايضا دعم الشركات المحليه طبعا للنمو والتوسع محليا واقليميا. هذا النوع من المبادرات طبعا ستعزز مكانه هذه الشركات على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي باذن الله، وايضا ستساهم بشكل كبير في مساهمه قطاع الاتصالات وتقنيه المعلومات في الناتج المحلي الاجمالي، وايضا تعزيز السياده الرقميه والاعتماد على المنتجات التقنيه المطوره من قبل الشركات المحليه. فدائما نحن على تواصل مع الشركات التقنيه في كيفيه او فيما يحتاجهم يعني من مبادرات ودعم، و هذه المبادرة نتاج يعني هذا التواصل مع هذه الشركات، وإن شاء الله ستأتي مبادرات قادمة بإذن الله لدعم هذا النوع من الشركات
0: بإذن الله تعالى. نرجوكم إن شاء الله كل التوفيق. سعدنا بوجودك معنا أستاذ أديب بن فتحي المندري، مدير مساعد دائرة تنمية البيئة التقنية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وكان حديثنا عن إطلاق وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مبادرة ساس للتميز لدعم الشركات التقنية. شكرا جزيلا لك أستاذ أديب.
1: جزاك الله خير، بارك الله.
0: حياك الله. شكرا، شكرا جزيلا، بارك الله فيك وفي جهودكم دائما. احنا متواصلين مستمعين معاكم في صوت الشباب عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان إلى تمام الرابعة.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 14 من يونيو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
2: من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
3: ليش قافل الباب؟ أنا ما قدرت أقفل الباب.
4: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
5: حبيبي،
4: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
5: أنا معك.
4: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
5: أنا موجودة.
4: لأن الحضور يتطلب شعور.
6: أي وقت تريد تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.

0: صورة الشباب مع الشباب مع الشباب.
1: يا مرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. رحب فيكم، رحب بكل من ينضم دائما لمتابعتنا في البرنامج، وأيضا بإمكانكم مستمعينا متابعة إذاعة الشباب عبر قناة إذاعة الشباب في الواتساب، موجودين على الواتساب، وإن شاء الله أول بأول تابعوا برامجنا وتابعوا أيضا كل اللقاءات عبر قناة إذاعة الشباب في الواتساب، بالإضافة أيضا إلى صفحات إذاعة الشباب عبر المنصات المختلفة، موجودين في الانستغرام وأيضا في منصة إكس. نرحب أكيد فيكم مستمعينا، وموضوع أيضا من الموضوعات المهمة اللي راح نتكلم عنها اليوم عن الملكية الفكرية وأهمية الملكية الفكرية لابتكارات الشباب وأهمية معرفتنا بالملكية الفكرية وتفاصيلها أكثر. يسعدنا أن يكون معانا هنا في الأستوديو الأستاذ مهنا بن حمد الزهيمي، وهو متخصص في الملكية الفكرية من هيئة البحث العلمي والابتكار. أستاذ مهنا مساء الخير ويا هلا ومرحبا فيك معانا.
2: مساء النور أستاذ سلوى، وحياكم الله وشكرا على الاستضافة.
1: يا مرحبا بك، شخبارك أستاذ؟
2: الحمد لله، حياكم الله.
1: حياك الله، الله يعطيك الصحة.

0: أو العافية إن شاء الله. ما شاء الله عليك أستاذ مهنا، أنت شخص متخصص في الملكية الفكرية، ونتابع لك أيضا يعني جهد كبير تبذله أيضا في تعريف الناس بالملكية الفكرية، وجودك في الجامعات في الكليات في الفعاليات المختلفة بما تقدمه من إثراء عن الملكية الفكرية. اليوم من خلالك حابين نتعرف على هذا الجانب المهم. أكيد خلينا نتعرف على الملكية الفكرية في البداية. إيش هي الملكية الفكرية؟ كيف ممكن نعرفها للمستمع؟
1: نعم، اللي أبسط تعريف الملكية الفكرية، ما راح أخرج عن التعريف اللي عرفته المنظمة العالمية للملكية الفكرية المعروفة بالوايبو، واللي هي عرفته على أنه كل ما يبدعه العقل الإنساني من إبداعات، سواء كانت مصنفات أدبية، اختراعات، ابتكارات، قصص، صور، رسومات، طيب تصاميم، وكل عمل إبداعي يحمى بحق من حقوق الملكية الفكرية. فمثلا الابتكارات والاختراعات تحمى كبراءات اختراع، التصاميم تحمى كتصميم صناعي، الشعارات والصور والعلامات تحمى كعلامات تجارية، والمصنفات والمؤلفات تحمى كحق مؤلف، وكذلك منتجي الأفلام والصوتيات وما شابه ذلك يحموا كحق مجاور لحق مؤلف.
0: نعم
1: نعم،
0: يعني كيف ممكن يفرق الشاب اليوم ما بين الملكية الفكرية وبين براءة الاختراع؟ إذا ممكن توضح لنا هذا الجانب.
1: في الواقع هي مثل ما عرفت ذكرت في التعريف، براءة الاختراع هي شكل من أشكال حماية حقوق الملكية الفكرية، مثلها مثل العلامات التجارية، حق المؤلف، التصاميم الصناعية، وكذلك المؤشرات الجغرافية وغيرها. فهي جزء من شكل من أشكال حماية حقوق الملكية الفكرية.
0: نعم
1: نعم، وهي تمنح طبعا المبدعين أصحاب الابتكارات والاختراعات. والله في شاب اخترع جديد أو ابتكر شيء جديد متعلق بمنتج معين، فيكون في قابلية في كثير من الأحيان لحمايته كبراءة اختراع.
0: نعم،
1: طبعا بعد تقييم وبعد ما يظهر تتأكد انه والله الابتكار بالفعل في عدد من العوامل والاشتراطات اللي هي في منح براءة الاختراع، ومثلها اللي هي من اهمها الجدة، الحداثة، لازم يكون العمل الابداعي والابتكاري جديد حديث، ما حد تطرق له من قبل، ما حد قام به، وما حد ايضا نشر عنه. كذلك لازم يكون في خطوة ابداعية وقابلية للتطبيق الصناعي انه كمنتج يصل للاسواق.
0: نعم جميل.
1: نعم.
0: احنا نتكلم عن الملكية الفكرية، وذكرت انه براءة الاختراع طبعا هي ضمن مظلة الملكية الفكرية.
1: نعم.
0: او انه مثل ما نسميها هي جزء من الملكية الفكرية، والملكية الفكرية طبعا تتسع لكثير من المجالات.
1: نعم.
0: الكثيرة المختلفة، سواء كان فيما يتعلق بالجانب الأدبي أو حتى الجوانب الأخرى.
1: نعم.
0: أكيد أستاذ مهنا، لكن براءة الاختراع هي فقط معنية بالجانب الابتكاري أو جانب الاختراع.
1: نعم.
0: للمبتكرين
1: نعم.
0: والمخترعين.
1: نعم.
0: خلينا نتكلم عن الملكية الفكرية اليوم. وعي الشباب أستاذ مهنا، هل يعني أصبح لدينا كشباب بشكل عام هنا في سلطنة عمان الوعي بأهمية الملكية الفكرية؟
1: نعم، في الواقع في السنوات الأخيرة أصبح الوعي بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية أكثر من ما قبل 10 سنوات. يعني لما نشوف الشباب الحين كثير يستفسروا من المبدعين، من المصورين، من الفنانين، من المبتكرين، انه والله يقول والله انا عندي فكره ابتكاريه، عندي عمل ابداعي اريد احميه، دائما يقولون يقولون والله كيف ممكن انا احمي عمل الابداع. معنى ذلك انه هو مستشعر باهميه حمايه حقوق الملكيه الفكريه. كذلك الامر الاخر انه الحكومه والجهات الرسميه اصبحت الحين موقنه باهميه حمايه الاعمال الابداعيه والابتكارات وحماية أصحاب الحقوق كذلك. فتلقى في تشريعاتنا وقوانيننا ما يتعلق ب أشياء متعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، وكذلك احترام حقوق الملكية الفكرية، وآخرها كان قانون مكافحة جرائم الملكية الفكرية الذي صدر بالمرسوم السلطاني رقم 61/2026، وأشار إلى موضوع احترام حقوق الملكية الفكرية. أيوة، فإنها دليل على أهمية التوجه المجتمعي والمؤسسي.
0: نعم.
1: إلى موضوع الملكية الفكرية.
0: نعم أكيد. يعني كونك أيضا متخصص أستاذ مهنا في الملكية الفكرية، وصالك سنوات طويلة أيضا جدا ما شاء الله في هذا المجال، هيئة البحث العلمي والابتكار، وأكيد تجيكم كثير من الطلبات. يمكن في نقطة حابين نوضحها للمستمع الكريم فيما يتعلق بتقديم طلبات الملكية الفكرية في هذا الجانب. يمكن الناس تلخبط ما بين تقديم الطلب والحصول على طلب بموافقة من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبينكم أيضا كهيئة البحث العلمي والابتكار، فإذا ممكن توضح لنا هذا الجانب.
1: نعم، طبعا الجهة المختصة بإيداع وتسجيل طلبات حماية الملكية الفكرية هي وزارة التجارة والصناعة، ويوجد بها مكتب وطني يسمى المكتب الوطني للملكية الفكرية. فإحنا دائما لما يجيون المبتكرين نقدم استشارات في الملكية الفكرية ونوعيهم حولها، نوجههم أيضا بأنه في جهة معنية في سلطنة عمان معنية بحماية حقوق الملكية الفكرية وهي وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. كذلك نعرفهم بالآلية والطريقة ونشرح لهم، وهم عندهم منصة طبعا تتاح من خلالها تقديم طلبات حماية حقوق بشتى أشكالها. حماية حقوق الملكية الفكرية هي منصة عمان للأعمال.
0: أيوة.
1: وأيضا كذلك نوعيهم بالأهمية القانونية والأهمية الاقتصادية من حماية حقوق الملكية الفكرية. فدائما نقول لهم والله أنا عندي ابتكار، معناته أن عندي احتكار في السوق، ما حد يقدر يستغله بأي شكل من أشكال الاستغلال والانتفاع بدون أخذ الإذن والموافقة من صاحب الحق مني. أيوة، فما حد يقدر يستخدمه وينتجه ويبيعه ويصدره ويعيد إنتاجه إلا بأخذ الإذن والموافقة من صاحب الحق. كذلك من ناحية اقتصادية نقول لهم والله أنا في شخص عنده براءة اختراع، يقدر براءة الاختراع هذه يبيعها أو يرخصها لشركة مقابل عائد مادي. وهنا تكمل الأهمية الاقتصادية كذلك.
0: أيوة. نعم، يعني أنتوا دوركم كتوعية،
1: ندخل في الجانب التوعوي والتثقيفي.
0: نعم،
1: يعني الحين ما واقفين الحمد لله، بشكل شبه أسبوعي نعمل ندوات، محاضرات، نشارك في ورش عمل، جلسات حوارية، يتم دعوتنا من قبل المؤسسات الأكاديمية، المؤسسات الحكومية.
0: جميل.
1: وهذا دليل على أنهم مهتمين بهذا المجال، وبدأ يبرز يعني مفهوم الملكية الفكرية في أوساط المجتمع بشكل أكبر.
0: تجيكم كثير يعني طلبات أستاذ مهنة، مثل ما تفضلت ذكرت طبعا طلبات تقدم في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، طلبات الملكية الفكرية أو الحصول على الملكية الفكرية. لكن أنتم في هيئة البحث العلمي والابتكار الناس أحيانا تلخبط وتجيكم تقدم الطلب.
1: نعم.
0: لكن أنتوا دوركم أيضا توجيههم
1: نوجههم. نعم. نوجههم ونرشدهم، وأيضا إذا احتاجوا أي استشارة أو طريقة في التقديم، مراجعة الاستمارات وما شابه ذلك نعملهم كذلك. كذلك بعض المؤسسات تطلب منا نساعدهم في إعداد السياسات الملكية الفكرية الخاصة بها، وخاصة المؤسسات الأكاديمية. كذلك مراجعة بعض الاستراتيجيات الخاصة ببيئة العمل، الأشياء التشريعية، مراجعة البنود المتعلقة بالملكية الفكرية كذلك.
0: نعم، جميل. طيب بشكل عام في هناك إقبال كبير من الناس في الفترة الأخيرة على مثلا طلبات الملكية الفكرية، أو أنهم طبعا يجوكم كاستشارة معاكم، هل أصبح العدد متزايد خلال الفترة هذه لأنه أصبح في وعي أستاذ مهنة؟
1: نعم، العدد يعني إذا ما في الأسبوع ما يقارب 20 طلب يجينا أو تواصل، يعني العدد في تزايد كثير جدا جدا يعني. وأنا صراحة أشعر بنوع من الفخر إنه الناس تجي تستفسر حول مواضيع الملكية الفكرية، ما هو إلا دليل على أنهم بدأوا يعوا بأهميتها. وهذا هو دورنا إحنا. دورنا إحنا إن يعني نمكن المجتمع حول مجالات الملكية الفكرية. وكذلك إنه نثقفهم وأيضا نغرس فيهم أهميتها.
0: نعم، جميل. طبعا يعني بشكل عام وإحنا نتكلم عن الملكية الفكرية، مثل ما تفضلت وذكرت أستاذ مهنة، براءة الاختراع من ضمن أكيد الملكية الفكرية. وإحنا شفنا في الفترة الأخيرة أيضا ما شاء الله كثير من المبتكرين هنا في سلطنة عمان اللي لهم ابتكارات كثيرة، خاصة يمكن الطلبة، طلبة الجامعات والكليات، وأغلبهم إحنا يمكن استضفناهم أيضا في البرنامج. فأحيانا ما عندهم الكثير من يعني المعرفة الكافية بأهمية براءة الاختراع، فكيف ممكن أيضا تصلوا إلى الجامعات الكليات، تحاولوا أنكم أيضا تقربوا لهم المعلومة، توسعوا من فكرهم في هذا الجانب؟
1: نعم، إحنا في هيئة البحث العلمي والابتكار عندنا عدد من المبادرات والمشاريع والبرامج، الكثير منها ترتبط بالمؤسسات الأكاديمية أو بعضها يعني. فمن ضمن برامجنا إحنا مطلقين حاليا برنامج اسمه برنامج عيادات الملكية الفكرية. ضمن أنشطتنا وبرامجنا ومبادراتنا في هيئة البحث عن علم الابتكار. ومن خلال هذا البرنامج عيالات الملكية الفكرية نوعي المستفيدين بحول مجالات الملكية الفكرية، نكثف حول براءات الاختراع
0: نعم.
1: وأيضا الأشكال الأخرى للملكية الفكرية، لأن في بعض الأحيان العمل الإبداعي الواحد يأخذ أكثر من شكل من أشكال حماية حقوق الملكية الفكرية. أيوة، فلو أخذنا على سبيل المثال الهاتف النقال الموجود أمامنا الحين،
0: نعم.
1: الهاتف النقال توجد به براءة اختراع، ويوجد به كذلك حق مؤلف حماية، ويوجد
0: نعم.
1: به تصميم صناعي، ويوجد به علامة تجارية واللي هو الشعار مال لشركة الهاتف المصنعة،
0: نعم.
1: وكذلك يوجد فيه سر تجاري كذلك، الأشياء اللي غير مصرح فيها.
0: نعم.
1: ففي بعض الأحيان العمل الإبداعي الواحد يأخذ أكثر من شكل من أشكال حماية حقوق الملكية الفكرية. فبهذه الطريقة إحنا نزيد التوعية والوعي لدى المؤسسات الأكاديمية وحتى لدى شرائح المجتمع المستفيدين من خدماتنا اللي نقدمها من خلال مبادراتنا وبرامجنا ومشاريعنا في هيئة البحث العلمي والابتكار.
0: نعم، جميل. احنا راح نروح لفاصل، وبعد الفاصل حابين نتكلم معك استاذ مهنا عن الشخص اللي يفتح مشروع جديد، كيف تكون العلامة التجارية لهذا المشروع، كيف يحافظ أيضا على الملكية الفكرية لهذه العلامة التجارية أو لهذا المنتج، مثلا مثل ما تفضلت وذكرت كمثال طبعا الهاتف. لكن الحين في شباب عندهم مشاريع أيضا راح يفتحوا أو فتحوا مشاريع، بس ما حاولوا أنهم يحموا أنفسهم بالملكية الفكرية،
1: إن شاء الله.
0: فراح نتكلم عن هذا الموضوع إن شاء الله بعد هذا الفاصل. متواصلين معاكم مستمعينا في صوت الشباب عبر إذاعة الشباب.

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان وبرنامج صوت الشباب. وفي فقرة مع الشباب نواصل معاكم حديثنا عن أهمية الملكية الفكرية لابتكارات الشباب، وأهمية أيضا أن نكون واعين بأهمية الملكية الفكرية بشكل عام. نرجع لهذا الحديث الشيق مع الأستاذ مهنا بن حمد الزهيمي، وهو متخصص في الملكية الفكرية من هيئة البحث العلمي والابتكار. حياك الله مجددا أستاذ مهنا.
1: حياك الله أستاذ سلمى.
0: يا مرحبا بك. كنا يعني قبل الفاصل حابين نتكلم عن المشاريع. ذكرت أستاذ مهنا، حبيت أنك توضح هذه النقطة لكل من يسمعنا الحين وفاتح مشروع من الشباب بشكل عام، فاتح مشروع وحاط له مثلا يعني طريق هوية معينة أو حتى منتج، بس ما عنده المعرفة الكافية بأهمية الملكية الفكرية في هذا الجانب، فكيف ممكن نوعي الشباب فيما يتعلق بأهمية الملكية الفكرية للمشاريع الخاصة؟
1: نعم، طبعا احنا نعرف انه الشكل الآخر اللي يأخذ من أشكال حماية حقوق الملكية الفكرية هي العلامة التجارية.
0: نعم،
1: قد تكون علامة منتج وقد تكون علامة خدمة، فبالتالي أي شخص يفتح نشاط تجاري أكيد هو راح يقدم خدمة أو منتج، والعلامة التجارية هي الهوية اللي تميز الخدمة من خدمة أخرى من نظيرة لها ومشابهة لها، ومنتج من منتج آخر مشابه له. وبالتالي عشان يكون هو مميز في السوق بمنتجاته وخدماته، لابد أنه أيضا أول حاجة يركز على حماية العلامة التجارية الخاصة بخدماته ومنتجاته، على أساس لو صارت بعدين أنها اتسعت في السوق وفيها منافسة.
0: نعم.
1: الناس راح تميز المنتج ماله من خلال العلامة التجارية. وخلينا ناخذ على سبيل المثال، احنا عندنا احنا سامسونج، أبل، بعض العلامات الناس لما تشوفها خلاص أصبحت علامات معروفة. تجارية معروفة مشهورة ولها قيمتها السوقية.
0: نعم.
1: طيب، وما بالضرورة انه هذه العلامات الأنشطة العمانية الحين الحالية الموجودة انها تصل لهذا المستويات، على الأقل على المستوى الوطني والمحلي، يعني من الشهرة، من القوة في السوق وما شابه ذلك. وبالتالي العلامة التجارية تخلق القيمة السوقية للبضاعة والمنتج أو الخدمة اللي يقدمها صاحب النشاط التجاري. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه والله إذا أنا عندي منتج أيضا لازم أتأكد أنه المنتج إذا كان جديد في السوق ونطرحنه بشكله الفريد، أتأكد أنه هل هو بالفعل في شيء مميز كقالب لهذا المنتج، وبالتالي أنا يحتاج للقالب هذا أحميه كتصميم صناعي، فهني أخذ شكل آخر من أشكال حماية حقوق الملكية الفكرية وهو التصميم الصناعي. كذلك أيضا في بعض الأحيان المنتج ذاته يكون فيه قابلية حمايته كبراءة اختراع.
0: نعم.
1: فأيضا لازم تأكد أنه والله هذا المنتج قبل لا تروح في السوق هل في قابلية، خاصة أن هذه المشروبات، الأشياء المتعلقة بالعطور، المنتجات التجميل وما شابه ذلك، والأدوية. فقبل لا تطرحها في السوق لازم تتأكد أن هل بالفعل هذا المنتج له قابلية لحماية كبراءة اختراع من عدمه. أيضا احنا دائما ننصح أنه قبل لا تقدم الحماية كبراءة اختراع لدى المكتب الوطني للملكية الفكرية، تبحث عن الموضوع الابتكار مالك بعدد من قواعد البيانات البراءة الاختراع، تتأكد أن الفكرة بالفعل تنطبق عليه اشتراطات منح الحماية البراءة الاختراع. وأشهر قواعد البيانات دائما احنا ننصح عليها الباتنت سكوب، اللي هو محرك قواعد البيانات البراءة الاختراع التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية الوايبو، قاعدة البيانات الأخرى اللي هي المكتب البراءات الأمريكي والمكتب البراءات الأوروبي كذلك. فقبل لا يقدم أي شاب أو صاحب نشاط تجاري أنه يحمي كبراءة اختراع، يروح يبحث عن المنتج ماله وفكرته وما شابه ذلك الابتكارية في قواعد البيانات هذه، بحث مبدئي بسيط جدا يعني، يتأكد أنه فيها خطوة إبداعية، يتأكد أنه والله هي جديدة حديثة ما تم تطبيقها سابقا.
0: نعم، جميل. نقاط جدا مهمة أستاذ مهنا، أن الواحد فعلا قبل لا يفتح مشروعه أنه ينتبه لهذا النقاط. هل جتكم مثلا جوكم أشخاص في هيئة البحث العلمي والابتكار في هذا الجانب فيما يتعلق بالمشاريع، توثيقها أو حمايتها كملكية فكرية، أو حتى كاستشارة أيضا بما أنكم أنتم طبعا معنيين بهذا الجانب الاستشاري والوعي؟
1: نعم، في الواقع من الاستشارات اللي دائما أقدمها من خلال الهيئة، كثير منهم يقول لك والله أنا عندي منتج وما أريد أطرحه في السوق، لكن متخوف إنه أحد يجي يسرق علي هذا المنتج ويستغله تجاريا. فإحنا نبدأ دورنا هنا الحين في التوجيه والإرشاد، نقول والله هل هذا المنتج جديد بالفعل، نحاول نساعده في عملية تقييم المنتج طيب هل هو جديد، هل هو قابل للحماية،
0: نعم.
1: ومن ثم نوجهه بإشكال الحماية المحتمل للمنتج ماله، ونوجهه أيضا بآلية الحماية، يعني كيف يمل الاستمارات، كيف يقدم الحماية، مو الرسوم مفروضة، كم مدة الحماية لكل شكل من أشكال حماية حقوق الملكية الفكرية كذلك، إذا هو أيضا قرر لأنه يروح في طريق الحماية أيضا.
0: نعم جميل. هذا يعني فيما يتعلق بالمشاريع أستاذ مهنا، لكن يعني أيضا فيما يتعلق خلينا نروح للجانب الأدبي، أيضا الجانب الأدبي فيما يتعلق بالكتب المنشورات وغيرها لها أيضا ملكية فكرية. خلينا نفرق بين حقوق مثلا المؤلف والحقوق المجاورة، أو حتى نعرف المستمع حقوق المؤلف حقوق المجاورة وطبيعة الملكية الفكرية لهذا المجال.
1: نعم، بس عشان نوضح أن الملكية الفكرية تقسم إلى قسمين أساسيين،
0: نعم.
1: الملكية الصناعية والحقوق الفنية والأدبية.
0: نعم.
1: في الملكية الصناعية تندرج تحتها براءة الاختراع، العلامات التجارية، التصاميم الصناعية، الأسرار التجارية والمؤشرات الجغرافية، هذه الأشكال. القسم الثاني الفنية والأدبية، الحقوق الفنية والأدبية تنقسم فيها، يوجد فيها شقين أساسيين، حق المؤلف والحقوق المجاورة. الحقوق المجاورة هي الحقوق التي تنبثق لاحقا من الأعمال الأدبية لأصحاب الحقوق الحق. فمثلا لو في شخص عمل رواية فهو صاحب الحق، هذا يمتلك على حق مؤلف للرواية معينة.
0: نعم.
1: وفي شخص آخر قال لك والله أنا أريد أترجم هذا الرواية من اللغة العربية للغة الفرنسية، طبعا بعد أخذ الإذن والموافقة من صاحب الرواية اللي هو ألفها يقول وأنه يترجمها للغة الفرنسية وأعطى الحق الأدبي والإذن الأدبي، فالمترجم من اللغة العربية الرواية اللغة الفرنسية يحصل على حق مجاور لحق المؤلف اللي هو حق الترجمة. أيوة. كذلك المنتجو الأفلام السينمائية وفنانو الأداء، الحين هذا الرواية في منتج سينمائي قال والله هذا الرواية ممتازة وممكن تتمحور إلى فيلم سينمائي. فمنتجي الأفلام ومنتجي الصوتيات واللي يقوموا بالعمليات كلها هذه الإضافية يحصلوا على حقوق مجاورة لحق المؤلف الأصلي واللي هو المنثقة من العمل الأدبي اللي هي الرواية.
0: نعم. لكن أيضا الخطوات اللي المفترض يعملها المؤلف في البداية أستاذ مهنا، يعني لما يريد ينشر كتاب معين، إذا ممكن أيضا توضح لنا هذا الجانب، الخطوات يعني الأشخاص اللي حابين حاليا مثلا أنهم يطرحوا كتاب أو ينشروا كتاب، إيش الخطوة الأولى اللي راح يبدأوا فيها في هذا الجانب؟
1: الخطوة الأولى والله أول حاجة أنه يقدم على حماية حق مؤلف لدى المكتب الوطني الملكية الفكرية للعمل الإبداعي ماله الأدبي. ومن ثم هناك في إجراءات أخرى اللي متعلقة بوزارة الثقافة والإعلام وما شابه ذلك، يعني في تسلسل رقمي يحصل أي مؤلف يحصل على رقم تسلسل للمؤلف ماله. أيوة. فهذه الإجراءات تأتي من بعد ما هو يقدم حماية للمكتب الوطني الملكية الفكرية.
0: أيوة. نعم. في هذا الجانب الفني أو الجانب أيضا الأدبي بشكل عام تجيكم استشارات في هذا الجانب، لأنه ما شاء الله في الجانب الآخر اللي هو
1: البراءات
0: الاختراع بشكل كبير أيضا.
1: نعم.
0: عندكم
1: أو المجتمع استشارات. أكثر ما يكون يركز على الجانب ما يتعلق بالملكية الصناعية، براءات الاختراع، التصاميم الصناعية والعلامات التجارية بشكل أكبر. من ناحية الحقوق الأدبية، معظم الكتاب ومنتجي الأفلام والأدبيين والأدباء أو الأدباء إن صح التعبير بشكل أفضل لغوي، هم أكثر وعيا بإجراءات التسجيل.
0: نعم.
1: فهم يعرفوا الإجراءات والخطوات، لأنهم في بعض الأحيان غالبا يسألوا أقرنائهم اللي هم عندهم تجربة وخاضوها بالنسبة للحماية. نعم. لا، من ناحية الاستشارات دائما تكون أكثر حاجة ما يتعلق بالبراءات والتصاميم الصناعية والعلامات التجارية. لكن إحنا بنفسنا نستغل الفرصة في بعض الأحيان، وإذا شفنا في احتمالية إنه في بوتنشال أو قابلية الحماية كحق مؤلف لأي عمل إبداعي،
0: نعم،
1: كحماية إضافية أيضا ننصحهم أنهم يقدموا له حماية كحق مؤلف. والإشارة لهذا الموضوع بالحد ذاته، يعني ممكن نتطرق إلى الأكاديميين في المؤسسات الأكاديمية والباحثين. غالبا يعملوا أوراق بحثية، طيب، فهم محسوب لهم على عدد المنشورات البحثية اللي ينشروها. فمن ضمن الأشياء اللي دائما احنا ننصحهم كلهم قبل لا تنشروا الورقة البحثية بأي شكل من أشكال نشر في المجلات المحكمة وما شابه ذلك، تأكد إنه الورقة البحثية لا يوجد فيها قابلية لحماية كبرات اختراع، لأنه بمجرد النشر هو راح يفقد أحقيته لحماية كبرات اختراع. وبالتالي أول حاجة يحمي برات الاختراع للفكرة ماله ومن ثم بعد ما يقدم ويودع الطلب ويسجله في لدى المكتب الوطني يروح ينشر الورقة البحثية على راحته.
0: جميل. طيب احنا نتكلم عن الملكية الفكرية وتفاصيل كثيرة يعني فيما يتعلق بالمشاريع, ايضا الجانب الفني اللي هو الكتب وغيرها, حاب تضيف اي شيء فيما يتعلق في بالجانب النشر بشكل عام قبل ما ننتقل لجانب ايضا مهم, جانب التطبيقات؟
1: نعم.
0: في الهواتف, لكن في الجانب الفني مثلا والنشر والكتب وغيرها في اي اضافه هذا الجانب؟
1: اعتقد انه وضحت بشكل كبير هذا, وايضا لازم يعرفوا اصحاب الحقوق انه حقوقهم تنتهي بعد وفاه صاحب الحق المؤلف الكتاب في سلطنة عمان هنا 70 سنة بعد وفاته. فالورثة أيضا هم بإمكانهم يستفيدوا ماديا من حق من الحق الأدبي للمؤلف هذا الكتاب لمدة 70 سنة بعد وفاته.
0: يعني بعد وفاة المؤلف 70 سنة ما زالت الحقوق سارية.
1: نعم. الحقوق سارية للحق المؤلف, للحق المؤلف في سلطنة عمان.
0: نعم.
1: طبعا في يعني يتحكموا في نشره وتوزيعه ونسخه وما شبه ذلك. نعم. وأيضا لو طرقنا الجانب بحق المؤلف المتعلق بالمنشورات الإلكترونية.
0: نعم.
1: نعم. المنشورات الإلكترونية الحين أيضا يقول لك شخص والله أنا اشتريت كتاب إلكتروني بسعر معين فرضا 20 ريال, هل يحق لي أنا أيضا أنشره لأن أنا الحين شريته بفلوس؟ فلا طبعا, أنت عشان تنشر النسخة الإلكترونية لزملائك وأقرنائك وما شابه ذلك لازم تحصل على إذن موافقة قبل نشرها.
0: نعم.
1: أيوة, لأنه يخالف النشر يعني أنت اشتريته عشان استخدامك الشخص الخاص.
0: صحيح. نعم. ما عشان تتصرف فيه,
1: تتصرف فيه بأشي بشكل آخر, تجاري آخر يعني.
0: نعم. نعم. واضحة النقطة أستاذ مهنة. المنشورات بشكل عام في شبكات التواصل الاجتماعي لها
1: حماية خاصة.
0: كيف تكون الحماية بالنسبة للمنشورات
1: بمجرد نشرها؟ هو في الحق المؤلف أي حاجة أنت تنشر, لو فرضا الحين في شخص معين مصور وراح مكان معين والتقط صورة نشرها في وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به تويتر الإنستغرام, فبتكون محمية تلقائيا له بمجرد نشره في وسائل التواصل الاجتماعي. فأي شخص آخر لاحقا يستغل الصورة اللي هو نشرها وهو صاحبها بأي شكل من أشكال الاستغلال التجاري يكون هنا يعني خالف أو تعدى على حق هذاك صاحب الصورة.
0: نعم. هذه إذا كان ناشرها في حساب الشخصي.
1: حساب الشخصي.
0: خلاص أول ما تنشر
1: أي نشر.
0: أي نشر تنشره في حسابك الشخصي يعني خلاص.
1: يعتبر محمي باسمك.
0: محمي كملكية فكرية بالنسبة لك.
1: نعم. نعم.
0: حتى مثلا بشكل عام الحسابات العامة أستاذ,
1: أي حسابات عامة يعني
0: إخبارية مثلا حسابات إخبارية
1: بعض الحسابات تقول للمؤسسات فتكون حقوقها تابعة للمؤسسة. نعم.
0: وإذا كانت هي فقط لشخص معين
1: تتبع للشخص معين حقوقها تتبع لذاك الشخص اللي هو رفعها إذا كان هو مالكها بالفعل يعني. وإذا هو رفع صورة ومتأكد أنه هو ما يمتلك تلك الصورة فقط للمشاركة يشير إلى صاحب الصورة.
0: يعني هذه النقطة نقطة جدا مهمة أستاذ مهنة. مثلا حساب أخباري نشر صورة أو نشر فيديو مش من تصويره, من تصوير شخص آخر, ضروري جدا أنه يشير أنه هذه الصورة من تصوير
1: الصورة من تصوير الفيديو أو الفيلم من تصوير فلان الفلاني.
0: أيوة. إذا لم يشير,
1: إذا لم يشير هنا عاد يعتمد إذا صاحب الصورة توصل للموضوع وعاد هو بغى أنه يستغل الفرصة يعني
0: القاضي مثلا.
1: بالضبط. دائما تتصل مشاكل لاحقا يعني, فالإنسان لازم يوعي نفسه ويكون شوي حذر من ذي الجوانب, ما ينشر أي عمل إبداعي يتعلق بالغير ولا يستغلوا استغلال تجاري.
0: نعم.
1: يعني في بعض الاستغلالات تكون متاحة لأغراض تعليمية. طيب, ولكن إذا استغلت بشكل تجاري تصبح هنا محظورة.
0: نعم. نعم. بسألك أيضا أستاذ مهنة عن قراءة مثلا مقال, خلينا نتكلم عن الإعلام مثلا بشكل عام, قراءة مقال مثلا من صحيفة أو من كتاب أو من غيره, نفس الشيء لازم يشير الشخص لأنه هذا الكاتب كاتب هذا المقال هو الفلان الفلاني.
1: إذا أخذ حرفيا
0: إذا أخذ حرفيا
1: طبعا.
0: نعم.
1: أيوة. إذا أخذ مثلا النسبة كبيرة متسلسلة من مقال معين وما شابه ذلك لازم يشير إلى أنه, وهذا هو الاقتباس العلمي. أنت لازم تشير لصاحب يعني
0: صاحب الحقوق.
1: الحقوق.
0: نعم. نعم.
1: أيوة. فالوعي المجتمعي ضروري من ذي الناحية يعني, على أساس أنه أيضا هذاك العمل الإبداعي أو اللي أخذته من المقال وما شابه ذلك هو ما جهدك.
0: نعم.
1: جهد شخص آخر قام به وأنت اقتبسته وعملت له ضمن كتاباتك أو نشرته ما شاء الله، فيجب أنك تشير يعني لصاحب الحق هذا.
0: نعم، هذه نقاط جدا مهمة أكيد. نعم. أستاذ مهنا، وخاصة أيضا كل ما ينشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي. نعم. لأنه إحنا نشوف أشخاص ينشروا صور. نعم. بدون ما يشيروا أنه صاحب هذا الصورة. ممكن
1: نقطة أخرى هي متعلقة بالاستغلال التجاري.
0: نعم.
1: نرجع لسالفة الصورة. الحين في شخص التقط صورة ونشرها في الانستغرام ماله أو تويتر. طيب إكس، حسابه إكس، ففي مجلة أو مؤسسة استغلت هذه الصورة واستغلتها في مجلتها وحطتها مثلا في الغلاف من المجلة. فالإنسان يكون استغلال تجاري.
0: نعم.
1: فمتى يكون الأمر محظور؟ إذا استغلها بدون أخذ الإذن من صاحب الصورة اللي هو نشرها في حسابه. فالأصل أنه أول حاجة يستأذن من صاحب الصورة. ومن ثم يستغلها إذا سمح له بأنه يستغلها تجاريا في سواء الصحيفة أو المجلة أو ما شابه ذلك.
0: نعم.
1: أو بدون أخذ الإذن من صاحب الحق للصورة، هنا يكون فيها استغلال تجاري غير مسموح.
0: نعم.
1: محظور.
0: معناته الواحد لازم يكون يعني حذر. على حذر. نعم. حذر بشكل كبير في هذا الجانب. نعم. نشر صورة أو نشر فيديو بدون الإشارة إلى صاحب هذا الفيديو الحق. أو صاحب الحق،
1: حتى لو في بعض الأحيان. نعم. نشر، لكن ما أهم حاجة أنه أشار، لكن ما يكون في استغلال تجاري يعني. نعم. والله تقول لك مجلة أنا نشرت الصورة واستخدمتها في الغلاف من المجلة. ولكن في توقيع صاحب الصورة موجودة موثق. لكن أنت استغلتها تجاريا. الاستغلال التجاري لازم يكون فيه أيضا
0: موافقة من صاحب الحق. الحق.
1: أيوة.
0: جميل. أيوة. ذكرت يعني في موضوع الصورة أستاذ مهنا. نعم. الشخص اللي راح وصور صورة، كنت ذكرت هذه القصة تقريبا من فترة.
1: نعم، هي في قصة مشهورة. لمصور فوتوغرافي راح للإدغال.
0: نعم.
1: وترك الكاميرا ماله لفترة وجيزة. ففي قرد يعني التقط سيلفي بالكاميرا أثناء غياب المصور، ولما رجع المصور اكتشف أنه بالفعل هذا القرد يعني التقط صور سيلفي حاله. فالمصور لما بعد فترة نشر القصة بالكامل في وسائل التواصل الخاصة به. وأيضا أرفق الصور السيلفي اللي التقطها القرد.
0: نعم.
1: في أحد المجلات أخذت صورة سيلفي من القرد وحطتها في الغلاف من المجلة. وطبعا لاحقا لما اكتشف المصور أنه تم استغلال الصورة هذه بدون أذنه من قبل المجلة رفع عليها دعوة. طيب المحكمة حكمت لصالح المجلة، لأنه أولا الحقوق لا تملك، حقوق الملكية الفكرية لا تملك إلا للبشر. الحيوانات لا تملك.
0: نعم.
1: الأمر الآخر أنه هو اعترف من خلال سرده للقصة في وسائل التواصل الاجتماعي وحساباته أنه هو لم يلتقط الصورة وإنما التقطها القرد، وبالتالي هو لا يملك إياها لأنه لم يقم بالفعل التقاط الصور. فحكمت محكمة بأن الصور تؤول الملك العام. وهنا خسر الدعوة وسقط حقه.
0: معناته الواحد لازم يكون يعني منتبه في هذه الأمور. أكيد. يعني حديث جدا جميل معك أستاذ مهنا. وإحنا حابين نتكلم أيضا عن جانب آخر اللي هو التطبيقات.
1: نعم.
0: التطبيقات في الهواتف النقالة مثلا، الحين كثير من الشباب بدأوا يفتحوا أيضا تطبيقات، تطبيق توصيل أو تطبيق مثلا يعني تطبيقات مختلفة حتى لاستراحات لأشياء معينة مثلا في الهواتف النقالة. كيف ممكن
1: يستغلوها تجاريا؟ طبعا هم لأغراض تجارية وما شابه ذلك.
0: كيف يحمي حقوقهم في هذا الجانب؟
1: التطبيقات تأخذ أكثر من شكل من أشكال حماية حقوق الملكية الفكرية. أول حاجة عشان تميز تطبيق مالك من التطبيقات الأخرى المماثلة له اللي تقدم نفس الخدمات بعلامة تجارية.
0: نعم.
1: فهنا الشكل الأول من حماية حقوق الملكية الفكرية هو العلامة التجارية. الشكل الآخر الحق المؤلف للجوريزم الخوارزمية والسوفت وير اللي أنت الكود الأكواد اللي صممت به التطبيق نفسه. السوفت وير.
0: نعم.
1: أنت عشان تصمم تطبيق لابد أنك تعمل خوارزمية معينة وسوفت وير إنه تصل للتطبيق بطريقته المخصصة، وبالتالي هنا يأخذ شكل آخر من شكل حماية حقوق الملكية الفكرية واللي هو حق المؤلف.
0: نعم.
1: للسوفت وير أو الأكواد اللي هو المستخدمة في تطوير التطبيق ذاته. لكن ما يتعلق ببعض السوفت وير تأخذ شكل آخر واللي هي كبراءة اختراع وتكون نادرة إذا اتصل السوفت وير بجهاز وكانت هي مشغل أساسي أو جزء أساسي من هذا الجهاز. يعني الهاتف الذكي الحين فاضنا عندنا إحنا الآيفون، الآيفون في نظام تشغيله هو الآن الآي أو إس، فالآيفون بدون آي أو إس ما منه فايدة.
0: نعم.
1: فنظام تشغيل الآي أو إس الحين محمي كبرات اختراع لأنه مشغل أساسي لهذا الجهاز.
0: نعم.
1: وهنا يكون استثناءات. طيب أيضا الأندرويد بالنسبة للسامسونج وغيرها.
0: صحيح. أيوة. معناته لازم ايضا يكون الشباب عندهم الوعي يعني بهذا الموضوع،
1: الفروقات ما بين وين احمي، متى احمي براءه اختراع، متى احمي كحق مؤلف، متى ياخذ اكثر العمل الابداعي اكثر من شكل من اشكال حمايه حقوق الملكيه الفكريه. وايضا هناك في شق اخر لازم الافراد ينتبهوا له، انه انا ما فقط احمي وخلاص، يعني يقول لك والله انا اروح احمي في مثلا السعوديه.
0: نعم.
1: وهو السوق ماله في عمان. لا، انت لما تحصل على حمايه في السعوديه فيكون استغلالك التجاري في السعوديه واحتكارك في السعوديه، معناتك انت حتى لو محمي هناك ما تقدر تستغله تجاريا ويكون عندك احتكار تجاري واستغلال تجاري داخل عمان. فالخطوه الاولى لازم اول حاجه انك انت تشوف وين السوق مالك. وتحدد اماكن الحمايه اللي تريد تفعل فيها حمايه حقوق الملكيه الفكريه وتحميها في تلك الدول فقط.
0: نعم.
1: حتى لو صار استغلال غير قانوني في الدول الاخرى انت ما حامنها ما بتفكر في شيء اخر، ليش؟ لانك انت السوق مالك ليس في تلك الدول. ولهذا السبب انت ما قدمت حمايه فيها. فدائما الانسان ينظر اول حاجه وين هو استغلال التجاري للمنتج ماله، ومن ثم يقدم الحماية في تلك الدولة.
0: نعم. يعني عشان نوضح هذا النقطة أكثر أستاذ مهنا، معناته أن الشخص راح يقدم براءة اختراع أو ملكية فكرية، طبعا براءة الاختراع من ضمن الملكية الفكرية. نعم. في اختراع معين أو ابتكار معين. كيف ممكن يعني يختار الدول؟ ممكن توضح هذا النقطة؟
1: نعم. مثلا أنا الحين أنا عماني وعندي منتج أريد أحمله كبراءة اختراع، السوق مالي عمان وأمريكا وبريطانيا ومثلا قطر. فخلاص أنا بروح أحمي في هذه الدول. طيب، وطبعا ما راح أتطرق الحين حل آلية الحماية وما شابه ذلك لأن تأخذ وقت يعني.
0: نعم.
1: طويل وإجراءاتها وكيف آلية الحماية. طيب الأمر الآخر أنه والله قال طيب أنا ما حصل على حماية عالمية، براءة اختراع عالمية، كل لا ما في حماية عالمية، ما في براءة اختراع عالمية. الحماية تكون إقليمية.
0: نعم.
1: دائما وين انت تحمي تحمي في تلك المنطقه الجغرافيه اللي انت قدمت طالب حمايه فيها. ايوه، فما في ما في براءة اختراع عالميه. ابدا. صح، انت لما تقدم براءة اختراع تمنع الاخرين من انهم يحموا براءة اختراع في اي مكان في العالم. ولكن استغلالك واحتكارك يكون في الدوله اللي انت حمت فيها فقط، او الدول مجموعه الدول اللي انت حمت فيها.
0: والدول اللي ما كانت من ضمن الحمايه
1: ما يقدروا يقدموا طالب حمايه براءة اختراع في تلك الدول اي شخص اخرين، ولكن ايضا ويقدروا يستغلوا تجاريا باي شكل لانه هو ما حام هناك. أيوة، لان السوق ماله ما موجود هناك، فهو ليش يخاف؟ ما يخاف على سوقه لانه هو محدد من البدايه وين السوق ماله،
0: سوق معينه. أيوة، فقط في هذه الدول،
1: بهذا الدول، فهو يركز على وين السوق ماله ويحمي في تلك الدول يعني.
0: نعم. أيوة. وهو هذا الشيء معتمد على ايش استاذ مهنا؟ على المنتج مثلا، انه انا اختار السوق في
1: بالضبط.
0: هذه الدول
1: وين انت سوقك، اي عوامل تتحدد فيها؟ والله هو دائما تردده ما بين هذه الدول. هو عنده مسوقين في هذه الدول، عنده كثير رغبة أنه مستقر ومتنقل في هذه الدول، عنده فكر أنه هذه الدول هي اللي راح دائما يعني تكون فيها القيمة السوقية أكبر.
0: نعم.
1: أيوة. فهنا عاد يحتاج له دراسة سوقية ودراسة جدوى من المنتج ماله وين القيمة السوقية راح تكون أكبر. أيوة. بس لما الشخص يقول لك والله أنا حميت في أمريكا مكتب براءة الأمريكي وانت السوق مالك في عمان، انت صح حصلت على براءة اختراع امريكية، ولكن في الواقع انت ما قادر تستغل يكون عندك احتكار في السوق العماني،
0: ما استفدت
1: لانك تمحى منه في عمان. ايوه، فدائما احنا نشجع العمانيين انهم اول حاجة يودعوا الطلب في سلطنة عمان.
0: نعم.
1: ومن بعد ذلك مباشرة بامكانهم يودعوا في المكتبات الامريكي او اي دولة اخرى يعني. فيها جانبين ايجابيات هذه النقطة. النقطة الاولى انه الابتكار يكون الهوية ماله الاولى هي هوية عمانية. لانه اول ايداع تم في عمان. الامر الثاني اساسا انت من اول ايداع في المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة يكون عندك اولوية لمدة 12 شهر تودع في اي دولة في العالم.
0: مدة 12 شهر.
1: مدة 12 شهر من تاريخ أول إيداع.
0: نعم. بالنسبة لل يعني اللي يسأل سؤال مثلا بالنسبة لبراءات الاختراع أو الملكية الفكرية بشكل عام بشقيها الصناعي والفني، هل لها مدة زمنية معينة أستاذ مهنة؟
1: كيف يعني؟
0: يعني مثلا تتجدد بين فترة وفترة كل ما أنا تطورت في هذا المنتج؟
1: نعم
0: أو
1: نعم، شو أول حاجة لازم أوضح أنه كل شكل من أشكال حماية حقوق الملكية الفكرية لها إجراءاتها وضوابطها وقوانينها ومهلها القانونية، وكذلك مدة حمايتها. مثلا براءة الاختراع من تاريخ الإيداع يحمك لعشرين سنة.
0: 20 سنة.
1: نعم. العلامة التجارية 10 سنوات قابل التجديد لمدة مماثلة.
0: نعم.
1: التصميم الصناعي 5 سنوات قابل التجديد لمدتين مماثلتين، وهكذا. الحق المؤلف مثل ما أشرت في البداية 70 سنة بعد وفاة المؤلف. طيب، ونرجع لسؤالك اللي هو ممكن تجديد أو يعني
0: تطوير
1: الحماية. نعم. معظم الشركات الكبيرة وش تعمل الحين؟ تقول لك والله أنا عندي براءة اختراع لمنتج.
0: نعم.
1: بعد سنتين أطور فيه. طيب. فحصل حماية على عناصر إضافية أنا ضفتها في التطوير الأصلي، وبالتالي تتمدد الحماية من 20 سنة إلى 25 سنة، لأنه بعد 5 سنوات هو طور فيه فضاف عناصر إضافية، فهنا يصير التطوير وتمديد الحماية بشكل غير ملحوظ. نعم، فمعظم الشركات الكبيرة تتهج هذا النهج أساسا يعني.
0: جميل. طيب، إحنا عارفين طبعا الشركات الكبيرة خلاص، يعني أول ما أشوف هذه العلامة التجارية أنا عارفة أنه هذه الشركة الفلانية.
1: نعم.
0: هذا الشيء يعني خلاص. نعم. معروف. لكن صار في تقليد أحيانا لكن للمنتجات، حتى للهوية، الهوية مثلا البصرية أحيانا يكون في تقليد، لكن دام أنك أنت حامي نفسك بالملكية الفكرية، فحتى لو حرف، حتى لو نقطة مثلا في هذا الشعار.
1: نعم.
0: يعني ما
1: بالضبط.
0: ما تفسد مثلا عليك الجانب هذا.
1: هو في الواقع وش أهم، ليش الناس تحمي كعلامة تجارية؟ عشان تميز المنتج الأصلي من المنتج المقلد. في منتجات مقلدة تأخذ علامة تجارية شبيهة بالعلامة الأصلية.
0: بالضبط.
1: أيوة.
0: وكثير الحين.
1: بالضبط. فبالتالي أهمية حماية المنتج كعلامة تجارية يقوي قيمته في السوقية وقيمته في السوق. فيقول لك والله هذا المنتج الأصلي وهذا المنتج المقلد. فهنا يصير تمييز بين المنتج الأصلي وهذه العلامة الأصلية المحمية، وفي علامة تجارية فيها علامة تجارية مقلدة، وهذا المنتج قد يكون مضر للإنسان، يؤدي لأمراض وما شابه ذلك، وخاصة الأشياء المتعلقة بالاستخدام الآدمي اللي هي في الجلد والمشروبات.
0: صحيح.
1: وما شابه ذلك. أيوة.
0: بالضبط.
1: أيوة.
0: فكثير يعني في الفترة الأخيرة فعلا في منتجات مقلدة، فالواحد ينتبه أكيد لما يكون يستخدم منتج معين، ينتبه لكثير تفاصيل يعني في هذا.
1: نعم.
0: في هذا المنتج اللي كان يستخدمه ومتعود عليه.
1: نعم.
0: حتى لو احيانا نقطه في الكلمه تفرق ترى.
1: نعم طبعا، هنا عادي يدخل فيها اثناء الفحص، يعني لما الشخص يقدم حمايه كعلامه تجاريه لدى المكتب الوطني، هناك موجود فحص علامات تجاريه متخصص، عنده قواعد بيانات، عنده كشف كامل بقاعده بيانات بكافه العلامات التجاريه المحميه والمعروفه، ثم يطابقها ويعمل مقارنة وبذلك يقيسها ويرفضها. نعم.
0: نعم. جميل. طيب، احنا يعني بشكل عام وصلنا الحمد لله لمرحلة من الوعي مثل ما تفضلت وذكرت استاذ مهنة، في مرحلة كبيرة من الوعي لدى شبابنا بشكل عام، واحنا نتكلم اليوم عن الملكية الفكرية وأهميتها، سواء كان للابتكارات للشباب او حتى الشباب اللي رايحين صوب الجانب الفني او الادبي فيما يتعلق بالمنشورات والكتب والمؤلفات وايضا غيرها. إيش تحب يعني تقدم رسالتك للشباب فيما يتعلق بالملكية الفكرية، وأنه هي أصبحت طبعا جزء لا يتجزأ من أي منتج، من أي مشروع، من أي عمل بشكل عام؟
1: الملكية الفكرية أصبحت أساسية لتحقيق أي عائد استثماري اقتصادي.
0: نعم.
1: إذا تريد تروح للسوق وتكون منافس قوي، لابد أنك أول حاجة تركز على مواضيع الملكية الفكرية. استثمار في السوق بدون ما يمر بحماية حقوق الملكية الفكرية للمنتجات والخدمات اللي تقدمها، ما راح يكون لك قيمة سوقية قوية لاحقا.
0: نعم.
1: أيوة. فدائما احنا نشجع اصحاب المشاريع انهم يركزوا على مواضيع حماية حقوق الملكية الفكرية لمنتجاتهم وخدماتهم اللي يقدموها، على اساس القيمة السوقية لاحقا تكون لها وزن قوي في الاستثمار وما شابه ذلك، ولما تنتشر للأسواق حتى الناس يميزوا منتجاتهم من المنتجات الاخرى بشكل أكبر يعني.
0: نعم أكيد. في الحمد لله مثل ما تفضلت وذكرت أستاذ مهنة، يعني فيما يتعلق ببراءة الاختراع صار في تزايد كبير على تقديم الطلبات. طبعا تقديم الطلبات لبراءة الاختراع تقدم في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. أنتم بالنسبة لكم في هيئة البحث العلمي والابتكار أنتم معنيين بالجانب التوعوي توعية
1: تثقيفي والاستشاري
0: نعم.
1: وتطوير السياسات وإعدادها وكذلك مراجعتها, وأيضا ندخل في جانب المراجعة الأشياء التشريعية المتعلقة فيها اللي تدخل فيها بنود وضوابط الملكية الفكرية أيضا
0: كذلك. نعم. الفترة القادمة لك أيضا تواجد إن شاء الله في الكليات في الجامعات في الأماكن بشكل عام, بدأتوا تخرجوا للمجتمع أيضا, تقدموا محاضرات توعوية أكثر ووعي أكثر أيضا للمجتمع.
1: نعم الحمد لله, كثير في الآونة الأخيرة نتلقى دعوات من مؤسسات أكاديمية حكومية وخاصة لعقد ورشات وجلسات حوارية مرتبطة بالملكية الفكرية, وهذا الشيء يثلق الصدر لأنه أصبح الملكية الفكرية شيء أساسي بالنسبة لهم, وتوعية الموظفين والمستفيدين من خدماتهم بجوانب الملكية الفكرية. فالحمد لله
0: الحمد لله موفقين إن شاء الله خير بإذن الله تعالى. و الحمد لله أنه إحنا أيضا ما شاء الله عندنا هذه النماذج المميزة أمثالك أستاذ مهنا, وأنت متخصص في الملكية الفكرية ما شاء الله تبارك الرحمن, وأنت تتحدث يعني بإسهاب بدون أي أوراق تبارك الرحمن يعني يتحدث أستاذ مهنا, وهذا من طبعا من خبرة طويلة أكيد الأستاذ مهنا الزهيمي متخصص في الملكية الفكرية سنوات طويلة في هذا المجال, واليوم أكيد أثريتنا بهذه المعلومات الكافية والوافية والقيمة اللي قدمتها في البرنامج, نورتنا بشكل كبير فيما يتعلق بالملكية الفكرية, وبالفعل واحد يحتاج أنه يتعرف على هذه التفاصيل المهمة خاصة فيما يتعلق بشبابنا اللي عندهم كثير أيضا من الابتكارات وما عندهم الدراية أحيانا إلى أي جهة أنا أروح عشان أحمي نفسي وأحمي مشروعي مثلا أو ابتكاري بشكل أكبر. فجزيتم خيرا على كل الجهود اللي تقدموها ومبارك لكم هذه الجهود إن شاء الله, ونشوفك إن شاء الله في لقاءات أخرى أستاذ مهنا. في ختام هذا الحوار إيش حاب تضيف؟
1: جزاكم الله خير وأشكركم على الاستضافة, أشكر إذاعة الشباب على الاستضافة الكريمة وعلى اهتمامكم بهذا الجانب, وهذا ما يجي إلا لأنكم أنتم شاعرين بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية للمبدعين والمثقفين والأدباء والمبتكرين وأصحاب الأعمال, والحمد لله رب العالمين, جزاكم الله خير.
0: الله يعطيك الصحة والعافية أستاذ مهنا, سعدنا بوجودك معنا أستاذ مهنا بن حمد الزهيمي متخصص في الملكية الفكرية من هيئة البحث العلمي والابتكار, شكرا جزيلا لك, يعطيك العافية الله يحفظك. وإحنا نروح معاكم مستمعينا الفترة الدينية لصلاة العصر, وبعدها نرجع لكم في صوت الشباب عبر إذاعة الشباب.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: حان الآن موعد أذان العصر, وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في صوت الشباب عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. وتقبل الله طاعاتكم وصالحات أعمالكم بإذن الله. وصلنا معاكم مستمعينا لقريبا 20 دقيقة الأخيرة من البرنامج. أكيد نرحب دائما كل من ينضم لمتابعتنا في البرنامج. دروب السلامة وين ما كنتوا، وين ما اتجهتوا، وين ما كانت هذه الوجهات والدروب في هذه الأجواء الحارة، الله يسهل عليكم يا رب العالمين. كثروا كثروا من شرب السوائل، والله يحفظكم آمين وين ما كنتوا في الدروب المختلفة بإذن الله تعالى. نروح معاكم مستمعينا شوي لبعض الأخبار المحلية لهذا اليوم. من أخبارنا، انتخاب سلطنة عمان لرئاسة الاتحاد العالمي لصناعة المعارض للفترة 2027-2028

خلال اجتماع الاتحاد بمدينة إزمير التركية. ومن الأخبار، مجموعة أسياد تستحوذ على حصة مسيطرة في أصول لوجستية في أوزبكستان. من أخبارنا أيضا، 9 مشروعات بحثية تتأهل لتمثيل سلطنة عمان في منتدى لندن الدولي للعلماء الشباب 2026. طبعا هيئة البحث العلمي والابتكار مستمعين تعلن عن هذه المشروعات 9 المتأهلة لتمثيل سلطنة عمان في الدورة 67 لمنتدى لندن الدولي للعلماء الشباب لهذا العام. وأيضا من أخبارنا المحلية لهذا اليوم، 46% نسبة الإنجاز في مشروع شبكات مياه وادي السحتن بولاية الرستاق. محافظة ظفار تسجل خلال الربع الأول من العام الجاري أداء اقتصاديا متصاعدا مدعوما بزخم ملحوظ في أنشطة التراخيص التجارية والصناعية ونمو واضح في قطاعي الإنشاءات والخدمات، بما يعكس حيوية البيئة الاستثمارية واستمرار تدفق الأنشطة الاقتصادية في مختلف ولايات المحافظة. وأيضا من أخبارنا، منتدى الأعمال العماني البيلاروسي يشهد التوقيع على 7 مذكرات تفاهم تتعلق بالأمن الغذائي وتطوير نماذج أولية للذكاء الاصطناعي لقطاعات المياه والزراعة والتربة ونقل المعرفة والتعبئة المشتركة ونقل المعرفة التصنيعية والبنية الأساسية للتخطيط العمراني وحلول المدن الذكية ونظم المعلومات الجغرافية. وأيضا من أخبارنا المحلية، تجسيدا لجهود سلطنة عمان في تعزيز منظومة الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، يبرز مشروع مزارع سبل الوطنية لإنتاج بيض المائدة في ولاية عبري كأحد الروافد الاستثمارية الواعدة بمحافظة الظاهرة. من أخبارنا أيضا مستمعينا، سلطنة عمان تطرح الإصدار 11 من الصكوك السيادية المحلية بقيمة 100 مليون ريال عماني، مع خيار زيادة لا يتجاوز 20 مليون ريال عماني لمدة استحقاق تبلغ 5 سنوات وبربح قدره 4.2% سنويا. وأيضا من الأخبار، معالي الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه يبحث خلال لقائه معالي وزير الزراعة والأغذية في جمهورية بيلاروس سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والأمن الغذائي. وأيضا مستمعينا، بلغ سعر نفط عمان الرسمي تسليم شهر أغسطس القادم اليوم 96 دولارا أمريكيا و93 سنتا. وأكيد من الأخبار اللي كانت في حلقتنا لليوم، وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تطلق مبادرة ساس للتميز لدعم الشركات التقنية وتعزيز السيادة الرقمية وتوطين التقنيات وبناء صناعة رقمية عمانية ذات قيمة مضافة. هذه مستمعينا أبرز الأخبار المحلية لهذا اليوم، وإحنا متواصلين معاكم في صوت الشباب عبر إذاعة الشباب.

حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في صوت الشباب عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، وإحنا في الوقت الأخير من البرنامج من الأخبار اللي أخذناها مستمعينا تأهل 9 مشروعات بحثية لتمثيل سلطنة عمان في منتدى لندن الدولي للعلماء الشباب. طبعا هيئة البحث العلمي والابتكار أعلنت اليوم عن هذه المشاريع 9 المتأهلة لتمثيل سلطنة عمان في الدورة 67 لمنتدى لندن الدولي للعلماء الشباب، والمقرر انعقادها إن شاء الله في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 19 يوليو إلى 1 أغسطس 2026، وذلك في إطار جهود الهيئة، هيئة البحث العلمي والابتكار، الرامية إلى تعزيز حضور الكفاءات الوطنية الشابة في المحافل العلمية الدولية. وجاء الإعلان في ختام حفل تكريمي أقيم أكيد بحضور عدد من الأكاديميين والمسؤولين والمبتكرين، وذلك بالكلية العسكرية التقنية. مستمعينا، استند اختيار هذه المشاريع إلى مسار تنافسي دقيق شمل 738 مشروعا ابتكاريا في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وبعد عملية فرز أولية تأهل 30 مشروعا استوفت كافة المعايير والشروط العلمية المطلوبة لتخضع بعدها هذه المشروعات 30 مشروع للتقييم النهائي أمام لجنة تحكيم متخصصة ضمت خبراء من هيئة البحث العلمي والابتكار وأيضا من جامعة نزوة والكلية العسكرية التقنية. وحددت أيضا بدورها هذه المشاريع 9 هي الأفضل لتمثيل سلطنة عمان بإذن الله في هذا المحفل العلمي المرموق في لندن. مستمعينا، أكيد أنه هذا المنتدى، منتدى لندن الدولي للعلماء الشباب، شهد أيضا نمو متواصل في حجم المشاركات العمانية منذ انطلاقته في العام 2016. استقطب 1167 مشروعا طلابيا، وشارك فيه أيضا 48 طالب وطالبة، فيما تجاوز عدد المتنافسين على التأهل للمشاركة في دوراته المختلفة 200 طالب وطالبة من سلطنة عمان. هذه المؤشرات أيضا تعكس تنامي الاهتمام بالبحث العلمي والابتكار بين الطلبة ونجاح البرامج الوطنية في اكتشاف المواهب العلمية وصقل القدرات أكيد المختلفة. طبعا هذا من ضمن الحديث اللي ذكره أيضا الدكتور صالح الزجالي المكلف بتسيير أعمال المديرية العامة للبرامج وبناء القدرات بهيئة البحث العلمي والابتكار، وذكر بأن هذه الكفاءات العمانية أيضا حققت حضورا لافتا على المستوى الدولي بعدما تمكنت في العام 2025 من حجز موقع لها ضمن قائمة أفضل 13 مشروعا على مستوى العالم في هذا المنتدى. وأكيد أيضا مستمعينا، هناك مجموعة من المتأهلين إن شاء الله لهذا المنتدى العالمي في لندن بإذن الله تعالى 9 مشروعات بحثية لتمثيل سلطنة عمان في هذا المنتدى، منتدى لندن الدولي للعلماء الشباب. نرجو لهم إن شاء الله كل التوفيق في هذه الدورة 67 لتمثيل سلطنة عمان من تاريخ 19 من الشهر القادم شهر يوليو، له شهر 7 إلى 1 أغسطس بإذن الله تعالى شهر 8 من هذا العام، هذا الصيف بإذن الله تعالى. كل التوفيق لهم في تمثيل سلطنة عمان. خلال هذه الأيام أيضا مستمعينا، احنا عارفين درجات الحرارة ما شاء الله في ارتفاع كبير، ولكن في الجانب الآخر مع ارتفاع درجات الحرارة هناك موسم ينتظر الكثيرين منكم، وبدأ هذا الموسم أكيد موسم القيض مثل ما نسميه أو القيض، وفي طبعا طني النخيل اللي يوثق عشق العماني للأرض والرطب. وخلال الفترة القادمة راح نشوف الكثير من التفاصيل الجميلة للعماني وارتباطه أيضا بأكيد بالنخلة، يعني إذا درجات الحرارة مرتفعة فأكيد في المقابل نستمتع بأكل الرطب، لأنه هذا طبعا الشجرة المباركة شجرة النخيل
مثل ما عارفين هي عكس الإنسان، إحنا ما نحب الحرارة بس هي تحب الحرارة عشان نحصل أكيد الرطب بأنواعه. والحمد لله رب العالمين على هذه النعمة وعلى هذا الخير. من ضمن الأشياء اللي تصير في هذا الموسم طنى النخيل مثل ما يعرف البعض، وراح يبدأ إن شاء الله خلال الفترة القادمة، وهي أكيد عادة وظاهرة عمانية قديمة موجودة في فصل الصيف، ويتم المناداة على ثمار النخيل أو الرطب، ويتم فيها البيع والشراء والمزايدة على الأسعار، فراح تكون إن شاء الله يعني مستمرة، يعني الناس خلاص اللي أخذت حصتها راح تبدأ فيها خلال هذه الفترة إن شاء الله، وعليكم بالعافية. احنا تقريبا وصلنا لختام حلقتنا لليوم مستمعينا من صوت الشباب، أتمنى لكم إن شاء الله دروب السلامة بإذن الله تعالى، خلوا بالكم في دروبكم المختلفة، ويوم سعيد عليكم جميعا، سعدنا بصحبتكم ويوم جميل للجميع. هذا أجمل تحية مستمعينا، كنت معاكم في الإعداد والتقديم سلوى بنت عبدالله الخنبشي، وفي الإخراج جلال بن ربيع الخويطري. إلى اللقاء.

0: في ليل يهمس بالموسيقى نفتح لكم نافذة تطل على عالم من الإبداع، حيث لا حدود بين القصيدة
1: واللحن
0: ولا فاصل بين الحرف
1: والصوت.
0: هنا في مقام
1: وموسيقى،
0: حيث يلتقي العلم
1: بالإحساس،
0: نصغي معكم إلى نبض الفن
1: ونتذوق حكاية الأغنية من مهدها الأول،
0: من الفكرة
1: إلى اللحن
0: إلى الصوت. في كل حلقة نبحر معاً في أعماق المقامات الشرقية، نكتشف أسرارها
1: ونتذوق سحرها
0: ونتعلم كيف تتحول النغمة إلى شعور،
1: وكيف يكتب الشعراء بالكلمة
0: ما يقوله العود بالوتر. وقد قالها شاعر: وألحان العود تبكيني وتضحكني، كأن فيها حديث النفس والقدر. مقام وموسيقى يأتيكم عبر إذاعة الشباب كل سبت من 8 حتى 10 مساء
1: مع هيثم الزجالي
0: والمخرج محمد شملي.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: هالسيارة مش عم تمشي بالدحدايد في
3: يلا بوبي، مو صار لها السيارة اسميها تعبتني. ذي السيارة تعبتني، كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها.
4: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
3: وأنا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما أعرف إيش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والأعطال.
4: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
3: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسيارات لأجل سلامتنا.
4: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
3: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
4: مع عابدين البلوشي
3: وهيثم الزجالي
4: والمخرج
3: جلال خويطري.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوع بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

مساء الخير. ولو ما شفتك في ذيك الليلة صدفة، لو ما

0: شمسه أبد ما تعرف غروب.
1: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
2: قولوا لي اللي سابنا، باي باي حبيبنا، من بعده قلبنا ارتاح، سمعني سقفة دي علي.

0: ده حدايد في
1: يلا بابي
0: مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها
2: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
0: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال
2: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
0: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
2: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
2: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
2: والمخرج
0: جلال خويطري

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأحبة، حياكم الله معنا في لقاء جديد ومساء متجدد عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. سعيدين جدا بالتواصل المستمر معكم، وكذا يعني اليوم ممكن خلاص انتهى، باقي يوم واحد على العمل وتبدأ إجازة نهاية الأسبوع بعد إجازة العيد السعيد، ونتمنى إن شاء الله أوقات طيبة تقضوها برفقة برامجنا وتواصلكم المستمر معنا. يسعدنا دائما من خلال محطاتنا ومن خلال تواصل الأصدقاء. شكرا جزيلا حقيقة لكل المشاركين في حلقة الأحد والأثنين من استوديو 5، وشكرا للإطراء الطيب، وشكرا أيضا للي تعنا ووصل إلى عند بوابة الوزارة من المستمعين الطيبين، وسلامكم وصل. وأيضا شكرا على الورود لفريق عمل استوديو 5. أنا سعيد جدا أني أنضم إليكم اليوم في حلقة بإذن الله منوعة، وأيضا محطات تتجدد بالتواصل. هذه تحية من فريق العمل نبعثها عبر ناقل الصوت. الإخراج معكم الزميل مروان السعيدي. مساء الخير، كل عام وانت بخير وكاشخ اليوم، هندامك جميل. وتحية طيبة مني عبر ناقل الصوت معكم في الإعداد والتقديم، أخوكم عدنان الميمني، حياكم الله معنا.

حياكم الله مستمعينا، يا هلا بكل المنضمين لمتابعتنا عبر أثير الشباب اف ام. كيف أموركم وكيف حرارة الجو والأجواء معاكم؟ أعتقد اللي الحين يغير دوامه ومتجه إلى المناوبة المسائية، نتمنى له إن شاء الله وصول آمن، وإن شاء الله مناوبتك كذا فيها هواء عليل بارد وجميل، واللي متجه إلى البيت وعالق في مشوار الزحمة نتمنى إن شاء الله توصل بالسلامة وبأمان بإذن الله لأسرتك وأحبابك. تبدأ حكاية المساء بين الهدوء وبداية فصل الصيف المختلفة في كل زوايا الذكريات الماضية. نرسم من خلالها ذكريات أماكن، لحظات، تخطيط، متعة، عمل، أيضا لجداول صيفية جميلة جدا ما بعد الاختبارات، وتكون هذه الجداول مناسبة لنا ولأسرتنا. نحن دائما معاكم من خلال أيضا المواضيع اللي تفكروا فيها أو اللي تمر على بالكم، لأننا نتشارك نفس المواقف نفس المشاهد الحياتية، ومن كل باب أكيد حكاية وأيضا تفاصيل مختلفة عند كل شخص بوجهة نظره رأيه، وقد تكون المواقف متشابهة لكن التصرف يختلف من فرد وفرد آخر. سعيد جدا بتواصلكم معانا اليوم، حضرنا لكم 10 أبواب من حياتنا بموضوعات مختلفة متنوعة. سوالفنا أكيد تحلى، ويقول السوالف حلوة دايما بوجود الأحباب والأصدقاء. إن كنت تفضفض وتسولف عن اللي ضايق خاطرك ويضيق صدرك، أو إنك تفضفض عشان ترتاح وتغير مودك وانت تاخذ كذا قهوة او شيء من القهوة الباردة، محبي القهوة الباردة او العصير، لكن نتمنى تاخذوا عصاير عشان الصحة، الله يديم عليكم الصحة والعافية. عموما 10 ابواب بانتظاركم من مشاهد الحياة. اليوم حضرنا لكم مجموعة من الموضوعات بين ايضا المكتبة الغنائية في إذاعة الشباب، بالاضافة الى ايضا ضيفنا الاستاذ المعتمد اليافعي مدير مهرجان افاق المسرح الدولي الذي يقام في محافظة ظفار ابتداء من 5 يونيو باذن الله، يعني قبل بدء فصل الصيف، بس يعني درجة الحرارة هي تحكم، نقول نحن خلاص دخلنا فعليا الصيف، والله يعيننا إن شاء الله لما يقولوا خلاص فلكيا داخلين الصيف ما أعرف كم بتكون درجة الحرارة. بإذن الله بيكلمنا عن المهرجان، عن الضيوف، الوفود المشاركة، بالإضافة إلى الفنانين اللي بيشاركوا في حفل الافتتاح لمهرجان أفاق المسرحي في تمام 6 مساء، بالإضافة إلى أصواتكم مشاركاتكم على رقم البرنامج 24689151 للاشتراك على قناة الواتساب على 724420009، وأيضا هذا الرقم بإمكانكم ترسلوا رسائل الواتساب، تشتركوا على قناة إذاعة شباب وتتابعوا كل ما هو جديد، أو إنكم ترسلوا رسائل كذا مسائية تعطينا طاقة إيجابية، نستمد قوتنا بكلماتكم وتواصلكم. خلوكم معانا مستمعينا، وبعد الفاصل بنبدأ أولى محطات هذا المساء عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: يا هلا وسهلا بكل المنضمين لمتابعتنا عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. مساء السعادة والمحبة، شكرا للرسائل اللي وصلت في بداية مشوار هذا اليوم. أبو منصور البلوشي، شكرا على رسالتك على الواتساب على 724-42-0092. أنا والله ما حطيت الرسالة على الحالة في الواتساب عشان تكون المشاركات مستمرة منكم، ولكن صورة جميلة منك أبو منصور، وسبقتني أنك ترسل أيضا رسالة على رقم الواتساب، وسعيدين جدا بهذه المشاركة. مساء الخير والمحبة لأهلنا في مصيرام. تحية من أبو عبد الله سعيد الشبيبي من ولاية المضيبي، يقول مساء الخير طاقم الشباب، يسعد الله مساكم. علمتني الحياة أن لا أنتظر أفكار من شخص يجيد اختلاق الأعذار، ولا أنتظر إنجازا من شخص يجيد تحطيم أفكار الآخرين. علمتني الحياة أن لا أنتظر أحدا، بل أبادر وسيلحقني الآخرون في مشواري. تحياتي لكم جميعا. أبو علي عبد الله الرواحي، تحية لأبو عبد الله سعيد الشبيبي من المضيبي، وتحية لكل الأصدقاء على 724-42-009 هذا الواتساب، والاشتراك على رقم الواتساب لإذاعة الشباب. لأصواتكم الجميلة المسائية اللي دائما إن شاء الله تكون مفعمة بالحياة والحب والسعادة، ودائما مشاعر الإنسان تنعكس هذه المشاعر بنبرة الصوت أو حركات العيون، فتشوفوا دائما الفنانين أو الشعراء يتغزلوا في العين، يتغزل في عين الغزال. فدائما الإنسان لما يعبر عن شيء، حتى لو لا قدر الله مرض أو عنده وعكة صحية أو فكر بشيء، تلاقي العين هي اللي تعبر وهي اللي تحكي عن مشاعر هذا الشخص. لكن بصوتكم أيضا نحن ممكن نحس بأصواتكم، مشاعركم وسعادتكم، وإن شاء الله تملوا اليوم أثير إذاعة الشباب بأصوات الفرح والسعادة والإيجابية. من معانا على 24-698-1517 خطوط على هذا الرقم. بدر من الفجيرة وأحبابنا أيضا من دولة الإمارات العربية المتحدة، إن شاء الله تشاركونا على الرقم الدولي على 00-968-246-98-18. وألو،
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: يا الله على هالصوت، عرفت الصوت؟ لكن أقول الاسم ولا ننتظر المكالمة من جديد؟ ننتظر المكالمة. طيب إذا في إشكالية ممكن نخزن أرقام المستمعين ونحاول نشارك بالتدريج على حسب الأولوية اللي شاركونا، عشان ما يكون أيضا انقطاع بالنسبة للمكالمات. سجلوا حضوركم، عطوا الرقم مروان. مروان ما شاء الله اخطبوط اليوم غرفة التحكم، ويعطي ربي الصحة والعافية. 24-6-8-1-5-1. خالد البلوشي، برجع لرسالتك إن شاء الله. أم لؤي،
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: يا هلا يا أم لؤي، يا مرحبا وسهلا.
1: يا أهلا فيك وفي هالصلة وهالصوت الطيب.
0: أنت وينك؟ أنا
1: عبد الله.
0: الحمد لله أنا بادي هذا الأسبوع ما سمعت صوتك يا أم لؤي.
1: والله تصدق إن يوميا أحاول أتصل لكن بس حظي
0: مسوي. الله يعطيك الصحة والعافية.
1: هاليومين حظ مو عندي، مو حلو شكلها. كيف حالكم؟
0: الحمد لله بخير. لو رسلتي لنا رسالة على الواتساب على طول بتشاركينا.
1: لأني والله ما في خطي وما صعب شوية، أسبوع رسائل شوية صعب علي، فالاتصال يعني وايد أهون.
0: الله يسلمك يا أم لي، لك وحشة، وسعيدين جدا نسمع صوتك من جديد. الحمد لله بنعمة بفضل دعواتكم.
1: رب خير، الله يسعدك ويسلمك يا رب.
0: أنت طمنيني، كيف الأولاد والأهل؟
1: الأمور عال العال الحمد لله، عال العال. لو على فكرة الصيف كثير ناس ما تحبه، ولكن صيف ترى حلو، على الأقل كلنا رطب.
0: صحيح.
1: بالمانجو الحلو، والحمد لله الأجواء حلوة دائما يعني.
0: يعني بس
1: نرضى بكل، نرضى بالواقع لازم.
0: يقولوا بس بعدنا فلكيا ترى ما دخلنا إلى فصل الصيف.
1: يعني. يلا الله يهونها، الله كريم.
0: الله يهونها ويأجرنا.
1: طبعا الحمد لله على كل حال.
0: الحمد لله. كيف الأولاد وكيف جامعاتهم؟
1: طيبون طاب حالك. والله عندي لمن أخير راح يسرع أولى جامعة، ربي يسهل عليه. الحمد لله الأمور طيبة، ويقولوا إن شاء الله يعني على يمكن على كورس واحد بعدين بيخلص إن شاء الله، بقولي بس الأمور طيبة
0: إن شاء الله. الله يسهل أموره يا رب
1: يا رب
0: يا رب.
1: الله يسهل أمور الثانوية العامة هالسنة مساكين، الله يسهل عليهم
0: والله. حتى الحلقة الأولى والثانية اللي كذا على الصف الخامس
1: كلهم
0: السادس
1: كلهم
0: مع بعض.
1: أنا والله فكرت فيهم أن أنا يهال صغار
0: نعم.
1: والجو ما يساعد بالنسبة لهم يعني، لكن الله لطيف بعباده ربي يكرم.
0: آمين. كيف أمورك؟
1: الحمد لله طيبين.
0: ما سمعت صوتك فترة
1: عمل.
0: طويلة.
1: فعلا صح، لأنه يعني لما بعدها كذي أندمج معكم وأسمعكم بكل أريحية بدون ما أحاول أتصل، بس أكيد أستمتع يعني.
0: انزين لحظة ذكريني بس باسم الأخت.
1: كيف؟
0: ذكريني باسم الأخت.
1: هند.
0: هند. كيف هند؟ كيف أمورها؟
1: طيب طيب حالك.
0: نباها اليوم تنافس وتشارك بإذن الله.
1: الخط السريع فقد يكون يمكن الصوت مو كثير واضح.
0: الحين واضح واضح.
1: أوكي يلا.
0: أقول إن شاء الله تشارك اليوم وتنافس أيضا.
1: أتوقع وصلت البيت تطلع من العمل يعني شوي متقدم، إحنا صار الأخير. الله يعلم كيف ظروف، بس عشان إن شاء الله وصلها ببلغها السلام.
0: إن شاء الله. يلا نروح إلى أبواب من الحياة.
1: لو يبغي تختار لي رقم يصير
0: انا أختار؟,
1: اختار.
0: والله انا اذا بختار عندي وايد اسئله وسوالف.
1: اوكي يلا خلينا بسم الله على واحد.
0: واحد متاكده يا ام لؤي؟
1: عادي يلا
0: يلا
1: حضنا نشوف كيف.
0: شخص يعني يكمن في مشاعر ام لؤي ودائما هذا الشخص تفكر فيه.
1: أفكر فيه؟
0: يعني ما يروح عن البال. قد تكون صديقة، قد تكون
1: واحدة. هذا سؤال هذا حقيقي يعني.
0: هذا أصعب سؤال.
1: أنا عندي أول شيء عندي 3 عيال، طبعاً كلهم في بالي طولهم على طول يعني.
0: نعم.
1: إذا من الأصدقاء عندي صاحبات تكفى عن واحدة سبحان الله في داري دائماً.
0: أنا قلت شخص. خلينا الحين.
1: شو هيدا السؤال يا ريت لو ما اخترت واحد والله بخبرك شو. اوكي
0: شوفي يعني دائما الامهات الله يحفظ امهاتنا يقولوا الابناء الابناء يعني كل واحد له معزه على حسب ظرفه.
1: ايوه سبحان الله.
0: بس معزتهم واحده يعني ممكن تتعاطفي مع الكبير تعزي الكبير وتقدري لانه اكبرهم بس المحبه واحده. لكن الشخص اللي دائما في بال الشخص اللي في بالك يدور يعني قد تكون هاي المشاعر كبيرة ما قادرة تعبري ودائما يكون كذا يطري على البال من هالشخص من الأسرة من الأولاد.
1: حقيقي حقيقي والدي وفي عالم الغيب يعني ربي يرحم رحمته العظيمة
0: الله يرحمه
1: كثير دائما يعني يوميا في بالي يومين ندعي له هي نعمة عشان
0: صحيح
1: دائما الله يعني يجعل في المسكن طيب يا رب العالمين.
0: آمين يا رب العالمين.
1: حقيقي حقيقي والوالدة على فكرة والوالدة يعني كثير هالاثنين يعني الله يحفظ الوالدة هي كثير في بالي دائما يوم تقعي يوميا هي في بالي طبعا أدعو لها بالخير يا رب.
0: الله يعطيها الصحة والعافية يا رب.
1: يعني عشان أكون جدا بمنتهى شفافية الوالد والوالدة عندي كثير في بالي طول سبحان الله والحين نعمة الحمد لله رب العالمين.
0: صحيح ونعمة الواحد يعني يترحم على أبائه ويتذكرهم.
1: الحمد لله.
0: والله يعطيها الصحة والعافية وإن شاء الله دائما أنت لو سألتيني هالسؤال بقول لك أنت والمستمعين دائما في البال.
1: الله يا عيني عليك والله
0: هذه حقيقة ما مجاملة.
1: والله صدقني والله مصدقة لأنك كثير في البال خصوصا لما تخفي فترة يعني ربي يعلم إن إحنا كيف نزعلك بالخير. ولما سمعت صوتك كثير سعدت وحاولت تصدق اليومين ما في الخط ما يلقط معي سبحان الله.
0: عزيزة وغالية يا أم لؤي
1: الله يسعدكم كلكم جميعا سواء طاقم البرنامج أو المستمعين وإحنا كلنا أحباب وأصحاب الحمد لله والشكر.
0: الله يحفظك وسلامي للوالدة الغالية والأولاد والأسرة الكريمة.
1: الله يحفظك يحفظ الجميع يا رب العالمين.
0: آمين توصلي بالسلام
1: طيبة ودعواتكم مستجابة يا رب.
0: آمين. الله يرزقك من
1: بارك
0: حيث لا تحتسبين يا أم لؤي.
1: جميعا جميعا يا رب، جميعا
0: الله
1: يا رب
0: يرضى عليك.
1: العالمين. تسلم
0: شكرا
1: لي.
0: شكرا جزيلا.
1: الله يسعدك. الله يسعدك.
0: 2 4 6 9 8 1 5 1 بعد مكالمة أم لؤي. يقول لي مروان شيء مجموعة من المكالمات. ألو ألو، نروح إلى رقم جديد ولا نروح لفاصل ونسجل الأرقام؟ ألو هلا، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يسعد لي مساءك بكل خير ومسرة.
0: مساء النور والسرور، إيش هذا الهدوء يا يعقوب ولا أنا غلطان؟
2: لا صحيح، يعقوب بن مسلم السيابي.
0: لا أنا ما متعود عليك كذا يعقوب. خير
2: والله، وش سوى عدنان، هذه فترة تعبان بصراحة من هذا الجو، تعبان يعني.
0: سلامتك سلامتك.
2: عاد الله يسلمك، عاد أنا بس يعني ما يجيني ما أشارك، ولا حقيقة تعبان يعني.
0: لازم تشارك عشان كذا تفرحنا كذلك وتنسى
2: بالضبط
0: وتنسى التعب.
2: يعني
0: انسى التعب، بغني لك بعد شوي.
2: نعم
0: في أغنية لعبد الكريم مع عبد القادر، انسى التعب أعتقد يقول فيها، ولا ما تتذكر؟
2: لا ما أتذكر.
0: مروان غششني لو سمحت، تورطت بس أتذكر الكلمة. يقول لي أنا أخص منك، حتى مروان ما عنده خبر في الأغنية.
2: يا الله سبحان الله، كيف حالك؟ طيب
0: الحمد لله، كيف أمورك أنت؟ عساك بخير؟
2: طيب الحمد لله، نشكر الله بصحة وعافية. نوجه تحية لزميلنا الغائب سامي العبدلي، طبيعي هذه الفترة طبعا مع أبناء للامتحانات وكذا وما نلتقي أنا وياه إطلاقا يعني.
0: ليش ما تلتقي؟
2: ما نلتقي لأنه هو يعني الآن مع أبناء يعني في الامتحانات وهو ما موجود يعني، عشان كذا أنا ما التقي معه أبدا يعني، من يوم الأحد لليوم هذه أنا ما التقيت معه أبدا.
0: خلاص غششوني. تعرف الأغنية لمن؟ قال انسى إيه؟ الألم انسى الجراح، عبدالله رويشد.
2: نقول عبد الكريم. أنت
0: نسيت، أنا بعد قلت لك ساعدني، أنت قلت لي ما أتذكر.
2: أنا ما أتذكر.
0: استعنت فيك يا يعقوب.
2: أقول لك عدنان أنا ما أتذكر.
0: الله يعطيك الصحة والعافية، أهم شيء أنك تشاركنا وإن شاء الله كذا نخفف عليك التعب، وأنت أيضا كذا تكون سعيد ونحن نستمتع بسماع صوتك ومشاركتك.
2: وأنا بعد حقيقة يعني
0: نروح للأبواب.
2: نعم، الباب رقم 5.
0: رقم 5. سمعت مكالمة أم لؤي ولا لا؟
2: سمعتها وما شاء الله كانت متحمسة ويعني كانت كما يقال يعني انها عندها طاقة إيجابية اليوم يعني.
0: صح، هي دائما كذا طاقتها الإيجابية حلوة.
2: لا ما شاء الله عليها أم لؤي، ما شاء الله يعني ما قصرت، بدعت أيضا من خلال مشاركتها الله يحفظها.
0: زين، سؤالك يعني ما بعيد ولا غايب عن البال، واعتقد انك انت تخطط لهذه المسألة ما دام ذكرت الحر والتعب. السفر،
2: نعم.
0: وين تحب تزور او اي بلد تبى تسافر، ولا تحب الرحلات الداخلية؟
2: شوف انا يعني دائما السفر عندي موجود بشكل سنوي. وعندي يعني سفر داخلي وسفر خارجي، وحقيقة يعني هذا العام يعني انا متحمس اني اسافر لدولة معينة، ولكن احس انه ما يصير بسبب الظروف في تلك الدولة.
0: نعم
2: يعني انا كنت متحمس.
0: جوها بارد الدولة ولا لا؟
2: جوها بارد في الصيف، انا زرتها في الصيف وزرتها في الشتاء. في الشتاء ثلوج
0: ما شاء الله،
2: ثلوج عجبتني، لكن في الصيف زرتها اكثر من مرة. ودولة جميلة واهلها طيبين ورائعة جدا، لكن بسبب الظروف اللي تمر بها حاليا يعني انا ما اعرف حقيقه، بوني حتى ما اعرف.
0: انزين انت تشل الاولاد معك في السفر ولا لا بس تكتفي فيهم في الرحلات الداخليه وتراضيهم وبعدين وحدك تسافر مع الربع؟
2: لا لا، انا اكثر شيء الاولاد يسافروا معي في الى صلاله فقط، الرحلات الخارجيه ما يحبوا يسافروا معي برا ابدا يعني، اذا كنا فقط في اداء عمره او شيء يرافقوني.
0: جميل.
2: لكن برا يعني أسافر مع أصدقاء إذا كان هناك أصدقاء، وإذا كان ما حد في الوقت اللي أنا أسافر فيه أسافر وحدي. ولو أن السفر يعني وحدك شوية صعب بالنسبة لي أنا، لكن سبحان الله أثناء سفري في تلك الدولة احاول اتعرف بناس حتى يكون اسير واجي معاهم.
0: جميل.
2: ايه والله
0: الله يعطيك الصحة والعافية يا يعقوب، وان شاء الله نسمع صوتك دائما بخير.
2: ويعافيك ان شاء الله. ايضا احيي حقيقة الخليفة الرحبي، وانا هذه الايام يزورني ضيوف من مملكة البحرين.
0: نعم.
2: احييهم طبعا ابو لؤي وشقيقة يزوروا سلطنة عمان، ومعودين ايضا يزوروني خلال هذه الفترة في الصيف، وهم متواجدين في السلطنة، وانا احييهم ايضا وأقولهم أهلا وسهلا في بلدكم ثاني سلطنة عمان. وهكذا يعني أنا علاقاتي حقيقة في علاقاتي الخارجية على مستوى الدول المختلفة، وهم دائما يزوروني حقيقة، ويعني سواء في الصيف أو في الشتاء. وأنا رحب أيضا بأخواني من مملكة البحرين اللي يزوروني حاليا في السلطنة،
0: وإن شاء الله يقضوا وقت ممتع من خلال أيضا التجوال والرحلات بإذن الله بين
2: إن
0: محافظات
2: شاء الله.
0: ولايات السلطنة. شكرا لك
2: إن
0: يا
2: شاء
0: يعقوب.
2: الله. تحية لأبو لؤي وحقيقة أيضا أبو علي، حقيقة أهلا وسهلا بكم، وشكرا لك أخي عدنان لتحت لي الفرصة للتحدث معك، وإلى اللقاء.
0: الله يسلمك، إن شاء الله أسمع صوتك يا سامي. سامي شوية خذ فترة بريك، ريح ريح وانت تتابعنا، لازم تاخذ كذا، ما تركز كله في الدراسة. الله يسعدكم جميعا، بنروح لفاصل بنرجع لكم ونرجع نتواصل معاكم من جديد.

0: الله كذا جو يعني صيف وشاي واستكانة الشاي، والاستكانة يستخدموا فيها الشاي الأحمر، ما لكن مش الأحمر الكشري اللي يغليوا، لا بالنعناع كذا يروقوا ويكون مزاجهم رايق. خالد البلوشي كيف أمورك يا خالد؟ سعيد جدا بتواصلك معنا. يقول خالد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعد لي مسائك الغالي عدنان وجميع طاقم البرنامج، وكل الشكر والتقدير للأستاذ محمد بن سلوم الشكري رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق، ومحمد بن عامر الجفيلي الأمين المالي لنادي الاتفاق، والأخ العزيز محمد بن عامر الجفيلي على الجهود المبذولة للنادي بمحافظة شمال الشرقية بولاية إبرة، وتحيات الجميع فريق الشباب لكرة القدم بمحافظة الشرقية بولاية إبرة. أخوكم خالد البلوشي، حياك الله يا خالد. ما شاء الله أكثر التحايا للأصحاب والأحباب، كأنك نسيتنا أنا والمخرج. لا لا ذاكرني ذاكرني ذاكرك يا بروان. السلام عليكم استوديو خمسة، حي الله بذا الصوت، صوت المذيع عدنان، تحياتي لك عدنان والمخرج مروان، مساء النور والسرور. شكرا ما قصرت. من صاحب الرسالة؟ ما كاتب الاسم والله في رسالته، بس اعتقد الرسالة من سعيد بن عزيز الهشامي. حياك الله يا سعيد، يا مرحبا وسهلا فيك. تحية من أم سهيل، يا مرحبا يا أم سهيل، وسعيدين جدا برسالتك. ما سمعنا صوتك يا أم سهيل، تتغلين علينا ولا بنسمع صوتك خلال الدقائق القادمة على 2-4-6-9-8-1-5-1. سجلوا الرقم معاكم 2-4-6-9-8-1-5-1. مساء الخير عدنان والمخرج مروان وجميع أصدقاء البرنامج، تحية طيبة لكم، حبيت أسجل حضوري معكم، بستمع لكم لحد نهاية الحلقة اليوم. أم سهيل شكرا جزيلا، وسعيدين جدا وممتنين لهذه المحبة والتواصل الدائم منك يا مسهيل، والله يحفظ لك سهيل يا رب. معنا اتصال على 2-4-6-9-8-1-5-1، 7 خطوط على الرقم المحلي، وخطين على الرقم الدولي على 0-0-9-6-8-2-4-6-9-8-2-1-8. متابعينا عبر تطبيق منصة عين أو من خلال الأقمار الاصطناعية بإمكانكم متابعة تأثير إذاعة الشباب، قناة إذاعة الشباب أيضا، والاشتراك على رقم الواتساب 724-42-009. مرحبا. راحت المكالمة، طولت في السالفة، شو أسوي سامحني، بس حبيت أذكر المستمعين بالأرقام، إن شاء الله ترجع المكالمة وترجع أصوات المستمعين. طيب عندنا مجموعة من الرسائل، بس عشان ما أخر أحاول الرسائل أيضا. سامي العبدلي طبيعي يقول: تحية لكم أخي عدنان، كيف حالك؟ طمني عليك. الحمد لله بنعمة، وتحية لكل المستمعين بالأخص لكل من يعرف طبيعي سامي العبدلي، وتحية خاصة لأخوي يعقوب بن مسلم السيابي راعي بدبد، والله يسعدكم ويحفظكم ويحفظ الجميع. خلنا نسمع صوتك يا سامي، خلنا نسمع صوتك ونسمع وجهات نظرك وسوالفك حلوة يا سامي. ألو، السلام عليكم. ألو،
1: أيوة
0: يا مرحبا يا فاطمة.
1: أيوة السلام عليكم.
0: عليكم السلام، كيف حالك؟
1: كيف الحال؟
0: الحمد لله بخير، كيف صحتك؟
1: والله اليوم قريت شوي أبرد.
0: ما شاء الله، إن شاء الله دائما الأجواء حلوة. 34. شكلك تشوفي درجة الحرارة الحين. ها؟
1: في تايلاند يقولوا طواري، يعني 30 عندهم. احنا 34 الحمد لله يعني.
0: بس جوهم استوائي يعني بين المطر وبين الحرارة والرطوبة. أيوة.
1: لا الحمد لله اليوم قريت شوي أهون.
0: الحمد لله صحيح، الحمد الجو لله. أمس شوي كان أفضل، واليوم شوي بعد الحمد لله أفضل كان.
1: صحيح صحيح. بعدين عدنان على فكرة يعني هم الحين يقولوا مثلا بعدنا ما بادين الصيف، بالعكس يمكن بعدين سبحان الله ما تعرف، لكن العلم عند الله.
0: صحيح، يمكن تجينا يعني سحابة صيف
1: أحسن الجو يتلطف، يعني بالخريف يجي الخريف يتلطف معنا الجو.
0: صحيح، ويقولوا في سحابة صيف، يمكن تجي سحابة. أيوة. صيف نفس الأغنية لمحمود النوفلي،
1: سحابة صيف تجيب مطر تجيب كل شيء، يعني الحمد لله معها.
0: نعم،
1: أمور طيبة إن شاء الله.
0: الأمور طيبة،
1: أهم شيء كنا الرطب القدمي، كنا النغال،
0: كنا واللمبة.
1: أيوة شوي شوي بالتدريج بيجي الخير.
0: الخير موجود
1: الحمد لله،
0: الله يحفظ.

0: جميل يا رب،
1: العمانيين يعني اقول لك يتحملوا، الحمد لله رب العالمين
0: الحمد لله
1: ان شاء
0: وتعودنا
1: الله
0: خلاص،
1: بالله وبجوز.
0: تأقلمنا وتعودنا على
1: اكيد
0: الحر.
1: اكيد الحمد لله رب
0: نروح
1: العالمين.
0: لأبوابنا.
1: والله اشوف الابواب رقم مثلا امشي على 10،
0: 10 آخر رقم.
1: اختاروا
0: ليش؟ لا ما حد اختاره بعده.
1: يلا زيد.
0: ليش آخر رقم؟
1: نعم
0: ليش آخر رقم؟ ليش رقم 10؟
1: بس يا
0: زين
1: بالي كذي،
0: سؤال.
1: يمكن تطلع لي هدية ولا شيء.
0: إن شاء الله، ليش لا؟ فاطمة،
1: سبحان الله ما تعرف.
0: سؤال الباب رقم 10
1: ايوه
0: يقول السؤال: هل كل العلاقات الاجتماعية فيها دروس ممكن نتعلم منها، ولا هي فقط علاقات اجتماعية عابرة في الحياة؟
1: لا لا طبعا اكيد فيها دروس وعبرة، لا بد يعني اي علاقة انت يا سبحان الله يعني انت طيب مع الناس وتعاشر الناس بطيبتهم واخلاقهم، لكن احيانا سبحان الله يعني يصير لك موقف من حد او شيء سبحان الله، ويكون يعني هذا يعني مواقف تحصل او شيء، يعني ما شرط يكون هذا، يعني اقول لك احيانا يحصل يعني تكون
0: ويتعلم
1: عبرة
0: الإنسان
1: وعبرة. ايوه
0: من هذا الدرس.
1: نتعلم منها هذه يعني العبرة.
0: جميل جميل
1: ايوه يحصل يحصل يعني، لكن في علاقات طيبة اكيد يعني.
0: طبعا.
1: يعني صح انا الحين قابلت كذي صح؟
0: هي صح،
1: انا
0: بس
1: الحين اقول لك يعني في علاقات
0: أنت تعلمتي من العلاقات
1: تعلمت
0: الاجتماعية
1: منها اكيد يعني،
0: بالدروس
1: بالعكس
0: اللي
1: يعني
0: مرت في
1: يواجهنا
0: حياتك.
1: دائما اكبر يعني كثير يعني، وفي ما شاء الله تلاحظ احيانا ما شاء الله طيبين ناس كثير طيبين، واحيانا تحسهم يعني يحسسوك بشيء من ذا القبيل، فتتعلم من يعني من هذه العلاقات الاجتماعية يعني
0: جميل.
1: الزين والشين، تحصل يعني علاقات طيبة تحصل علاقات سيئة ما
0: وممكن الواحد من هذه الدروس أو من
1: أيوة، ونتعلم دروس طبعا هذه كلها تعلم من
0: يحط
1: هذه
0: له حدود
1: العلاقات
0: بينه وبين الطرف الآخر.
1: أكيد أكيد
0: جميل،
1: إن شاء الله.
0: تحية لك يا فاطمة، نسائك
1: والله على
0: سعيد.
1: خير إن شاء الله.
0: شكرا،
1: المهم تحية لأخت ندى البلوشي، يا أخي ما سمعنا صوتها ولا
0: إن شاء الله
1: أجابتك.
0: ماخذة إجازة الأسبوع الجاي،
1: الله
0: بتكون
1: وفقك.
0: معاكم.
1: زين زين تريح شوي في الصيف صح؟
0: صحيح،
1: زين زين
0: الله
1: تحياتي
0: يعطيك
1: لها
0: الصحة والعافية.
1: ونباغني شوي عن الرطب يا أخي يا عدنان.
0: لحظة، عاد أغنية عن
1: آخر
0: رطب؟
1: رطب
0: أنت
1: لصالحك
0: بتورطيني يا
1: تذكرني.
0: فاطمة، ذكريني أي
1: زين زين
0: أغنية؟
1: حلو مناسب حتى آخر البرنامج.
0: إيش الأغنية؟ انزين، في بالك كذا
1: آخر رطب
0: شيء؟
1: طاح لصالح صلاح الزدقالي أماني.
0: طاح الرطب طاح؟
1: أيوة
0: متأكدة صلاح كذا مغني؟
1: نعم والله صلاح الزدقالي مغنيها حلوة
0: مروان
1: جميلة
0: دور
1: جدا.
0: دور، خلينا نسمع
1: دور
0: هالأغنية.
1: دور أنت أكيد بتشوفوها.
0: يبالنا خلاص ندور إن شاء الله. حاضرين يا فاطمة في
1: من
0: مكتبتنا
1: سنتين
0: الغنائية.
1: تقريبا ما بعيد.
0: جديدة يعني
1: أيوة لكن أحس يعني اهملوه يعني ما إلها صوت
0: الأغنية، ما لها
1: فاهم. لا
0: صوت.
1: لكن هي
0: ها
1: حلوة يعني جميلة جدا على
0: زين،
1: الموسم، الموسم الصيف الحين الرطب. خليني أدور
0: متأكدة
1: عبد
0: إن
1: الرحمن
0: صلاح
1: من هذا المغني.
0: الزجالي؟ متأكدة يا فاطمة؟
1: متأكدة 100%.
0: ما
1: يلا
0: أعرف.
1: حياك الله،
0: إن شاء الله، تحية لك يا
1: أهديها
0: فاطمة،
1: لجميع المستمعين
0: ونحن
1: وإلك
0: نهديك
1: طبعا.
0: الأغنية، بس خلينا ندور عليها وإذا
1: طبعا
0: لقيناها
1: طبعا
0: حاضرين. إيش
1: لا غنيه لكن ما ذاكرتها كثير.
0: إنزين، بس قولي الكلمات على الأقل.
1: طاح الرطب طاح طاح صيف يعني كثير يعني غني عن الصيف.
0: أنا شوفي،
1: المهم صلاح الزدقالي غنيته
0: أنا دورت عنها، طلعت لي الأغنية لناصر الصالح. حتى أنت مروان؟
1: شوف انت في الاستديو معكم موجودة موجودة في الإذاعة، احنا بعد في الإذاعة كان سامعكم
0: زين،
1: انا
0: إن شاء الله حاضر.
1: في برنامج الشباب.
0: تمام، إن شاء الله حاضر.
1: طيب
0: شكرا
1: حياك الله.
0: شكرا. 2 4 6 9 8 1 5 1. سعيدين جدا بتواصلكم معنا مستمعينا، وسعيدين جدا بمشاركة الأصدقاء. الكثير حقيقة من الرسائل اللي وصلت لنا على رقم الواتساب على 724-42-009. شكرا جزيلا لتواصلكم معنا، وشكرا أيضا للمشاركات والأصوات اللي بالفعل تسعدنا من خلال آرائها، من خلال سوالفها في لحظات المساء اللي تمر كل دقيقة بحديث جميل مع المستمعين وهم يقضوا مشاويرهم المسائية. إن شاء الله دائما تكونوا مثبتين على موجة إذاعة الشباب الأكثر استماعا، وإن شاء الله دائما أيضا يوصل صوتنا وين ما كانت مشاويركم، وين ما كنتوا، وين ما كانت أيضا مواقعكم. تحية للجميع. عندي رسالة ما أدري إذا بيصلح على أغنية فاطمة. فيصل أبو تركي يقول تفضفض للبحر لأن أمواجه تعرف كيف تستمع دون أن تقاطع. أمام البحر تهدأ الضوضاء وتخرج الكلمات التي عجزنا عن قولها. البحر صديق الأسرار، نبوح له بما يثقل القلب ونعود إن خفنا من المكان مما كان كنا. أحيانا لا نحتاج إلا جلسة هادئة أمام البحر لنرتب أفكارنا ومشاعرنا. مساكم ورد وسعادة. قصدها أغنية يا عم جيتك لحد بيتك للفنان صلاح الزجالي. بس زين، هو لما قال يا عم جيتك لحد بيتك قال طاح الرطب طاح؟ ما أعرف. بنسمعها زين، ناخذ مكالمة ثانية. ألو يا فيصل أبو تركي، أنت بتاع المشاكل يا فيصل. ألو يا فيصل، خلينا نسمع صوتك. ألو، شكله هو اختار هالأغنية لأنه هو يريد يسمعها. فيصل أبو تركي. 2-4-6-9-8-1-5-1. تبقى الكلمات الطيبة نبراس يضيء طريق الخيرين، وتبقى الابتسامة رسول النقاء بين الأخوة والأصدقاء، وتبقى رحمة الله تجمع أهل القلوب الصافية. أسعد الله مساءكم بكل خير ومحبة طاقم إذاعة الشباب. مساء جميل من مساءات الوطن الغالي سلطنة عمان. معكم أخوكم أبو ناصر محمد بن ناصر الزهيمي الهاشمي من مدينة الكامل الجميلة، ولاية الكامل والوافي. يمسى عليكم بالخير ويتمنى لكم مساء سعيد. وهذه تحية لك أيضا أبو ناصر محمد الزهيمي الهاشمي، ونتمنى التوفيق وإن شاء الله نسمع أيضا أصوات أحبابنا في الكامل والوافي. شكرا جزيلا لرسالتك ولمفرداتك المسائية الجميلة. بروح لفاصل، بنرجع نتواصل وبنرجع لأصواتكم ومشاركاتكم عبر أثير إذاعة الشباب على 2-4-6-9-8-1-5-1.

0: حياكم الله مستمعينا، يا هلا وسهلا بكل المنضمين لمتابعتنا، سعيدين جدا بتواصلكم. لا زالت الأغنية أغنية جيتك حققت متابعة واستماع عالي جدا من خلال تطبيقات الأغاني، وتتصدر حاليا هذه الأغنية أيضا قوائم الأغاني التي هي أكثر انتشارا خليجيا وعربيا للفنان فؤاد عبد الواحد لعام 2026. كانت الأغنية في بداية طبعا العام لهذه السنة بالتحديد، وكلماتها تقول: جيتك من حدود الخيال اللي داعبه النسيم، أحمل شعور العاشق الوفي على ساق وقدم، جيتك على جنح العشق والشوق والليل العتيم، من بدا هالعالم أبيك أنت حبيبي بالاسم، جيتك من حدود الخيال اللي داعبه النسيم. هذه الأغنية محققة في الوقت الحالي انتشار واسع، ولا زالت متصدرة أيضا المشهد الغنائي للفنان فؤاد عبد الواحد، ويغنيها في كثير من الحفلات والمناسبات أيضا من خلال الوصلات الغنائية مثل ما تعودنا على فؤاد، دائما يعني كل شهرين بأغنية جديدة يقدمها لجمهوره، ومتواجد بشكل أيضا مستمر من الأصوات الشابة في الساحة الغنائية، وحقق نجاح كبير جدا. معنا اتصال على 24698151. ألو،
1: يا مساء الورد والنوير يا عدنان.
0: يا مرحبا وسهلا، يا هلا وسهلا
1: حسن، وياكم الكويت.
0: حياك الله ويا هلا بهالكويت، كيفك يا حسن؟
1: مشتاق لكم من زمان ما كلمتكم.
0: صحيح، عساك بخير، طمنا عنك يا حسن، وان شاء الله أمورك تمام وطيبة.
1: الحمد لله، يا ربي يكتب لي عمر زرع ما.
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله. كيف أمورك يا حسن؟ كيف الحر عندكم في الكويت؟
1: والله حر، ونقول أول شيء الله يحافظ ديرتنا الكويت من كل شر، ويحافظ خليجنا يا رب.
0: آمين يا رب العالمين. بدأ الحر ولا بعده ما بدأ عندكم؟
1: ينطرك يا عدنان.
0: ينطرني. الخير عندنا وعندكم.
1: أنتم عندكم ما شاء الله صلالة حلوة.
0: صحيح، الحين يعني خلال الأيام القادمة أعتقد الجو بيبدأ كذا يكون في يعني سحابة حلوة مع خريف وبداية الخريف أيضا، وبداية موسم أيضا صلالة.
1: شهر سبعة صح؟
0: نعم نعم،
1: أنا أشوفها عن طريق برنامج الناس والخريف.
0: هو قبل بداية سبعة يبدأ من الجبل، وبعدين عاد ينزل إلى المدينة. الجو بيكون يعني في بداية سبعة أعتقد الجو بيكون كذا جميل جدا ورائع، والأرض مخضرة.
1: أيوة، في ناس ما شاء الله من الكويت يروحون لعمان بالسيارة، بالعلم أنها 1000 أو 2000 كيلو أو أكثر.
0: صحيح، من كل دول الخليج يعني يزوروا محافظة الظفار ويستمتعوا بأجواء الخريف، وإن شاء الله تكون لك زيارة يا حسن بإذن الله.
1: الله يسعدك، الله يسعدك. عندكم سؤال معين ولا؟
0: عندنا أسئلة.
1: أنا سمعت المتصلة تقول أرقام أو شيء.
0: ها، أنت أي رقم بتختار؟ 1 و5 و10، هالأرقام من مشاهد الحياة وسوالفنا خذيناها، بتختار أي رقم؟
1: 1 وكم قلت لي؟
0: 1 و5 و10.
1: 5.
0: هذه الأرقام اختاروها حسن.
1: اختاروها. يلا بختار 7.
0: بتروح إلى 7؟
1: هي عشان عيد ميلادي 7.
0: نقول لك عيل مقدما كل عام وانت بخير.
1: لا مو شهر 7، 7/1.
0: 7/1. يلا نزين، نروح إلى رقم 7. 7، نتكلم عن الهواية اللي لازلت تمارسها يا حسن.
1: والله أنا أعتبرها هواية، استماعي للإذاعة من سنة 91.
0: ما شاء الله، تستمع لكل الإذاعات؟
1: أي طبعا، أنا كنت أسمع الإذاعة وأنا طفل، يعني كان عمري 12 والحين عمري 48.
0: ما شاء الله. وهذه
1: على فكرة مقطع كلام الأخير، كانت الإذاعة يعني أول زمان، أول عفوا على الكلمة، أفضل من الحين.
0: نعم،
1: لأن إذاعة الكويت أول ما سمعتها الخط يلا تمسك، الحين سهرات.
0: نعم، يعني من الهوايات أنك تستمع إلى البرامج الإذاعية. أي
1: أحب، خاصة إذا كانت فيها إهداءات أو مسابقات أو مثل برنامجكم يعني.
0: تتذكر أول مشاركة لك في إذاعة الشباب؟
1: والله من زمان بس ما أذكر.
0: ما تتذكر أي سنة؟ أول مشاركة.
1: لا والله ما أنت تذكر شكلك.
0: الله يعطيك
1: أنا كنت
0: الصحة
1: أتابعك
0: والعافية.
1: ما شاء الله، في أنا كنت أتابعك عدنان في تلفزيون عمان في برنامج كان عبارة عن برنامج أطفال،
0: نعم
1: ما شاء الله كبرت الحين، وكانت معك مذيعة أتوقع اسمها ابتهال،
0: ابتهال الزجالي. نعم
1: للحين موجودة هي،
0: موجودين موجودين
1: وإن شاء الله
0: موجودين
1: أشوفها تقدم معك البرنامج يا رب.
0: إن شاء الله. تحية لك يا حسن، سعيد
1: ممكن
0: جدا
1: طلب
0: نسمع
1: يا
0: صوتك.
1: عدنان،
0: آمر
1: طلب
0: آمر.
1: أبي أغنية حق خالد عبد الرحمن فرحة لقانا، هدي هدك يا عدنان، واللي رد علي أقول له يسعد مساك بالورد والجوري والحب.
0: ويسعد ربي مسائك، وتحية لك ولأحبابنا في الكويت. شكرا جزيلا لك،
1: مشكور يا عدنان،
0: الله يحفظك. شكرا. هذا رقم 7 و5 و1 و10، انتهينا من هالأرقام كلها. لا زالت الأرقام وسوالفنا هذا المساء مع المستمعين، والله سوالفكم حلوة. بس نروح أيضا إلى الخبر اللي تصدر شوي وسائل التواصل الاجتماعي اليوم بالتحديد. تتصاعد المخاوف بشأن سلامة الحسابات الشخصية، يعني مثل منصات التواصل الاجتماعي الانستغرام، سناب شات، تويتر، ما تويتر الحين يقولوا منصة اكس، انزين، والتطبيقات والحسابات الشخصية والبنكية في نفس الوقت، بعد ظهور أساليب تعتمد على الذكاء الاصطناعي في اختراق المنظومات الأمنية مثل القناع الرقمي. القناع الرقمي هو تقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإنشاء أو إسقاط وجه مزيف بشكل واقعي فوق وجه شخص حقيقي أثناء التصوير أو البث المباشر، بحيث تتحرك ملامح الوجه المزيف وتعبيراته بشكل متزامن مع حركات الشخص الحقيقي. انتشرت فيديوهات مولدة بالذكاء الاصطناعي تقوم على تقنية القناع الرقمي، ما أثار المخاوف من استخدام هذه الوجوه لانتحال وجه شخصية ما والدخول لحساباته البنكية أو الشخصية من خلال الخوارزميات الخاصة بخدع الخوارزميات الخاصة في منصات التواصل الاجتماعي. وحذروا طبعا الاستشاريين في تقنية المعلومات والتحول الرقمي منهم إسلام غانم من التطوير المتسارع لتقنية المعلومات حول التزييف العميق اللحظي، مؤكدا أن هذا النوع من التقنيات بات يشكل تحديا متزايدا أمام أنظمة التحقيق الرقمي التقليدية، خاصة مع انتقال كثير من المنصات إلى الاعتماد على التحقق عبر الوجه للوصول إلى الحسابات والخدمات الحساسة. وقال غانم أيضا للمواقع الإخبارية لتقنية المعلومات أن القناع الرقمي يندرج ضمن تقنيات الريل تايم ديب، وموضحا أن الديب كان في السابق يعتمد بشكل أساسي على صناعة الفيديوهات المزيفة، لكن التطور الحالي انتقل إلى مرحلة أكثر تعقيدا تعتمد على محاكاة تعبيرات الوجه وحركاته بشكل لحظي أثناء البث الحي. وأضاف أن معظم عمليات التحقق للدخول إلى الحسابات كانت تعتمد سابقا على الصورة أو المطابقة التقليدية، بينما أصبحت تعتمد حاليا على التحقق المباشر بوجه المستخدم، ما رفع مستوى التحديات الأمنية المرتبطة بهذه التقنيات. وحول وسائل الحماية والتحليل، شدد غانم على ضرورة أيضا التفرقة بين احتمالية تعرض بعض الأنظمة لمحاولات خداع وبين الحديث عن انهيار المنظومة الأمنية بالكامل، مؤكد أن أنظمة اعرف عميلك لا تعتمد فقط على بصمة الوجه وإنما تستخدم مجموعة واسعة من وسائل الحماية والتحليل. وأوضح أن هذه الأنظمة تمثل التحليل السلوكي، كشف التلاعب من خلال دراسة الإضاءات والانعكاسات، تحليل أيضا حركة العين الدقيقة والتحقيق من بيئة الجهاز ومعرفته وتقنيات البصمة الرقمية للأجهزة. وأشار إلى أن المنظومات الأمنية الحديثة ترتبط هوية المستخدم بسلوك المعتاد وموقع الجغرافي والشبكات التي يستخدمها، بما في ذلك رصد محاولات الدخول من بيئات أو شبكات غير معتادة. كما لفت إلى وجود تقنيات متقدمة لكشف حقن الفيديو موضحا أن مجرد تحريك الرأس أمام الكاميرا لم يعد كافيا لخداع الأنظمة الحديثة. وأكد غانم أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في تطوير تقنيات الديب فيك، بل في الجمع بين الذكاء الاصطناعي والهندسة الاجتماعية وتسريب البيانات وضعف الوعي الأمني لدى بعض المستخدمين. وأضاف أن تطور أساليب الاحتيال بمرور الوقت يفرض ضرورة لتطوير الوسائل الدفاعية بشكل مستمر تماما، كما تتطور الفيروسات والبرامج لمكافحتها. وشدد على أن بناء منظومة أمنية قوية يتطلب تطوير نماذج قادرة على كشف التشوهات الرقمية والزمنية داخل البث الحي، إلى جانب بناء أنظمة حماية متعددة الطبقات بدلا من الاعتماد على وسيلة تحقيق واحدة. وأشار غانم إلى أن الذكاء الاصطناعي لن يستخدم فقط في الهجمات السبرانية، بل سيكون أيضا جزءا أساسيا من أدوات الدفاع والحماية الرقمية خلال المرحلة المقبلة. في سياق متصل، دعا إلى أيضا تطوير بعض الأنظمة التقليدية المرتبطة بأرقام الهواتف، مشيرا إلى أن بعض الحسابات قد تبقى مرتبطة بأرقام تعود لأشخاص متوفين قبل أن يعاد بيع تلك الأرقام بشكل قانوني، ما قد يسمح للمستخدم الجديد بالوصول إلى بيانات أو حسابات مرتبطة بالرقم عبر بعض التطبيقات والخدمات الرقمية. يعني حاولوا تكونوا كذا عندكم رموز محددة تذكروها قوية عشان تكون أيضا المخاوف بعيدة عن الحسابات الشخصية والبنكية عبر الهواتف. اليوم اللي ما شاء الله يعني فيها كل شيء، وعبر أيضا القناع الرقمي اللي ممكن يستغل البعض من خلال الذكاء الاصطناعي لإنشاء أيضا حسابات أو الدخول إلى حساباتكم الأمنية واختراق المنظومات الأمنية من خلال أيضا القناع الرقمي، وأن تكون الكودات أو الرموز الأرقام السرية جديدة وقوية وبين فترة وأخرى أنكم تغيروها أيضا عشان سلامة حساباتكم، سلامتكم الشخصية وسلامة حساباتكم. عموما تحية للجميع. هذا الخبر انتشر بشكل كبير جدا لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وداوله الشباب ما شاء الله أيضا من خلال المتابعة لكل ما هو جديد في عالم النت، ونتمنى لكم إن شاء الله الاستفادة من خلال هذا الخبر. وأيضا اللي ما مغير رقمه السري، ما مغير أيضا الصورة، ما مغير أيضا الحسابات الشخصية من فترة طويلة، يبدأ يغير عشان ما يعتمدوا على الذكاء الاصطناعي ويخترقوا حساباته. بنروح لفاصل، بنرجع لكم مباشرة، بنرجع لأصواتكم على 24698151 وحياكم الله.

0: أهلا بكم جميعا. من 7 إلى 12 من يونيو 2026 تفتتح صلالة ستائرها لاستقبال نخبة من المبدعين والفنانين والفرق المسرحية من مختلف دول العالم في احتفاء استثنائي بالفن والثقافة والحوار الإنساني. سنتعرف على تفاصيل بإذن الله الاستعداد أيضا لهذا المهرجان الدولي لفرقة أوفير المسرحية، والأستاذ المعتمد اليافعي سيحدثنا كرئيس أيضا لجنة المنظمة لمهرجان أوفير الدولي من خلال الاستعداد لاستقبال الوفود والمشاركة في مهرجان ليالي أوفير المسرح الدولي، من خلال أيضا المتابعة الحفل الافتتاح، وسمعنا أنه في كثير بالأسماء الجميلة من الفنانين اللي بيشاركوا في حفل الافتتاح والعروض المسرحية، بالإضافة أيضا إلى الأجواء الفنية خلال الأيام من 7 إلى 12 يونيو 2026. أستاذي المعتمد اليافعي، سعيد جدا بتواصلك معنا عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أهلا وسهلا، وأنا كذلك أستاذ عدنان سعيد كثير بهذا اللقاء، وتحياتي لطاقم العمل وجميع المستمعين.
0: يا مرحبا، كيف أجواء محافظة الظفار؟
1: في انتظار استقبال الضيوف أستاذ عدنان.
0: نعم جميل، ولكن كم درجة الحرارة اليوم؟
1: والله معتدلة نوعا ما.
0: معتدلة، بدأ الخريف ولا لا؟
1: لا لا، بعد
0: ليس هناك أي ملامح للخريف؟
1: في بوادر.
0: جميل، بإذن الله كذا أجواء جميلة جدا، وأنتوا أيضا يعني من خلال هذا المهرجان ليالي أوفير أعتقد أنه بيعطي كذا طابع جميل جدا، وأيضا بيعرف الفنانين والوفود المشاركة على محافظة الظفار بشكل كبير جدا، وكيف تستقبل أيضا خريف الظفار. خلينا نتكلم شوي عن التجربة هذه الأولى والنسخة الأولى لمهرجان ليالي أوفير.
1: هي أستاذ عدنان حقيقة انطلقت الفكرة، فكرة تأسيس المهرجان ليالي أوفير المسرحي الدولي، هو من يعني إيماننا العميق بأهمية المسرح بوصفه، يعني أحد أهم أدوات الحوار الثقافي والتواصل الإنساني، ومن رغبتنا أيضا في إيجاد منصة دولية يعني تحتضن الإبداع المسرحي في محافظة الظفار.
0: نعم.
1: وتفتح أيضا آفاق.
0: بنرجع للأستاذ المعتمد اليافعي، ما أدري قطع الخط معه. عموما تحية لكل الأصدقاء، سعيدين جدا أيضا بالمشاركات حقيقة على رقم الواتساب 7244200009. محمد الأغبري شكرا جزيلا لك، مساء الخيرات والبركات، مساء النور والسرور. أم ناصر الهادي تقول مساء الخير عدنان وطاقم البرنامج، أسعد الله مساءكم بكل خير ونور، مساءكم سعيد، وتحياتي لأم سعيد ولجميع المستمعين. يا مرحبا يا أم ناصر، إن شاء الله نسمع صوتك. أستاذ المعتمد حياك الله من جديد.
1: أهلا وسهلا، أعتذر.
0: يا مرحبا. طيب كنا نتكلم عن الفكرة وكيف بدأت أيضا هذه الفكرة بالتحديد.
1: نعم الله يسلمك، وأيضا هي تفتح آفاق جديدة للتلاقي بين الفنانين والمسرحيين من مختلف دول العالم. كما جاءت الفكرة أيضا استثمار لمكانة عمان الحضارية والتاريخية التي تتمتع بها سلطنة عمان.
0: نعم.
1: تكون أيضا واجهة ثقافية وفنية تحتفي بالفنون إلى الجانب ما تزخر به من مقومات سياحية وتراثية أيضا.
0: نعم، إذا نتكلم عن أيضا الهوية البصرية، وككون الهوية البصرية تم استلهامها من روح المسرح وعراق الظفار، خلنا نتكلم عن تفاصيل أيضا إعلان الهوية البصرية أيضا لمهرجان ليالي أوفير الدولي.
1: الله يسلمك، الهوية البصرية استلهمت الهوية المهرجان من عناصر مرتبطة بالمسرح وظفار في آن واحد، يعني حيث تتجمع رموز الأقنعة.
0: نعم.
1: المسرحية من شجرة اللبان التي تمثل أحد أبرز رموز محافظة الظفار التاريخية والحضارية، وتعبر الهوية عن التقاء الفن بالهوية المحلية في إطار كذا دولي يحتفي بالإبداع والتنوع الثقافي أيضا.
0: نعم جميل. تجسد عناصر الهوية رموز تحمل دلالات عميقة يعني، وأكيد أنتم مركزين على هذه الدلالات العميقة من خلال الجوهر، جوهر المسرح وفن الحكاية. خلينا نتكلم عن الدلالات اللي تم أيضا تجسيدها من خلال هوية المهرجان.
1: هي تجسد الهوية الله يسلمك العلاقة بين الماضي والحاضر. شجرة اللبان يعني تحل يعني خلينا نقول تاريخ ظفار العريق ومكانتها الحضارية.
0: نعم.
1: بينما تعكس العناصر المسرحية روح الفن والإبداع من خلال هذا المزج، يعني المزيج تؤكد الهوية من المسرح امتداد للحكايات الإنسانية التي حملتها هذه الأرض عبر العصور يعني.
0: نعم. إيش كانت رسالة المهرجان وشعار المهرجان؟
1: رسالة المهرجان الله يسلمك هي يعني خلينا نقول من خلال هذا المهرجان يعني اللي هي من خلال إتاحة الفرصة للشباب للمشاركة في تنظيم والأنشطة المصاحبة.
0: نعم.
1: والاحتكاك المباشر بالفنانين والخبراء والممارسين من مختلف دول العالم، إضافة إلى ما يتيح المهرجان من مساحة للتعليم أو التعلم وتبادل الخبرات ومشاهدة تجارب مسرحية متنوعة أيضا.
0: جميل.
1: في هذا الدورة تمثل البداية طبعا.
0: نعم. لدينا
1: طموح كبير لتوسيع دائرة المشاركة في الدورات القادمة واستقطاب المزيد من الفرق والمؤسسات المسرحية من مختلف يعني قارات العالم بما يعزز الحضور الدولي للمهرجان ويعكس مكانته على الخارطة المهرجانات المسرحية.
0: أنا عجبني الشعار حيث تحاكي قصص العالم.
1: إيه هذا أستاذ عدنان حقيقة يعني بعد معاناة حتى يعني تم اختيار هذا العنوان بحيث أنه فعلاً يصبح شعار أو سلوغو خلينا نقول هو المعتمد.
0: نعم.
1: من خلال يعني هذا الجملة.
0: جميل.
1: رسالتنا حقيقة أن المسرح سيظل مساحة للحوار والجمال والتقارب الإنساني، وأن سلطنة عمان ومن قلب ظفار ترحب بالمبدعين من مختلف الثقافات، كما ندعو الجمهور إلى التفاعل مع الفنون ودعمها بوصفها ركيزة مهمة في بناء الوعي وتعزيز التواصل بين الشعوب يعني.
0: جميل. طيب يعني البداية والانطلاقة لمهرجان ليالي أوفير المسرح الدولي بالتحديد يعني أكيد حطيته في بعين الاعتبار أنه يكون المهرجان مختلف عن المهرجانات المسرحية يعني المختلفة في سلطنة عمان. إيش اللي بيميز هذا المهرجان بالتحديد؟
1: هو الله يسلمك أستاذ عدنان، مهرجان ليالي أوفير هو مش مجرد مهرجان مسرحي تنافسي يعني مجرد تقديم عروض مسرحية واستقبال وفود جاية فقط أنها تقدم عروض مسرحية، لا. هو أيضا يعني في فعاليات مصاحبة للمهرجان. هناك عندنا معرض تراثي تقليدي، مقتنيات جدا قديمة بحيث أنه يتعرف الضيوف والمشاركين بالتراث بالأشياء يعني اللي تربط الهوية العمانية.
0: نعم.
1: في يعني بنحاول نحن قدر المستطاع أن نربط الهوية العمانية بهذا المهرجان والهوية تكون أيضا واضحة.
0: يعني شجرة اللبان، الخنجر من خلال الشعار، يعني هذا ما يميز أيضا شعار المهرجان.
1: صحيح أستاذ عدنان. وأيضا عندنا معرض لبس النسائي العماني، عندنا أيضا ركن مسرح العرايس، عندنا أيضا طبعا اللي هو الركن التصوير نسميها الريد كاربت هذه.
0: نعم.
1: أيضا عندنا معرض للإنجازات المسرح العماني، يعني في فعاليات بحيث أنه المشارك والضيوف أيضا حتى الجمهور
0: يستمتعوا
1: المهرجان يستمتع ويقضي فيه أيام وليالي ممتعة يعني.
0: جميل. طيب يعني بس عشان نذكر المستمعين أن العروض المسرحية بتكون ديو دراما، صح؟
1: صحيح، ديو دراما الفن الثنائي.
0: نعم، الفن الثنائي. طيب، القطاعات اليوم، القطاعات الحكومية اللي مشاركة في النسخة الأولى لمهرجان ليالي أوفير المسرح الدولي.
1: هو حقيقة نحن يعني أنا أشكرك أستاذ عدنان، أتحت لنا الفرصة لنشكر حقيقة وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وأيضا المديرية الثقافة والرياضة والشباب في محافظة ظفار حقيقة لدعمهم اللوجستي لهذا المهرجان. وأيضا نشكر، نحن حقيقة واجهنا تحدي، ودائما نؤمن بالدورة التأسيسية دائما
0: فيها
1: تواجه
0: تحديات، نعم.
1: في تحديات وصعوبات، بالذات الجانب المالي والجانب الدعم شوية يعني بعدنا يعني، ولكن شكرا لكل من وقف معنا بكلمة، شكرا لكم أيضا أستاذ عدنان على اهتمامكم وحرصكم وتواصلكم، شكرا للمنظمين. للأمانة نحن شغالين يعني حتى الفريق التنظيمي ما يقارب، أنا واصلين يمكن عددهم أكثر من 50 شخص كمنظم،
0: نعم
1: والكل متطوع، الكل
0: نعم
1: متطوع.
0: نعم
1: فالمهرجان هذا يعني يعني للأمانة خلينا نقول هو حلم، هو شغف بنيناه بحبنا، يعني بنيناه حبنا لعمان، تمسكنا لهذا الأرض، تمسكنا أيضا بأنه نحن نقدم شيء ولو شيء بسيط يعني.
0: نعم.
1: فهذا المهرجان هو لا شيء حقيقة يعني، مهما قدمنا ومهما عملنا هو لا شيء للوطن يعني.
0: نعم.
1: فمهرجان ليالي أوفير هو بإذن الله نحن نسعى حقيقة أنه يكون من المهرجانات المهمة اللي بإذن الله يعني يضيف للحراك المسرحي. طبعا نحن عندنا أيضا ورش تدريبية، عندنا أيضا ورقة أوراق بحث، في كثير من التفاصيل حقيقة، وبإذن الله إن شاء الله خلال الأيام أيضا القادمة راح يتم الإعلان عن الفعاليات المصاحبة وأيضا عن الورش والتفاصيل الأخرى
0: بإذن الله. بالنسبة لحفل الافتتاح بإذن الله يعني بتكون برعاية من؟
1: حفل الافتتاح حقيقة كل الشكر والتقدير لصاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد.
0: نعم.
1: راح تكون إن شاء الله تحت رعايته الكريمة.
0: نعم.
1: يعني نوجه له حقيقة كل يعني نحن حقيقة من وصلنا خبر الموافقة وأنه هو
0: ودعمه
1: يعني
0: مستمر. نعم.
1: هذا حقيقة يعني رفع من المعنويات أستاذ عقيل، يعني رفع غير عادي حقيقة يعني.
0: نعم.
1: فمثل ما قلت لك نحن بنواجه تحديات، فلما وافق صاحب السمو حقيقة رفع معنوياتنا وكان يعني أعطانا كذا طاقة وأعطانا إحساس جدا قوي بأنه لا في يعني أنه لا المسؤولين، في مسؤولين وفي شخصيات مهمة مهتمة وعندها ثقة أيضا في الشباب العماني.
0: نعم.
1: فحقيقة يعني شكر موصول لصاحب السمو، شكر خاص طبعا من القلب من اللجنة المنظمة إلى صاحب السمو.
0: نعم. نتكلم عن صناع أغنية المهرجان. نحن تابعنا يعني كثير من الأسماء اللي موجودة البرنامج المصاحب في حفل الافتتاح، ومن اللي بيكون إن شاء الله أيضا في حفل التقديم، إلى الوصلات الغنائية، إلى أيضا ماذا سيقدم في حفل الافتتاح فريق وفرقة أوفير المسرحية.
1: الحفل الافتتاح طبعا راح يكون بمشاركة مقدمو حفل الافتتاح راح يكون الإعلامية الكويتية أميرة نجم، اليوم تم الإعلان عنها.
0: نعم.
1: أيضا الإعلامي العماني عوض صعب.
0: نعم.
1: طبعا نوجه لهم تحية كل شكر، وحقيقة تشرفنا ولنا الفخر في ذلك وتعاملهم الراقي معنا. بالإضافة أيضا عندنا لوحة غنائية راح تكون طبعا هي أغنية المهرجان، راح تغنى الفنانة رويدة المحروقي، وأيضا طبعا رويدة المحروقي الفنانة المعروفة دولة الإمارات
0: مهم.
1: وأيضا رهف جيتارة من الكويت.
0: نعم.
1: وعندنا أيضا الفنان العماني عبد العزيز العمري من عمان طبعا.
0: نعم.
1: وجه لهم أيضا التحية والشكر والتقدير. الأمور الثانية خليها مفاجأة أستاذ عقيل.
0: نعم إنزين إن شاء الله، بس يعني كذا باختصار نبغى نعرف أعضاء لجنة التحكيم من الدول اللي بتشارك إن شاء الله في المهرجان.
1: أعضاء لجنة التحكيم برئاسة الدكتور تامر أو ثامر العربي من جمهورية سوريا.
0: نعم.
1: ومن سلطنة عمان الدكتور شوبير العجمي. وأيضا من تونس أماني مبروك.
0: نعم. والعروض المسرحية في أكثر من دولة صحيح؟
1: نعم، العروض المسرحية الله يسلمك 9 عروض مسرحية. عندنا عرض من طبعا عرضين من سلطنة عمان.
0: نعم.
1: وعرض من الأردن وعرض من تونس وأيضا عرض من السعودية والإمارات والبحرين أيضا.
0: نعم.
1: وأيضا من جنوب أفريقيا.
0: جميل. العرضين اللي من سلطنة عمان تم اختيار فرقة من الفرق الخاصة بمحافظة مسقط ولا من من محافظات أخرى يعني؟
1: من والله ما أعرف وين بالضبط ما كنهم، لكن هم من يعني نعم من الشمال. فرقة فناني مجان.
0: نعم.
1: العمل بإخراج الدكتور عبد الله شنون، وأيضا فرقة الأمجاد من إخراج الأستاذ أحمد الشبلي.
0: أحمد الشبلي من ولاية صحار. جميل. نحن نتمنى التوفيق أستاذ المعتمد اليافعي رئيس اللجنة المنظمة ورئيس فرقة أوفير المسرحية. سعيدين جدا أنك حدثنا كذا باختصار قبل بدء أيضا هذه الأيام الثقافية المسرحية والعرس الثقافي المسرحي لمهرجان ليالي أوفير الدولي الديودراما. نتمنى التوفيق، وبإذن الله ستكون أيضا هناك لقاءات وتواصل معكم بشكل مستمر عبر أثير إذاعة الشباب من خلال وجود الفنانين، من خلال أيضا استضافتهم ومشاركتكم هذا الحدث الجميل في محافظة ظفار.
1: بإذن الله، بإذن الله تعالى. شكرا أستاذ عدنان، شاكر لك وتحية لك وتحية لطاقم العمل.
0: الله يحفظك، شكرا جزيلا. بلغ تحياتي لجميع الأخوان المنظمين أستاذ المعتمد، شكرا جزيلا.
1: واصل إن شاء الله. شكرا، شكرا.
0: بارك الله فيك. يعني 7 من تاريخ 7 يونيو إلى 12 يونيو عرس ثقافي مسرحي الخشبة السمراء، يعني هي تحدد الحكاية وتبدأ الحكاية وتروي القصص وأداء الفنانين لكل العالم من خلال وفود المشاركة في مثل هذه المهرجانات الدولية. وحلو إن في يعني نشوف في مسقط بين فترة وفترة مهرجان مسرحي، فرق أهلية تقدم عروض جميلة جدا. أعتقد بكرة أيضا في عرض مسرحي بولاية الرستاق ومجموعة من الشباب، الطاقات الشبابية اليوم حاضرة ومتواجدين في الساحة الدرامية، وما شاء الله بعد ذلك نشوف أعمالهم على التلفزيون أو من خلال تواجدهم في الأعمال الجميلة اللي قدموها واللي فيها رسالة وتحمل رسالة لكل أسرة ولكل بيت عماري. كل التوفيق لكل شبابنا في مختلف المجالات الفنية. أمانة يعني الكل يبذل جهد ويحاول أن تصل هذه الرسالة وهذه الثقافة لجميع المتابعين من خارج حدود السلطنة وخارج حدود السلطنة، أن نحن موجودين وهذه أعمالنا. ونتمنى التوفيق لكل الفرق المشاركة أيضا في هذا المهرجان، مهرجان ليالي أوفير المسرح الدولي الديودراما النسخة الأولى. بإذن الله متواصلين معاكم، الوقت يمر بشكل سريع جدا، 30 دقيقة بتكون مع سوالفكم واتصالاتكم بعد هذا الفاصل.

حياكم الله مستمعينا ويا هلا بكل المنضمين لمتابعتنا عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. يا هلا وسهلا فيكم، لازلنا متواصلين معاكم في محطاتنا المتنوعة هذا المساء. شكرا جزيلا لكل المشاركات الواردة على رقم الواتساب على 7244200. وبعد ما نقرأ مجموعة من الرسائل عشان ما نأخر رسائل، بنبدأ نستقبل أيضا مكالماتكم عشان نروح إلى أبوابنا وسوالفنا هذا المساء. شكرا يا

0: يكون في مجلس بلسان سليم ونفس سوية فليغلق بابه، فالبيوت واللقاءات أمان، إما أن تكون سكنا أو اعتزلها بشرف. تحية لكم، تحية مسائية للجميع. الكلمات ليست حروفاً بريئة كما يظن الناس، بل هي بصمات نفسية. كل جملة تقولها تحمل خلفها حرارة اللحظة التي ولدت فيها، غضب، خوف، تكبر أو يعني حب أو فراغ. اللغة ليست ناقلا محايدا للفكرة، هي الفكرة وهي ترتدي جلد الإنسان. ولهذا حين يكتب شخص ما، لا تقرأ ما قال فقط، بل تقرأ كيف كان من الداخل وهو يقول. قد يقول اثنان نفس الجملة تماما، لكن أحدهما خرجت منه كالسيف، والآخر خرجت منه كعلاج، والثالثة كخدعة ناعمة. المعنى واحد لكن الطاقة مختلفة جذريا. ولهذا أيضا الذكي لا يرد فقط على الكلمات، بل على مزاج الواعي الذي يعني يتعامل معه. سليمان بن سعيد العاصمي، شكرا جزيلا لك يا سليمان. مجموعة من الرسائل ومجموعة أيضا من الكلمات. فاطمة بنت عيد من خلفان المحروقية أم غيث، سعيدين جدا بتواصلك معنا. تقول النجاح أحيانا ليست في أن تنال كل ما تريد، بل في أن تتفوق أو أن تفوتك بعض الأشياء التي لو جاءت لأثقلت قلبك وأربكت طريقك. فما فاتك قد يكون رحمة، وما تأخر عنك قد يكون لطفا خفيا. مساء الخير والسعادة أم غيث فاطمة عيد المحروقي، شكرا جزيلا يا فاطمة. في كثير من الرسائل يعني اللي وصلت، نحاول نقرأ أكبر عدد من الرسائل. هذه الرسالة من خالد بن سليمان العاصمي، يقول عندما تفرح لا تعلن فرحك، لكن عبر عن هذا الفرح من خلال أن لا تفتح أيضا أبوابك وأبواب قلبك لكل مستمع. فالفرح مثل الأسرار الجميلة، يزدهر مع من يحبك حقا ويشوف فيك كل نعم، بدل أن يحتفي البعض بها بطريقة قد يعني تعيق أيضا هذه الفرحة في حياتك. فهؤلاء القليلون اللي يحبوا الفرح من خلال يشوفوا الشيء بجمال ما تراه. تحياتي لكم خالد بن سليمان العاصمي، شكرا جزيلا لك. تحية أيضا لأبو تركي، حياك الله يا أبو تركي. نحن قلنا هذه الأغنية طبعا الفنان حسن لحسين، عفوا أحمد حسين، وهي أغنية طاح الرط الطاح، وهي ليست لصلاح الزجالي، وهي كانت من إنتاج 2010 بالتحديد على حسب ما اختارت فاطمة. ممكن الأصوات قريبة من بعض. أبو نصر ريامي، شكرا جزيلا لك. يقول يطيب لي أن أتقدم إليكم بخالص الشكر والتقدير على ما تقدمونه من برامج هادفة، محتوى مميز يسهم في رفع وعي الشباب ويلبي تطلعاتهم. لقد لمسنا من خلال متابعتنا لبرامجكم حرصكم الدائم على مناقشة القضايا التي تهم الشباب وتقديم المادة الإعلامية بأسلوب راق ومهني يعكس دوركم الريادي في الإعلام. متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح، ونتطلع إلى مزيد من العطاء والتميز. تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير، المرسل أبو نصر الريامي. شكرا جزيلا على الإطراء الطيب يا أبو نصر، جزاك الله الف خير. شكرا. معنا اتصال. الو،
1: اهلا وسهلا، مساك الله بالخير والنور والسرور والورد والعنبر والزهور والعطور والبخور يا ابو عبد الله.
0: يا مرحبا وسهلا، ومساك الله بالمسك والنور والسرور والسعاده الدائمه يا رب العالمين.
1: اللهم امين جميعا يا رب العالمين.
0: كيف حالك يا خالد؟
1: الحمد لله عافيك.
0: كيف الصحه؟ ان شاء الله بخير.
1: اللهم يسلمك عافيه.
0: اليوم كل الربع ما شاء الله بعثت لهم السلام والتحية في الرسالة، حتى مناقر الرسالة تعبت آخر شيء.
1: ربي يعطيك الصحة.
0: الله يسلمك، كيف أمورك؟ عساك طيب؟
1: الحمد لله، اللهم لك الحمد. أخبارك؟ كيف صحتك؟
0: الحمد لله. شكلك اليوم جوك رياضي بحت
1: اليوم؟
0: ولك اليوم؟
1: الحين طالع من شاطئ السيد شوية. وهذا متوجه إلى المنزل مثل ما يقولوا.
0: يلا توصل بالسلامة يا رب.

0: اللهم يسلمك يا
1: كيف
0: اخي.
1: الطريق؟ شيء زحمة ولا
0: الطريق سوق السيد؟ لا ما في زحمه الحمد لله رب العالمين. خلاص
1: الشارع
0: الله العيد
1: سالك؟
0: نعم
1: الحمد
0: الشارع سالك خلاص خلص السيد.
1: خلص السوق ها؟
0: خلصت الزحمه وخلص كل شيء. وبعدين ترى
1: بس
0: في
1: الأغراض
0: كمان
1: بعدها موجودة في السوق ما خلصت.
0: موجود الحين بعد مشتري بعدني انا تفزيرة شوى بعد ما مسوي شوى العيد تعرف
1: ليش متأخر؟
0: متأخر. كل تأخيرة في أخيرة يا أخي.
1: إن شاء الله. يلا نروح إلى الأبواب يا خالد.
0: إن شاء الله بإذن الله
1: أي
0: تعالى.
1: باب تختار؟
0: المتبقي كم؟
1: الأرقام المتبقية كل الأرقام ما عدا 7 و5 و1 و10.
0: خلينا 3.
1: ثلاثة.
0: نعم
1: طيب نروح إلى 3 مباشرة. إلى 3 من أغاني حسين الجسمي، إيش الأغنية اللي ترددها وتتذكرها دائما يا خالد؟
0: نعم
1: تسمع لي حسين الجسمي ولا ما تسمع؟ خالد انقطع الاتصال، ما عندك إرسال شكله يا خالد. طيب لحد ما ترجع لنا من جديد نستقبل مكالمة أخرى ولا نروح إلى رسالة أخرى؟ نروح لاتصال آخر. 2 4 6 9 8 1 5 1. خالد
0: اهلا عدنان.
1: وين روحت؟ انقطعت
0: ما
1: المكالمة.
0: روحت شبكة ما شيء معكم يمكن.
1: معاك انت، نحن لا شبكتنا زينة، 7 خطوط على الرقم.
0: انا في سوق طيب يعني معقول السيب ما فيها شبكة يا اخي؟
1: والله يمكن تلفونك
0: اي سؤال بسيط
1: يبال تعيد برمجته.
0: ربي يعطيك الصحة العافية.
1: جالسين جالس اسألك انت السؤال اللي اخترته. تسمع اول شيء لحسين الجسمي ولا لا؟
0: نعم أسمع وعندي موال خاص أحبه كثير يعني.
1: أوه أي موال؟
0: قالوا تسلى عن المحبوب فقلت بمن كيف التسلي وبالإحشاء نيران إن التسلي حرام في مذاهبنا فكيف يقبل بالغفران إيمان فشارب الخمر يصحو بعد سكرته أما شارب الحب طول العمر سكران.
1: ومن الأغاني اللي تذكرها لحسين الجسمي غير الموال؟
0: هذيك شو يسموها هذيك
1: صدرك يا طير، قطر الندى، واجد اغاني ما شاء الله.
0: لا في اغنيه جديده منزلها هو تقريبا 2022 تقريبا
1: 2022 حسين الجسمي
0: تقريبا 22 23
1: ما تتذكر كلماتها؟
0: ما اتذكر كلمات
1: في 2022 ما شاء الله هو يعني منزل اكثر من اغنيه.
0: لكن في اغنيه كذا حزينه جميله يعني
1: حزينه
0: حزينه وجميله
1: حزينه وجميله حزينه وجميله لحظه اريد اتذكر ايش تتوقع بتطلع. زي على الاقل
0: لا.
1: كلمه منها
0: كنت حسبك قالها ما اعرف ميت واموت في كذا تقريبا. انا صراحه من معجبين راشد الماجد وماجد المهندس وصلاح الزدقالي صراحه يعني.
1: ما شاء الله. زين دعيت الله قصدك؟
0: دعيت الله
1: ولا دلع والدلع؟
0: لا لا لا دعيت الله.
1: دعيت الله
0: دعيت الله.
1: زين بنسمعها. تمام يا خالد
0: ربي يعطيك الصحة.
1: الله يعطيك الصحة والعافية. شكرا جزيلا لك.
0: بارك الله فيك.
1: الله يحفظك. معنا اتصال آخر. ألو السلام عليكم. 2 4 6 9 8 1 5 1. فيصل أبو تركي شاركنا بالصوت على الرسائل. يعدل اليوم فيصل أبو تركي. محمد الهادي من ولاية العامرات يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير وسعادة يا رب. أخوي عدنان أتمنى دائما تكون بخير وصحة وعافية يا صاحبي، والقلب يزهو قربكم في صحبتكم يحلو الزمان ويبتسم، انت الرفيق اذا تعسر دربنا وبك الوفا على المودة يختتم. ابعد تحياتي للصديق الوفي والعضيد علي المطاعني، اتمنى له دائما التوفيق والنجاح. محمد الهادي من ولاية العامرات يقول اعتقد اغنية مش ودعتك الله يقصد وبحبك وحشتيني، هذه اغنية قديمة ما 2022 يا علي النجادي. ودعيت الله لأميمة طالب. بحبك وحشتيني، أعتقد أقدم من 2022 يا علي النجادي. كيف أمورك يا علي؟ يقول هناك وهم شائع بأن الزمان أصبح أسرع، بينما الحقيقة أن ما يتسارع هو إيقاع الحياة. فكلما غرق الإنسان في دوامة التكرار والاستنزاف الذهني والضجيج الرقمي، دخل حالة من التخدير الإدراكي، يعيش الأحداث دون أن يختبرها فعلا، وتعبر الأيام دون أن يترك فيها أثرا. العقل لا يحسب العمر بالتقويم، بل بما يسجله من تجارب وتحولات، وعندما تتشابه الأيام يحدث ما يمكن تسميته انكماش الذاكرة الزمنية، فتتكدس الأسابيع والسنوات في الذهن كأنها حدث واحد. يولد ذلك الإحساس بأن الحياة تنزلق بسرعة مخيفة. المشكلة ليست في الوقت، بل في فقدان الحضور. فكلما زادت السرعة تراجع التأمل، وكلما ارتفع الضجيج انخفض الوعي بالتفاصيل. لذلك لا يشعر الإنسان بأن العمر يمر سريعا إلا عندما يتحول من صانع للحياة إلى مجرد عابر داخله. الزمن لم يسرع، لكن كثيرا من البشر دخلوا في حالة تآكل شعوري جعلتهم يشاهدون حياتهم تمر بدلا من أن يعيشوها. علي بن خاطر النجادي، تحياتي لك، مسائك سعيد. كيف أمورك؟ يقول بس هي اللي يقصدها سمعوني الأغنية. يبالك يا علي، إن شاء الله حاضرين. شكرا لتواصلك معنا. أحمد المزيدي أبو صهيب ومحمد، كيف أمورك؟ عساك بخير. تحية لمروان السعيدي، سلام لك يا مروان، من أحمد أبو صيب ومحمد. يقول انظر للحياة بجانب مشرق وسعيد، اقنع نفسك وردد أنك سعيد وإنك تمتلك أسباب السعادة. اكسر اليأس بكلمات التفاؤل والفرح، وكل مداهمك من يأس دع الأمل يشرق في قلبك واصرخ بصوت عال أنك سعيد وليس للحزن مكان في قلبك. مساء الخير لجميع المستمعين، ولك عدنان ولمروان ولكل الأصدقاء المتابعين. نحن نحاول نقرأ أغلب الرسائل بشكل سريع جدا. مسعود خليفة بن مسعود الرحبي، من عيوني هذه قصيدة قصيرة لهم، لأخوي يعقوب بن مسلم السيابي وأخوي عدنان الميمني. يا يعقوب يا أصيل الطيب والمرجلة، سند وقت الشدة وضحكة وقت الضيق. يا عدنان يا غالي يا معدنك ذهب، شافاك الله وعافاك وقمت سالم معافى. إخوة ما تفرقهم سنين ولا بلاد، قلوبكم بيضة وطاريكم فخر. الله يديم المحبة بيننا ما حيينا، ويحفظكم لي ويخليكم عز وفخر. تحياتي لكم جميعا، والله يشفي مرضى المسلمين جميعا. شكرا جزيلا لك يا أخوي خليفة بن مسعود الرحبي. سعيد جدا بتواصلك، وإن شاء الله نتواصل دائما على الخير يا خليفة ويا يعقوب أيضا، إن شاء الله توصل الكلمات الطيبة اللي رسلتها. سند يعقوب. سامي العبدلي، طبعا أكيد قرأنا رسالتك وسلامك وصل لكل الأصدقاء. نحن يعني وصلنا إلى نهاية مشوارنا بالتحديد اليوم من خلال متابعتكم وتواصلكم المستمر لإذاعة الشباب. إن شاء الله بكرة يلاقوكم الزملاء بأيضا موضوعات فنية غنائية، وأيضا لقاءات من خلال تواصلكم مع استوديو 5 ومساءات أثير إذاعة الشباب. إلى الملتقى بإذن الله في لقاءات قادمة، إلى لقاء قريب بإذن الله يجمعنا. هذه تحية من فريق العمل، معكم في الإخراج مروان السعيدي، وتحية مني عبر ناقل الصوت في الإعداد والتقديم أخوكم عدنان الميمني. إلى الملتقى في أمان الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان،
1: من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
4: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غداً مختلفاً، ونفتح آفاقاً لا حدود لها من الإبداع، معاً نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: في ليل يهمس بالموسيقى، نفتح لكم نافذة تطل على عالم من الإبداع، حيث لا حدود بين القصيدة
1: واللحن،
0: ولا فاصل بين الحرف
1: والصوت.
0: هنا في مقام
1: وموسيقى،
0: حيث يلتقي العلم
1: بالإحساس،
0: نصغي معكم إلى نبض الفن،
1: ونتذوق حكاية الأغنية من مهدها الأول،
0: من الفكرة
1: إلى اللحن
0: إلى الصوت. في كل حلقة نبحر معا في أعماق المقامات الشرقية، نكتشف أسرارها
1: ونتذوق سحرها،
0: ونتعلم كيف تتحول النغمة إلى شعور،
1: وكيف يكتب الشعراء بالكلمة
0: ما يقوله العود بالوتر. وقد قالها شاعر: وألحان العود تبكيني وتضحكني، كأن فيها حديث النفس والقدر. مقام وموسيقى يأتيكم عبر إذاعة الشباب كل سبت من 8 حتى 10 مساء،
1: مع هيثم الزجالي
0: والمخرج محمد شملي.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: هالسيارة مش عم تمشي بالدحدا يدفجي.
3: يلا بابي، مو صار لهالسيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
4: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
3: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال، حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
4: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
3: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
4: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
3: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
4: مع عابدين البلوشي
3: وهيثم الزجالي
4: والمخرج
3: جلال خويطري.

0: شكراً شكراً.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان
2: الإنسان
1: مسك النهار.
2: مسك النهار،
1: مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
3: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
2: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
4: صباح المدارس،
2: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.
5: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 14 يونيو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق.
2: نبض الابتكار،
1: نبض الابتكار.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة استثنائية جديدة من برنامجكم الأسبوعي نبض الابتكار عبر أثير إذاعة الشباب. مستمعينا، اليوم نسلط الضوء على النماذج الملهمة والأفكار التي تتحول إلى حلول، والابتكارات التي تتجاوز حدود المختبرات لتصنع أثرا حقيقيا في حياة الإنسان. طبعا حلقتنا اليوم تأتي في وقت يشهد فيه العالم ثورة غير مسبوقة تقودها التقنيات المتقدمة في مجالات الصحة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والطائرات المسيرة والتقنيات المساعدة. أصبح التنافس العالمي قائما على المعرفة والبحث العلمي والقدرة على تحويل الأفكار إلى منتجات وحلول قادرة على معالجة التحديات الإنسانية والتنموية. فمن المهم جدا أن نثير هذه التساؤلات لدى الباحثين وأيضا الشباب المبتكرين يعني إثارتهم في مجالات حيوية، مجالات تحتاجها الدول خلال المرحلة القادمة، لأن أصبح لا مجال أو لا محل لدعم هذه التقنيات بشكل كبير. طبعا في سلطنة عمان يتناغم هذا التوجه مع مستهدفات رؤية عمان 2040 التي وضعت الابتكار والبحث العلمي والاقتصاد القائم على المعرفة في قلب أولوياتها، وأيضا وسعت هذا في بيئة يعني المحفزة للمبتكرين والباحثين وأيضا رواد الأعمال. وشاهدنا كثير من هذه التجارب وكثير أيضا من البيئات المناسبة التي تدعم هذا التوجه على الواقع من خلال كثير من الفعاليات وكثير من المسابقات وكثير من التوجه طبعا حتى في الجامعات والكليات وأيضا في المدارس. مستمعين، حلقة اليوم تحمل قصص نجاح عمانية مشرفة. نستضيف مجموعة من المبتكرين الذين رفعوا اسم سلطنة عمان في واحد من أكبر المعارض العالمية للابتكار والتكنولوجيا، وهو إتكس 2026. حققوا إنجازات استثنائية وسط منافسة عالمية واسعة. إن شاء الله راح نستضيف معنا في الاستوديو المبتكرة بلقيس بنت سالم الحكمانية، الرئيس التنفيذي لشركة سول الناشئة، صاحبة مشروع كارديوكي، وهو نظام طبي ذكي مغلق يراقب العناصر الحيوية الحرجة بشكل مستمر. راح نعرف أيضا كثير من التفاصيل حول هذا المشروع. حصدت على الميدالية الفضية وتم اختياره ضمن أفضل 8 مشاريع على مستوى المعرض لعرضه أمام المستثمرين الدوليين. أيضا راح نستضيف المهندس لقمان الضفري، مؤسس مشروع العدسة المسيرة الذي يوظف الطائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي لفحص الطائرات بصورة آلية ودقيقة، وهو مشروع يجسد طبعا التحول الرقمي في قطاع الطيران والصيانة. حقق إنجازا عالميا بحصول على الميدالية الذهبية وجائزة أفضل اختراع في المعرض، بالإضافة إلى اختياره ضمن أفضل 8 مشاريع عالمية أمام المستثمرين. أيضا رح نلتقي بزاهر بن سالم العلوي مؤسس شركة طحلب المستدامة للتقنية الحيوية الذي يعمل على تطوير منصة علاجية حيوية مبتكرة لتسريع التئام جروح مرضى السكري والجروح المزمنة عبر توظيف التكنولوجيا الحيوية الحديثة لخدمة القطاع الصحي وتحسين جودة حياة المرضى. طبعا حصل زاهر على الميدالية الذهبية في المعرض. كما نستضيف أيضا المبتكرة نهية بنت ناصر حمدانية صاحبة مشروع سينس جلاسس، وهي نظارات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من التفاعل مع البيئة المحيطة باستقلالية وأمان. طبعا حقق المشروع الميدالية الذهبية واختير كذلك ضمن أفضل 8 مشاريع على مستوى المعرض العالمي جيتكس 2026. مستمعين الأعزاء، ما يجمع طبعا ضيوفنا اليوم ما فقط الفوز بالميداليات والجوائز الدولية، وكثير طبعا من الشباب العماني اللي حقق هذه الإنجازات في المحافل الدولية، بل قدرتهم على توظيف المعرفة والبحث العلمي والتقنيات المتقدمة لصناعة حلول تمس الإنسان بشكل مباشر، من إنقاذ حياة المرضى إلى تعزيز سلامة الطيران إلى تسريع العلاج إلى تمكين ذوي الإعاقة البصرية من الاستقلالية والاندماج. طبعا نماذج تؤكد أن الابتكار في من شباب سلطنة عمان لم يعني يكتفوا بالمشاركة في المحافل الدولية، بل أصبحوا ينافسوا على المراكز الأولى ويحجزوا مكانة بين أفضل المشاريع العالمية للاستثمار والاستثمار الحقيقي للمستقبل. مستمعين الأعزاء، كونوا معنا في هذه الحلقة الخاصة من نبض الابتكار، نقترب من هذه القصص ونستكشف كيف يمكن لفكرة ولدت في عمان إلى أن تصل إلى العالم وإلى أن تتحول إلى مشروع يحمل قيمة إنسانية واقتصادية وعلمية واعدة. معكم في الإعداد والتقديم بدر بن أحمد الحبسي، وفي الإخراج المنتصر بالله العامري. أيضا ننتقل مستمعينا الأعزاء لفقرة نفكر ونبتكر. طبعا يعني نعود إليكم في هذه الفقرة بشكل أسبوعي وتعودنا عليه طبعا، لي يعني نستعرض فيها نماذج وأفكار ملهمة حول العالم، نستكشف كيف تسهم الابتكارات في حل التحديات وتحسين جودة الحياة وصناعة مستقبل أفضل. ابتكارات عالمية، رقائق إلكترونية قابلة للزرع لمراقبة المرضى عن بعد. تعمل طبعا العديد من المراكز البحثية العالمية على تطوير أجهزة استشعار دقيقة تزرع داخل الجسم لمراقبة المؤشرات الحيوية بشكل مستمر وإرسالها للأطباء لحظيا، مما يساعد على التدخل المبكر وتقليل المضاعفات الصحية. طبعا كثير من المبتكرين والأطباء حاولوا تطوير هذه التقنية، والآن بدأوا بالفعل تطبيق هذه التقنية على مجموعة من المرضى، وبالتالي هذه التقنية راح تساعد بشكل كبير للكشف المبكر عن هذه المضاعفات. أيضا الطائرات المسيرة لفحص البنية الأساسية، أصبحت الطائرات بدون طيار مزودة بالذكاء الاصطناعي تستخدم عالميا لفحص الجسور والطائرات وخطوط الطاقة والأبراج، وما يختصر طبعا الوقت. وكثير طبعا من الشركات العمانية بدأت بالفعل تطبيق هذه التقنيات وتوطين هذه البرمجيات هنا في السلطنة. أيضا النظارات الذكية المساعدة للمكفوفين، تشهد تقنيات هذه البرامج وهذه النظارات تطور كبير عبر نظارات تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتعرف على الأشخاص وقراءة النصوص ووصف البيئة المحيطة صوتيا، مما يمنح المستخدمين استقلالية أكبر في حياتهم. أما على المستوى الإقليمي في المملكة العربية السعودية، يجري توظيف الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي لدعم التشخيص المبكر وتحليل الصور الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية. أما في دولة الإمارات العربية المتحدة تتوسع تطبيقات الطائرات المسيرة في مجال التفتيش الهندسي ومراقبة البنية الأساسية والخدمات اللوجستية الذكية. أما في دولة قطر تشهد مشاريع التكنولوجيا الصحية نموا ملحوظا من خلال تطوير حلول رقمية لمتابعة المرضى وإدارة البيانات الطبية وتحسين كفاءة الخدمات. أما على المستوى المحلي في سلطنة عمان يواصل طبعا المبتكرين العمانيين تحقيق إنجازات عالمية في مجالات الصحة والتكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي من خلال تطوير حلول تستهدف التحديات الصحية والبيئية والتنموية. وإن شاء الله بعد الفاصل راح نلتقي بالشباب لمعرفة كثير من التفاصيل، بالإضافة إلى أن تشهد السلطنة نمو متزايد في المشاريع القائمة على الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي لخدمة قطاعات الطيران والطاقة والزراعة والبنية الأساسية بما يعزز التحول الرقمي، كما تتوسع الابتكارات الموجهة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال حلول ذكية تسهم في تعزيز الاستقلالية والاندماج المجتمعي. وبذلك نرى أن الابتكارات اليوم لم تعد مجرد فكرة، أصبحت طبعا وسيلة حقيقية لإنقاذ حياة الناس بشكل مستمر. مستمعين الأعزاء، إن شاء الله بعد الفاصل مباشرة نعود للحديث عن تفاصيل وكثيرة فيما يتعلق بهذه المشاريع، وضيوفنا أيضا اللي حققوا الميداليات الذهبية في جيتكس 2026.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق.
2: نبض الابتكار،
1: نبض الابتكار.
3: اهلا وسهلا مستمعينا الاعزاء، نعود لكم من جديد بعد هذا الفاصل للحلقة الخاصة باستضافة مجموعة من المبتكرين العمانيين الذين تمكنوا من رفع اسم سلطنة عمان عاليا في المحافل الدولية وحققوا إنجازات متميزة في معرض إتكس 2026، أحد أكبر المعارض العالمية المتخصصة في الابتكار والاختراع والتكنولوجيا. يسعدنا نرحب في الاستوديو بضيوفنا بلقيس بنت سالم الحكماني، الرئيس التنفيذي لشركة سول الناشئة وصاحبة مشروع كارديوكي، النظام الطبي الذكي الذي يراقب المؤشرات الحيوية الحرجة ويتدخل بشكل آلي للمساعدة في إنقاذ حياة المرضى وتقليل المضاعفات الصحية. وقد حقق المشروع الميدالية الفضية وتم اختياره ضمن أفضل 8 مشاريع على مستوى المعرض العالمي. نرحب فيك بلقيس. أول شيء فخورين فيك جميعا، مبارك لك ولزملائك هذا الإنجاز. دائما ما شاء الله الشباب العماني يمثلوا السلطنة في المحافل الدولية ويحصلوا على ميداليات يعني على مستوى ذهبية وأيضا فضية، وهذا الإنجاز طبعا ما غريب على الشباب العماني، ولكن ما ميز مشروعكم نوعية هذا المشروع وأيضا الجهد الكبير اللي حصل فيه المشروع. نبارك لك مجددا ونرحب فيك في استوديو أثير إذاعة الشباب في برنامج نبض الابتكار.
4: يا هلا فيك أستاذ، جزاكم الله خير على هذه الاستضافة والله الحمد. يعني كان فوزنا بثلاث ميداليات ذهبية وميدالية فضية على مستوى آيتكس حقيقة حاجة مشرفة وإنجاز ولله الحمد يتحدث عنه سنوات عدة على مسيرتنا الشخصية.
3: ما شاء الله، من 2019 صح؟
4: أي نعم،
3: شركة سول من 2019 إلى الآن، معناته ما شاء الله يعني جمعتوا خبرة كبير، وراح نعرف تفاصيل وما راح نتحدث طبعا هذا المشروع، بس أكيد في مشاريع كثيرة من 2019 إلى الآن، ونحن فخورين مجددا بكم. وأيضا مهندس لقمان الظفري مؤسس مشروع درون لينز العدسة المسيرة، والمشروع الذي يوظف الطائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي لفحص الطائرات وتحليل الأعطال بصورة دقيقة وآلية. طبعا المشروع مستمعينا حقق الميدالية الذهبية وجائزة أفضل اختراع في المعرض، بالإضافة إلى اختياره ضمن أفضل 8 مشاريع عالمية أمام المستثمرين. ما شاء الله لقمان، 3 جوائز لهذا المشروع، نبارك لك هذا الإنجاز الدولي، وإن شاء الله يعني هو دافع كبير لمسيرتكم خلال المرحلة القادمة.
5: أولا السلام عليكم ومساء الخير، جزاكم الله خير أستاذ بدر على الاستضافة، وبداية أتقدم صراحة بالشكر لهيئة البحث العلمي والابتكار على يعني دعمها المستمر للمبتكرين ورواد الأعمال والطلبة وغيرهم. طبعا كانت مرحلة طويلة لمشروع العدسة المسيرة، بديناها في 2023 في الكلية العسكرية التقنية كبحث بإشراف الدكاترة بقسم هندسة الطيران وأيضا دائرة البحوث التطبيقية، فاستمر بعدة مراحل إلى ما وصلنا يعني للمرحلة الأخيرة، كان باحتضان مطارات عمان وأيضا جامعة سلطان قابوس، وأخيرا بفوزه في المراكز في معرض آيتكس.
3: جزاكم الله خير، و يعني أيضا شكر كبير جدا لهيئة البحث العلمي والابتكار برئاسة سعادة الدكتور سيف الهدابي، له كل التحية والتقدير ولفريق العمل، وأيضا أعتقد الأستاذة خديجة كانت معاكم برفقتكم في هذا الإنجاز، وأيضا فريق العمل في الهيئة على هذا الدعم الكبير، وأيضا يعني الدعم المعنوي والمالي، وأيضا مرافقتكم في هذا الإنجاز هناك في المعرض ايتكس. نبارك لهم ولكم ولكل عماني طبعا على هذا الإنجاز، إنجاز عالمي، إنجاز أنك تروح بأربع مشاريع وكل هذه المشاريع تحصل عليها ميداليات ذهبية وفضية، وأيضا على مجموعة أخرى من الجوائز سواء عرضها للمستثمرين أو أعتقد جائزة أفضل في لجنة التحكيم ولا في المعرض،
5: في المعرض على على مستوى المؤسسات البحثية.
3: ممتاز ممتاز. بلقيس نبدأ معك قبل نروح لتفاصيل المشروع وكارديو كي، أكيد في تفاصيل يعني كانت مع هيئة البحث العلمي والابتكار هنا في عمان قبل لا تروحوا إلى المشاركة الدولية. جيد، تعطينا تفاصيل عن هذه المشاركة وأيضا التنافس اللي حصل من مجموعة كبيرة، وكم كان عدد المنافسين هنا في عمان على المستوى المحلي قبل لا تروحوا إلى المعرض.
4: الهيئة هيئة البحث العلمي والابتكار تعرض سنويا أنه اللي يحب أن يشارك في هذه المعارض، تعرض منافسة وفيها شروط للاختيار. حقيقة هذه ما أول مشاركة أو ما أول مرة أنا أتقدم للمنافسة حال المشاركة في معرض ايتكس، إنما سبق وقدمت في 2025 على التنافس للمشاركة في ايتكس، ولكن ما حالفني الحظ في ذلك الوقت، إنما حالف ثلاث أشخاص وما شاء الله أيضا حصلوا على ميداليات ذهبية وميدالية فضية. في 2026 قربت بالمشاركة في بمشروع آخر، وكان ولله الحمد اختياره من ضمن يعني على من ضمن العشرين من 96 متنافس في هذا المعرض
3: في عمان.
4: في عمان نعم، عملونا معرض لعرض هذه الأفكار على لجنة التحكيم، كان في جامعة صحار، وفي نفس اليوم عرضت النتائج من تأهل هي المشاركة في معرض ايتكس
3: مباشر أربعة.
4: أي نعم مباشر أربعة، كان في فترة اللي هي مراجعة يعني نقاط التقييم حال 20 مشترك، وبعدها تم إعلان النتائج. يعني العمل حقيقة كان كبير والتنظيم أيضا كبير وليس سهل، إنما جهودهم اللي مبذولة في المعرض في جامعة صحار كان واضح، والجهد اللي المبذول واللي
3: تستحقوا نعم جميعا.
4: مراجعتهم حال أيضا لجنة التحكيم أوريدي هم في فترة التقديم كان نرفق أكثر من بحث عن المشروع، فلجنة التحكيم كانت جاية وهي جاهزة عن المشروع والأسئلة اللي تطرحها، أيضا الأسئلة وطريقة العرض والكرايتيريا اللي هم حاطينها للتقييم خلال المعرض كانت أيضا مش سهلة، بس الحمد لله ولله الفضل يعني تم اختياري ضمن الأربع المشاركين لتمثيل عمان في معرض ايتكس.
3: ممتاز ممتاز، بالعكس يعني تستحقوا هذا الجهد، تستحقوا هذا التنظيم، لأن دائما الدعم للمبتكرين شيء مهم وركيزة أساسية في أي دولة على مستوى العالم، لأنهم يعني هم الركيزة الأساسية لإيجاد حلول للتحديات اللي تواجه الدول. وبالتالي كنت أسمع تقرير في 3 أو 2 مليون من المتخصصين في الذكاء الاصطناعي في الصين، وبالتالي في موجود تقريبا 9 جامعات متخصصة للذكاء الاصطناعي، وبالتالي هذا الاهتمام الكبير أكيد راح تكون المخرجات بهذا العدد الكبير، والاهتمام أيضا في البحث والبحث العلمي، والاهتمام أيضا في التخصصات الحديثة مهم جدا، وأيضا أنتم جزء من هذه المنظومة، وبالتالي أنا أتوقع أن هذا الاهتمام هو اللي أيضا واهتمامكم أنتم واهتمام من دعمكم في الجامعات كليات اهتمام دعم أيضا المراكز دعم أيضا أهلكم أكيد هو اللي ساعدكم بشكل صحيح. كبير أنكم تصلوا لهذه المرحلة من الإنجاز. بلقيس الآن روحي تحدثي عن مشروع كارديوكي، إيش تفاصيل بالضبط هذا المشروع ومن متى بدأ وإلى وين مراحل أيضا اللي وصل فيه الآن أثناء المشاركة؟
4: كارديو كي هو مشروع أو فكرة كانت متمحورة أو ناتجة من ملاحظة لمعاناة لمرضى فشل عضلة القلب، حيث أنهم يعني يترددوا على المستشفى كثير لقياس العناصر، خصوصا مثل عنصر البوتاسيوم.
3: طبعا أنت ممرضة في المستشفى أيضا في قسم أمراض القلب،
4: أي عناية ما بعد عمليات القلب، بس ممتاز. في هذه الفترة كنت عاملة مناوبة أو تغطية في عيادات القلب كبار، فكان حقيقة الملاحظة في خصوصا في يوم عيادة فشل عضلة القلب أنه أغلبيتهم يحتاجوا لهذا الفحص، والبعض يتردد لقياس أو لمعرفته، غير أن البعض اللي هو من غير أي أعراض جانبية يكون عندهم ارتفاع حاد أو انخفاض حاد في هذا العنصر. طبعا لو رحنا على الجانب تأثير هذا العنصر، فهذا العنصر يؤثر بشكل كبير وبشكل صامت أيضا، ويؤدي إلى توقف العضلة لا سمح الله في أي لحظة، ارتفاعه وانخفاضه بشكل حساس ومباشر. فجاتني الفكرة أنه ليش لا، ليش يعني هذول المرضى يعانون حقيقة في المراجعات، مسافة القيادة إلى المركز، المتابعات في المجمعات الصحية، هذا يؤثر نفسيا كثير على هذه المرضى، خصوصا المرضى اللي هم في المراحل المتأخرة يعني. وبدت الفكرة من ليش لا، ليش ما يكون في حاجة المريض ممكن أنه يستخدمها وهو في البيت وهو موجود في المستشفى. فجاتني فكرة أنه في البداية يكون في سنسر لهذه القياس، عملت بحث بهذا الخصوص، تواصلت مع المختصين في هذا المجال، عملنا اجتماعات في الشركة مع الفريق، وتم تحديد التنظيم. بعدها طورنا الفكرة إلى أنها تكون مرتبطة بمضخة، هذه المضخة تقوم بتعديل المستويات في العناصر الحيوية، بس المضخة كان فيها بعض أي إشكاليات. نفس الشيء تواصلنا مع خبراء في هذا المجال، وكنا محتاجين لربط هذا للجهازين، فعملنا ربطها عن طريق بلاتفورم وأيضا أبليكيشن. البلاتفورم يكون مخصص للأطباء في المستشفى لاستخدام داخل المستشفى، والأبليكيشن مخصص للمريض أو لأهل المريض لمتابعته خارج المستشفى. فلذلك هي الفكرة مش ابتكار واحد، وإنما هو أكثر من ابتكار في مشروع واحد، وهو نظام صحي مغلق مختص بقياس العلامات أو العناصر الحيوية وأيضا غازات الدم، واللي هي أكثر احتياج لمعرفتها خلال فترة تنويم المريض في المستشفى وأيضا خارج المستشفى. طبعا المشروع ما يغطي فقط مرضى القلب، ممكن أن المشروع بدايته كان مع مرضى القلب لأنها هي البيئة اللي نحن متواجدين فيها، إنما خلال عملية البحث لا، اكتشفنا أنه في مرضى أكثر حاجة، اللي هم مرضى فشل الكلوي اللي دائما عندهم خلل في قياس البوتاسيوم، وهذه مشكلة يواجهها أيضا حتى الأطباء والمختصين في الكلى، اللي هو الارتفاع الحاد أو متابعة المرضى سواء كانوا خارج أو خلال فترة تنويمهم.
3: ممتاز. وأنا أتوقع أن أيضا بلقيس في كثير من التفاصيل المتعلقة بالتعامل مع المرضى، يعني أنت تتحدثي عن عناصر، تتحدثي عن فحص، تتحدثي عن علامات، تتحدثي عن قلب، يعني أكيد في تفاصيل كبيرة حتى يعني يعني يتم الموافقة على تفعيله بشكل صحيح. وأكيد هذه التفاصيل إن شاء الله بنرجع فيه بعد ما نروح للقمان أيضا لمعرفة بعض التفاصيل على عن مشروع درون لينز، وراح أتحدث معك بلقيس عن هذه التفاصيل الدقيقة لأنها جدا مهمة حتى أيضا المستمعين أو خاصة الباحثين في المجال اللي أنت اشتغلتي عليه كيف ممكن يستفيدوا من هذه التجربة. أكيد هم لاحظوا كثير من التحديات أيضا، وخاصة أنتم في القطاع الصحي أكيد هذه الملاحظات كثير تلاحظوها، ممكن تكون موجودة متوفرة كأجهزة، ممكن لا، ممكن نقدر بالفعل أن نصنع هذه الأجهزة حتى لو كانت صغيرة وتلامس أيضا المرضى وتلامسنا نحن كموظفين في القطاع الصحي، أن كيف بالفعل يتم صناعته وتنفيذه بشكل صحيح، ومشاركة حتى زملائنا من المبتكرين المتخصصين في مجال التقنية كيف ممكن يكون جزء من هذا المشروع. ممكن والله تستخدموا الدرون، لكن يعني ترى يصير اللي عمل لقمان في الدرون لينز ممكن بس القطع اللي أضافها البرمجة، ممكن تستخدم أيضا حتى البرمجيات عندكم في مشروعكم أو مشاريع أخرى قادمة. لقمان، درون لينز، أنا شخصيا من الناس اللي أحب هذا المجال بشكل كبير، أحب المجال الطائرات المسيرة، ويمكن من الاهتمامات حتى السابقة أن كيف بالفعل نشتغل على طائرات مسيرة لوجستية في مجالات مختلفة طبعا وقطاعات مختلفة، تساعدنا بشكل كبير للكشف عن تحديات، تساعدنا بشكل كبير عن أيضا إيجاد حلول سريعة لهذا. يمكن سؤالي نفس سؤال بلقيس عن المرحلة قبل المشاركة، بالنسبة لك كيف كانت هذه المرحلة وإيش استفدت وإيش حملت منها للسفر خارج عمان؟
5: طبعا المشاركة للعدسة المسيرة كانت بدايتها خلنا نقول في 2023، مرحلة بناية مشروع قادر على خلنا نقول منافسة في منافسة محليا وأيضا عالميا في مجال الفحص، بالأخص في فحص الطائرات بشكل خاص، ولكن نفس المشروع أو نفس الفكرة ممكن تطبق لفحص أي منشأة أو أي جهاز يحتاج لفحص دقيق وفي مخاطر للبشر في نفس الوقت

0: كلية أيضا من داخل وخارج السلطنة.
1: تخرج كلية العسكرية؟
0: نعم. فكنا نستعين بهذه الخبرات. طبعا الشغف للمسيرات بشكل عام بالنسبة لي كان قديم، لكن في هذا المجال كتحويل لشركة ناشئة بحيث أنها تخدم ما فقط يعني قطاع واحد، عدة قطاعات وتحل مشاكل كثيرة، بدت اللي هو على خلنا نقول ما من بعد يعني التخرج. فاشتغلنا على هذا الموضوع، اشتغلنا مع مطارات عمان في حاضنة المدرج، بعد ذلك طورنا البروتوتايب أو النموذج الأولي، وصلنا الآن إلى النموذج الثالث. فبدأنا بأشياء أساسية، أو خلنا نقول حتى كانت مو بأشياء في الواقعية، كنا نشتغل على السيميوليشنز اللي هو المحاكاة. فنجيب القطع كمحاكاة، القطع اللي هنا يفترض نحطهن في المسيرة كمستشعرات وكاميرات وغيرها، ومن ثم نسوي محاكاة لفحص الطائرات. فبدأنا من هذه خلنا نقول الحالة بحيث أنها كانت أقل تكلفة، ومن بعد ذلك بدأنا نعرف نتعلم وش إن المستشعرات اللي تحتاجها المسيرة لفحص أو للفحص ولقلب البيانات، بحيث أن نحن ممكن نحللها في السوفتوير اللي قاسين نطوره. فبدأنا بشراء خلنا نقول المعدات المستشعرات وتركيب المسيرة وبرمجتها وما إلى ذلك، من ثم بدأنا نشتغل في اللي هو السوفتوير. طبعا العمل على السوفتوير كان أصعب عن المسيرة بنفسها، لأن التعقيد اللي فيه هو اللي مكننا بأن يعني اللي هو لفحص أجزاء معينة لتعليم المسيرة كيف ممكن هي تحصل على الأضرار اللي نحن علمناها، وكيف ممكن تحللها تجيب التفاصيل لهذه الأضرار، ومن ثم وضع تقرير مفصل بحيث أن المهندسين والفنيين ممكن أنهم يعني يستعينوا به ويكون منافس للفحص المانيوال. فاستمرينا في هذه المرحلة في تطوير المشروع، دخلنا عدة مسابقات طبعا في السلطنة، فزنا بعدة أيضا جوائز إلى ما وصلنا لهذه المرحلة اللي هي الحالية، كانت المنافسة في آيتكس. طبعا المنافسة في آيتكس أنا كنت أخبر الشباب السنوات الماضية أقولهم بعدنا نحن ما جاهزين، فكنا ننتظر يعني الوقت اللي نحن واثقين أنه خلاص جاهزين للمنافسة على مستوى عالمي. فما شاركنا طبعا السنوات الماضية اللي هي النسخة الأولى والثانية في السلطنة، إلى ما جينا النسخة الثالثة 2026. كنا بعدنا يعني متشاورين ما متأكدين هل جاهزين أو لا، فقلنا لهم ليش لا، خلونا نقرب ونتوكل. فقدمنا طبعا اللي هو كوبي رايت للمشروع، لأن أحد الأشياء الأساسية أن يعني لكل مشروع في المنافسة أن يكون عنده اللي هو الكوبي رايت أو البراءة الاي بي. فدخلنا المنافسة والحمد لله من 96 تم اختيارنا كأحد 20 مشروع أو 20 ابتكار للمنافسة في جامعة الصحار. وكان يوم غريب بصراحة.
1: ليش؟
0: كنا يعني رايحين أو كنت يعني ذاهب وشال المشروع معاي، بس ما متأكد من المنافسة اللي راح تكون هناك، لأني أعرف يعني زملائي في السنوات الماضية كانوا على مستوى كبير في ابتكاراتهم، وكنت على تواصل مع بعض من الشباب اللي فازوا في السنوات الماضية. فكان عندي يعني بعض الشك هل المشروع راح ينافس، وفعلا لما دخلت القاعة ما شاء الله يعني انبهرت بالمشاريع اللي موجودة هناك. بس يعني خلاص أنا جاي محضر نفسي لأي حاجة، جاي مستعد، جاي محضر اللي هو برزنتيشن، حتى إذا كان في بيتش للعرض، حتى كان توزيع المشاريع كنت أتوقع الخامس أو حاجة في اللي هو الترتيب العرض. جاني الأستاذ إبراهيم البلوشي قال لي هل مستعد؟ قلت له هي مستعد، لويش؟ قال إنك تعرض أول واحد، قلت له بس

0: لا ليش لا؟ فنقلت
1: أول واحد
0: مشروعي،
1: بالفريق العماني ولا أول واحد من المشاركين كل؟
0: أول واحد في من المشاركين في جامعة الصحار كعرض،
1: هنا فيها.
0: إي نعم في عمان. فكان شيء مفاجئ ما كنت مستعد له، بس يعني خلاص جاي إني أعرض وأتوكل يعني، سواء اللي بغض النظر عن النتيجة. فالحمد لله عرضت في البداية وشوية النفس ارتاحت يعني، كان في ضغط.
1: يكون بلقيس الثاني ولا الأخير؟
2: لا الأخير.
0: فالحمد لله يعني عرضت، انتهيت من العرض، قست عاد استمع للمشاريع الثانية وكيف كانوا يقيموها،
1: ممتاز.
0: وكان ما شاء الله يعني مشاريع نفخر بها بصراحة. الجميع اللي كان هناك موجودين كانوا فايزين.
1: وانتم اثبتوا ان الفوز اللي كان هنا هو يعني هو الفوز، هو الميدالية الذهبية ان شاء الله في
0: بالضبط
1: اللي
0: بالضبط،
1: حققتوها برا يعني.
0: الجميع اللي كانوا متأهلين في تلك يعني المرحلة كانوا متأكد، ولو روحوا كانوا معانا في ايتكس متأكد 100% كانوا يحصلوا على الذهبية.
1: ان شاء الله.
0: فالحمد لله رب العالمين. طبعا حسب التقييم مع المقيمين، الأشياء اللي ينظروا لها في الكرايتيريا وما إلى ذلك، تم عاد اختيار 4 مشاريع، لأن
1: بدون إعلان نتائج أول أو ثاني ما أعرف شو.
0: بغض النظر يعني. فالحمد لله رب العالمين، ناديوا الأول الثاني الثالث، طبعا 4 مقاعد، وبقى الرابع.
1: أنت ما معهم.
0: فأنا بعدني ما معهم، ما عارف هل معهم ما معهم، هل راح أكون أحد الفائزين أو لا، بس كنت مطمن. قلت الحمد لله وصلتنا لهذه المرحلة، خلاص
1: الحمد
0: يعني
1: لله.
0: الدين اللي علينا.
1: صحيح.
0: فالحمد لله كانت مفاجأة. طبعا المهندس مازن الباري كان معاي من البداية في هذه المرحلة، هو كان أحد الفائزين في النسخ الماضية.
2: 2024.
0: نعم
1: اي
0: يعني.
1: مازن نعرف. صح.
0: فكان هو متوقع اني بكون فايز، قال لي يعني اول ما خلصت وكذا، مع انه هو ما حضر يعني، بس هو يعرفني من فترة طويلة، فقال لي بما انك انت واصل هنا خلاص انا متأكد انت احد الفائزين، وحتى حاط الكاميرا علي في الاسم الرابع. فالحمد لله تم يعني مناداتي، والحمد لله رب العالمين. كانت يعني خلنا نقول مرحلة جديدة، اللي هو انك تمثل السلطنة على هذا المستوى ما بين 1000 وحاجة مشروع كان في معرض ايتكس. فرحنا طبعا هناك ما شاء الله، أول ما وصلنا للمعرض انبهرنا، نفس الحالة بالمشاريع، خلينا نقول الجامعات اللي كانت موجودة، بالأشخاص، الدكاترة، الطلبة، مستوياتهم ما شاء الله كانت منافسة على يعني مستوى. تعلمنا منهم، استفدنا منهم الكثير، والحمد لله رب العالمين نافسنا وحصلنا يعني على عدة جوائز كممثلين يعني للسلطنة. جائزة طبعا اللي هي الأفضل مشروع على مستوى المؤسسات البحثية، قصتها نفس قصة يعني ايتكس هنا كان في عمان. ما الجميع يعني متوقع فوز درون لينس، بس الحمد لله رب العالمين يعني متوكلين على الله ومستعدين ان احد المشاريع خلينا نقول العمانية كأحد الفائزين بالجوائز الخاصة. فكنا متوقعين يعني مناداتنا، حتى كنا مشغلين يعني الكاميرا اللي هي من الجهتين في الهاتف، متوقعين في اي لحظة راح يعني ينادونا كجائزة خاصة. الحمد لله رب العالمين، تم اختيار يعني مشروع
1: الحمد لله.
0: درون لينس كفائز على مستوى
1: مسوي
0: المؤسسات
1: الكاميرا
0: البحثية،
1: منصوبين عليك انت ولا على الكل ولا على كل
0: علي
1: واحدة؟
0: اللي هي الكاميرا الأمامية ومن الكاميرا الخلفية
1: ليش كنت
0: للجمهور.
1: متأكد انك تحصل؟
0: ما هو ما متأكد بس متوقع.
1: ليش؟
0: الشباب كانوا يقولوا لي في إقبال كبير، أنا ما كنت حاسب هذا الشيء، بس هم حاسين،
1: من زملائك؟
0: زملائي
1: اي
0: نعم، يقولوا في إقبال كبير للمشروع والزيارات، يعني لما يجيوا قريب البوث أو مكان عن المشاريع هناك العمانية كان في تركيز على المشروع درونس. أنا ما حاسب
1: ليكون
0: بهذا.
1: شلل المحلوة.
0: هو أكيد الحلوى العمانية كانت موجودة، الأشياء تذكارية للسلطنة وأشياء
1: صحيح.
0: اللي ممكن يعني يتعلم عنها أي شخص غريب عن السلطنة كانت موجودة، بس كان في اهتمام للمشروع.
1: الحمد لله.
0: يمكن لأنها كانت يعني مسيرة، هذه أحد الأشياء، ممكن بحكم يعني خلنا نقول
1: حديث الساعة.
0: الحديث الساعة والجميع يعني معجب بالمسيرات واللي ممكن انها تسويه.
1: الحمد لله.
0: خاصة كهواة يحبوها في اللي هو أمور التصوير، في أمور الإعلانات، ولما تدخل عاد في المجال البحثي عاد مجالاتها كبيرة.
1: ممتاز لقمان، مبارك لكم هذا الإنجاز، إنجاز كبير. إيش أبرز يعني أنت ذكرت لي يعني تحت كواليس أن البرمجة اللي استخدمتها كانت هي الفارق الكبير. هذه البرمجيات من طورها أنتوا كشباب بنفسكم؟
0: بالنسبة للبرمجيات طبعا احنا معنا فريق من مهندسين طائرات، من مبرمجين، من مطورين.
1: زملائك طلبة فقط؟
0: الآن خريجين خلاص، سابقا كان طلبة. فالشباب بشكل عام طوروها أو اشتغلوا على هذه البرمجيات. طبعا هم اشتغلوا على مشاريع مشابهة سابقا، لما وصلنا نحن لهذا المشروع هم عندهم الخبرة الكافية لتطوير حاجة أو هذه المسيرة للغرض اللي نحن محتاجينه واللي نشوفه السوق محتاج له. تخصصاتهم كانت يعني اللي هو في software development، كانت أحد الأشياء اللي ساعدتنا في تطوير هذه المسيرة. خبرتهم نفس الحالة، اشتغلوا مع كذا كم شركة درونز داخل السلطنة، فوصلنا يعني لمرحلة فاهمين وش السوق محتاج، فاهمين وش اللي خلنا نقول الأشياء اللي ممكن أنها تساعد البشر في فحص الطائرات، بحيث أنهم صعب لما يوصلوا في مراحل يعني في الفحص، سواء اللي هي التعب، في مراحل اللي هو التعود اللي اسمها هي الفتيج والكومبلسنسي في الطيران، شوي تقلل من الكفاءة، من كفاءة الفحص. فهذه الأشياء نحن بغينا نعوضها بالأوتوميشن، أو أنه يكون الفحص بشكل مبرمج بدون ما لما يتعود على حاجة خلاص ما نرح يعني يقول ممكن يروح عن هذا الخطأ. لا، لما يكون عن طريق الدرون أو عن طريق خلنا نقول جهاز أوتوميتد راح يفحص ويتأكد أكثر من مرة، لكن بالنسبة للبشر ممكن بسبب عوامل بشرية ممكن يغض النظر عن هذه الأشياء. فتعلمنا من هذه الأشياء، طورنا البرمجيات بحيث أنها تكون قادرة على تغطية هذا الجانب من اللي هو العوامل البشرية والأخطاء البشرية.
1: أكيد في ناس تسأل، هل أنتوا عملتوا مكتبة لصور الإصابات مثلا أو صور الأعطال، أو كيف يتم اكتشاف بالفعل العطل؟ كيف يتم التواصل ما بين مكان العطل وما بين الجهاز اللي موجود معكم في الدرون؟ نعم. على أساس يقدر يكتشفه. وليش الأجهزة في الطائرة ما تكتشف هذا العطل؟ ليش أحتاج إلى أن أجيب درون وأعمل فحص على الطائرة؟
0: نعم، بالنسبة للمكتبة طبعاً نحن اطلعنا على أغلب خلنا نقول الصور اللي موجودة في الإنترنت في المكاتب المفتوحة الأوبن سورسز، كانت لأكثر من 3000 صورة اللي هي اشتغلنا عليها. طبعا في خلنا نقول عالم تطوير البرمجيات وعالم تطوير اللي هو تحليل الصور، أنت تحتاج لصور واقعية وفي نفس الوقت بأعداد كبيرة. فلحد الآن بعدنا ما حصلنا على اللي هو الصور نصورها بنفسنا من الواقع، إلا في صور بسيطة من ورش خلنا نقول الورش اللي قدرنا ندخلها، ورش طيران. من غير هذا كان كله من الأوبن سورسز، الأشياء اللي موجودة في الإنترنت وأدت الغرض اللي كنا يعني نحن محتاجين في هذه المرحلة. لكن لتطوير خلنا نقول هذا المنتج نحتاج طبعا صور واقعية من شركات طيران، سواء محلية أو عالمية. ليش الأجهزة في الطائرة ما ممكن تكشف هذا الشيء؟ ما موجودة أجهزة أصلا في الطائرة، هذا المهندسين والفنيين هم اللي يروحوا يكتشفوا هذه الأشياء. طبعا كيف هم يقومون بهذه الأشياء؟ في أشياء دورية معهم، يعتمد على ساعات الطيران ونوع الطائرة أيضا.
1: وش نوعية الأعطال اللي ممكن تحصل؟
0: كثيرة، من ضمنها اللي هو مثلا التشققات اللي اسمها الكراكس، نفس الحالة الكروج عن الحلة، ممكن نفس الحالة اللي هو الصبغ على الطائرة، لأن فيه أماكن يفترض أنه يعني من فترة لفترة يعاد اللي هو الصبغ عليها، ما تريد القطع تكون مكشوفة، ما تريد الأشياء يعني تأثر على ديناميكية نفس حالة الطائرة نفسها.
1: هذه الطائرات العسكرية ولا المدنية؟
0: بشكل عام هذا. أيوة. فهذه بعض الأضرار. من ضمنها طبعا في نفس الحالة إذا كان في أشياء مفقودة قبل الطيران، ضربات بعض الأحيان نفس الحالة بغض النظر سواء بسبب الغبار بسبب الطيور، هذه الأشياء يحتاج يعني يفحصوها المهندسين. وفي حالة فحص يعني الطائرات سواء إذا نتكلم عن الطائرات الكبيرة بيحتاج يجيبوا عدة أدوات، هذه الأدوات هي اللي تسبب الخطر للفنيين، وسنويا تصير حوادث حسب يعني تقارير اللي هو الـ FAA في الولايات المتحدة، سنويا تصير حوادث بسبب قلب يعني هذه
1: بسبب الأدوات اللي تم استخدامها
0: نعم
1: قبل
0: الفنيين لفحص الطائرات.
1: ممتاز، فكرة جميلة. المنتصر، بنطلع فاصل قصير ونرجع مرة ثانية مع ضيوفنا ما شاء الله المبدعين اللي حققوا إنجازات عالمية.

0: أهلا وسهلا مستمعينا الأعزاء، نعود لكم من جديد بعد هذا الفاصل مع ضيوفنا اللي حققوا إنجازات دولية على مستوى العالم في معرض إيتكس في 2026، أحد أكبر المعارض العالمية المتخصصة في الابتكار والاختراع والتكنولوجيا. معنا في الاستوديو بلقيس بنت سالم الحكمانية، رئيس تنفيذي لشركة سول الناشئة وصاحبة مشروع كارديوكيا، النظام الطبي الذكي الذي يراقب المؤشرات الحيوية الحرجة ويتدخل بشكل آلي المساعدة في إنقاذ حياة المرضى. حصلت على الميدالية الفضية وتم اختياره ضمن أفضل 8 مشاريع على مستوى المعرض العالمي. وأيضا معنا في الاستوديو لقمان الضفري، مؤسس مشروع درون لينز، العدسة المسيرة، المشروع الذي يوظف الطائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي لفحص الطائرات وتحليل الأعطال بصورة دقيقة. أيضا حصل على الميدالية الذهبية وحصل على أفضل اختراع في المعرض، إضافة لاختياره ضمن أفضل 8 مشاريع عالمية أمام المستثمرين. نرحب فيكم من جديد بلقيس وأيضا لقمان. تحدثنا طبعا عن بعض التفاصيل فيما يتعلق بمشاركتكم هنا في عمان وأيضا مشاركتكم في المعرض الدولي، وتحدثنا بلقيس أيضا عن موضوع المشروع كارديوكي وإيش التحدي اللي يحل هذا المشروع. وكنت أسألك وأرجع لك في هذا السؤال مرة أخرى حول موضوع الموافقات الصحية فيما يتعلق بعلاج هذا المشروع ومعالجته للأشياء الدقيقة للقلب. أكيد مريت بمراحل كثيرة فترة طويلة ولازلت أيضا في كثير من الموافقات. إيش الموافقات اللي حصلت عليها؟ وفي حالة مثل هذه المشاريع النوعية التخصصية البحث تماما بصحة الإنسان، إيش الخطوات اللي يحتاجها المشروع حتى يتم الموافقة عليه وحتى يعني يروح لتصاريح وموافقات؟ أكيد اطلعتوا على سيناريو أو مسار الموافقات الدولية لمثل هذه المشاريع في التعامل مع الأشياء الدقيقة مثل القلب وغيرها من الأمراض.
1: بالنسبة عشان المشروع كارديوكي، حالياً نحن خلصنا من موضوع البحث اللي عملناه، منها دراسة حاجة السوق حال الموضوع، أيضاً طريقة عمل الحساسات أو السنسرات اللي مستخدمة لقياس البوتاسيوم والعناصر الحيوية وغازات الدم، وإمكانية استخدام هذه العناصر أو واقعية استخدام هذه العناصر، الرسم الهندسي اللي عملناه حال السنسرات، أيضاً قابلية تصميم أيضاً، وخلال التصميم عملنا على البحث والتصميم وفق المعايير الدولية للحساسات الطبية. طبعا هذه أول نقطة. حاليا نحن راح نعمل نشر أيضا حال هذا البحث اللي عملناه من حاجة الحاجة السوقية أيضا حال هذا المنتج، وأيضا هي طريقة استخدام السنسر والواقعية يعني من هذا المشروع. المشروع كان وليد نهاية 2025، معناه حديث جدا. اشتغلنا بالنسبة لواقعية المشروع، اشتغلنا على البلاتفورم وأيضا على الابليكيشن. الحمد لله هم بشكل كامل جاهزين. تواصلنا مع شركات التصنيع السنسرات الطبية والمضخات الطبية، طبعا لأن المشروع محتاج أكثر من سنسر، فهي تم توزيعها يعني على أكثر من اتفاقية مع أكثر من جهة. ما زال هذا الموضوع في مرحلة التطوير أيضا، لأنه الموضوع جديد ولم يسبق يعني عالميا وجود حاجة مثله، إنما حاجات شبيهة ويتم تحسينها على حسب احتياجات اللي نحن محتاجينها في المشروع. بالنسبة عشان موضوع الموافقات الدولية اللي هي موافقة هيئة الدواء والغذاء اللي هي مشترطة قبل استخدام المنتج على المرضى ما زلنا ما حصلنا عليها وما قدمنا عليها، ننتظر المنتج في صورته النهائية بحيث أنه نعمل على اختباره الغير بشري وتأكد من فاعلية عمل هذا المشروع، وبعدها ننتقل على الاختبار البشري، وقبل الاختباره نروح على هذه الموافقات أو التصاريح اللي حن لازم نحصلها. أما كتصميميا فنحن من البداية حبينا نختصر الموضوع، من بداية التصميم أخذنا على المعايير من ناحية الأدوات، من ناحية القطع اللي تستخدم تكون مناسبة حال الموافقات الدولية للاستخدام البشري لهذه
0: المعايير.
1: نعم، وهي معايير يعني منشورة وممكن الحصول عليها، يعني موجودة هي على أجهزة البحث يعني الإلكتروني،
0: أنت بتربطي أو بأبليكيشن.
1: أهي نعم، بيكون مربوط بأبليكيشن لقراءة العلامات الحيوية.
0: كم تكلفة المشروع تقريبا؟
1: متوقعة التكلفة مجزأة، التكلفة مجزأة سواء كان كتكلفة السنسر أو الحساس بالنفس، تكلفة المضخة، تكلفة تصميم البلاتفورم، شغل السوفتوير عليها، أيضا تخزين البيانات، أيضا تكلفة الابليكيشن. فنحن اشتغلنا من البيسك، بدينا بالبلاتفورم وواقعية موضوع البلاتفورم وربطها، ربطناها بالابليكيشن وكان جدا الموضوع موضوع ناجح. اشتغلنا على موضوع السيموليشن او ربط السنسر، سنسر كان بسيط جدا، مجرد انه فعليا انه هو اول ما يكون مركب على جهة او جزء يتم قراءة او يرسل انه هو تم تركيبه او فصله، فكان هذا الموضوع الحمد لله ناجح، وهذا نفسه اللي نحن عرضناه اصلا في ايتكس وعرضناه على المستثمرين هناك في ايتكس، فكان في اقبال حقيقة، وايتكس كانت يمكن إثبات فعليا لحاجة العالم إلى مثل هذه المشاريع. التقينا بكثير من أطباء هناك ومختصين في هذا الجانب، أيضا ناس عاشت في نفس هذه المرحلة العلاجية وفاهمين جدا المعاناة اللي هم مروا فيها، فكان ولله الحمد توفقنا في أكثر من كولابوريشن مع جهات يعني خلال فترة المعرض من الزوار اللي كانوا موجودين في فترة الزيارات خلال اليومين اللي كنا مشاركين فيها.
0: ايش استفدتوا من هذه الزيارات؟ ايش استفدتوا من لجنة التحكيم في المعرض؟ انت ذكرتي ان المعرض جدا مهم، المعرض يعني يحتاج، العالم محتاج مثل هذه المعارض.
1: نعم.
0: المعارض محتاجة لكم أنتوا كأصحاب مشاريع، صح؟
1: بالضبط.
0: لكن أنتوا إيش محك، أنتوا إيش نقلتوا أو إيش الـ الأثر اللي نقلتوا واستفدتوا من هذه المشاركة لمدة 5 أيام أو 6 أيام في المعرض، اللي قلت التقيتوا بمشاركين، التقيتوا بمشرفين، التقيتوا بلجان التحكيم، التقيتوا بمستثمرين، التقيتوا بناس من المجتمع زاروا هذا المعرض والتقيتوا فيهم بالضبط. شخصيا ايش الاشياء اللي استفدتوا من هذه المشاركات؟
1: هي من الاساس المشاركه، وحتى كان جاهزيه الهيئه حالنا انه انت لا تركز فقط على حصولك على الجوائز، لانه اليوم نحن ما أرسلنا هذه الأربع مشاريع إلا على ثقة أن هذه الأربع مشاريع هي كفؤ أنها تقيم أو تبرز مستوى الابتكارات العمانية. وكان حقيقة توصياتهم من قبل المعرض أنه لازم يكون عندكم الجاهزية أنكم تناقشون المجتمع على حسب أو مختلف الفئات، تكون جاهزين تناقشون الخبير، تناقشون التقني، تناقشون الطبيب أو مهما كان، أو المهتم بهذا المشروع من كافة أجزائه، لأنه اليوم المشروع صحيح أنه طبي ولكن التصنيع يكون من جهات مختلفة. فالحمد لله كنا عملنا جاهزية من كتيبات تشرح المشروع بتفاصيل دقيقة، أيضا الكمباني بروفايل عن المشاريع السابقة اللي اشتغلنا فيها، وأيضا البزنس كارد للتواصل مع هذه المستثمرين. وكنا من قبل عملنا يعني ترتيبات أنه اليوم لما يكون الزائر عندي مستثمر أو مهتم في الجانب المالي يتم العرض حاله عن طريق الجانب المالي إذا كان طبيب أو كان مختص أو يتم عرضه على حسب احتياجاته. فكان الحمد لله الزيارة كانت مستمرة للأمانة حتى كفترة تقييم، تم تقييمي من المحكم الأول وكان بشكل عام يعني عن المشروع. وراء المحكم كان فيه 3 زوار من مختلف الاهتمامات، فللأمانة يعني انتهيت من التحكيم ما مداني حتى أني أتكلم مع الزملاء، كنت بالمرة أعرض حال الشخص الآخر واللي بعده.
0: فكان
1: أي نعم كان مهارة. الموضوع ولله الحمد يومين، ولكن يومين كانت زحمة جدا. الناس التي توافد والتي تسمع عن المشروع كان يزوروا المعرض ويأخذوا منه فكرة. التواصلات اللي صارت من بعد ما رجعنا من المعرض كان هي إثبات أنه ولله الحمد في حاجة وفي في في بوتنشل لاحظوه خلال فترة المعرض من جودة الفكرة وجودة أو حاجة تطبيق نفس هذه الأفكار.
0: هل من لجنة التحكيم أو أعضاء لجنة التحكيم ما بين زيارة أعضاء لجان التحكيم للمشروع وجود الأشخاص أو الزائرين لكم، هل الزائرين يعطوكم تغذية راجعة ممكن تساعدكم حتى للمحكم الثاني اللي يجي بعد المحكم الأول؟
1: ما كانوا حقيقة أنهم يعطونا ملاحظات حال التحكيم اللي بعد، ولكن هم ماخذين
0: المشروع أقصد
1: كمشروع. أيوة كمشروع هم كلجنة التحكيم ما كانوا يعطوا تنبيهات على المشروع بالنفس أو للزائرين أو إيش اللي تنبهونا، ولكن كزائرين أو كمنظمين اللي زاروا كانوا لا بالعكس كلهم وحسب التوجه التقني يعطي ملاحظات تقنية، المختص في السنسرات الطبية أو الجانب الطبي يعطي ملاحظات الطبية وإيش الحاجة أو إيش اللي ممكن إحنا ممكن نضيفه على الفكرة أو تخدم أكثر أو تبين الحاجة الدولية حال المشروع بالضبط.
0: ممتاز. لقمان، إيش كان أيضا يعني الأثر اللي أخذته من المعرض خلال يومين من لجان التحكيم، من المشاركين، من الناس اللي قريبة من مشاريعك، الناس اللي من دول أخرى اللي عاملين قريب من هذا المشروع أو المهتمين في الجانب المسيرات، إيش الأشياء اللي أبرز الأشياء اللي بالفعل استفدتها من هذا مشاركتك في هذا المعرض؟
2: بالنسبة لي لما حصلت يعني فرصة، طبعا كنا شوي مزدحمين بتوقيت اللي هو التقييم، لكن في آخر الأوقات لما حصلت فرصة حاولت أمر على يعني المشاريع اللي موجودة، فانبهرت أني حصلت في فكرة مشابهة لفكرتنا وقاسين يشتغلوا عليها في أحد أرقى الجامعات في ماليزيا، مجموعة دكاترة كبحث دكتوراه معهم. فجلست معهم، يعني كانوا سبحان الله فريقنا وفريقهم أحد الفرق اللي هم مختارينها المستثمرين أن يعني يقابلوها، فهذا وضح لي الكثير أن يعني في إقبال على مستوى مستثمرين لهذه الأفكار وهم عارفين الاحتياج اللي موجود. فجلست مع هذا الفريق، فادوني بتقنيات ممكن نحن نستخدمها في المشروع معانا وممكن نسرع من تطوير هذا المنتج. طبعا عرضوا لي نفس الحالة أن يعني نشترك في الأمور البحثية في المشروع بالنفس، وخبرتهم كبيرة بحكم يعني مستواهم الأكاديمي اللي هم واصلين له وأيضا الشركاء اللي معاهم. نفس الحالة اللي هم المقيمين بالنفس كانوا فاهمين للمشروع، فاهمين للأشياء اللي ممكن المشروع يقدمها، فوضح هذا طبعا لي أثناء تجاوبهم معي خلال التقييم. انبهرت من طريقة تقييمهم، أسئلتهم نفس الحالة كانت أسئلة واضحة وفي نفس الوقت عارفين النقاط اللي ممكن هذا المشروع يأثر فيها على مستوى، لما نتكلم على مستوى الشركات والأثر المالي اللي ممكن يقلله. نفس الحالة اللي هم الجمهور أو خلنا نقول الأشخاص اللي كانوا يعني يزورونه، أسئلتهم كانت جدا جميلة، يعطوني ملاحظات ممكن نطورها، ملاحظات بعض الملاحظات كنا نحن ما منتبه لها في المشروع، فأفكار من جهات مختلفة، أفكار من عند خبرات مختلفة، من عند أشخاص عندهم الخبرة الميدانية في هذا المجال ومجالات أخرى، فساعدونا كثير منهم. طبعا أكيد اللي هو التعارف والنتوركينج في مثل هذه الفعاليات شيء أساسي، فالحمد لله يعني خرجنا بقيمة ونتورك جدا كبير على مستوى هذا المعرض، والحمد لله رب العالمين لحد اليوم البعض منهم على تواصل يعني معنا.
0: ما بعد ذلك ما بعد التواصل نعم. الفوز وكذا بعد ما رجعت وشو صار
2: في اللي هو اللي هو أفكار التعاون طبعا داخل السلطنة وخارجها. اليوم كنا جالسين مع أحد الشركات جدا مهتمين، طبعا قبل لا نروح يعني آيتكس اللي هو كان قبل العيد كانوا مهتمين أنهم يعني يكونوا شركاء معنا ونحن نكون نفس الحالة شركاء معاهم في تطوير هذا المنتج. فلما رجعت من آيتكس ما زال الاهتمام موجود، نفس الحالة في حصلنا كذا كم خبير من ماليزيا خبراء في هذه المجالات وعندهم اهتمام نفس الحالة أن يكون شركاء ممكن يعني تقديم هذه الخدمة في ماليزيا وفي يعني الطيرانات اللي موجودة في ماليزيا
0: وفي عمان.
2: في عمان مثل ما ذكرت لك اللي هو في شركات خلاص عرضت لنا اللي هو التعاون في تطوير المنتج، لكن طبعا بعده ما وصلنا للشركات المعنية اللي هي نقدم لهم هذه الخدمة اللي طبعا ممكن تساعدهم تخفض من التكاليف اللي قاسي يعني تصير معاهم، تخفض من العبء البشري أو من الأخطاء البشرية وتزيد أيضا من الإنتاجية.
0: ممتاز. وأنا أتوقع أن بالفعل محتاجين يمكن خلال المرحلة القادمة أن كيف تحوكموا المشروع ويروح لمساره صحيح، وما أعرف هل أنتوا أيضا اجتمعتوا مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية معلومات حول المشروع ولا لا زال؟
2: إلا ما اجتمعنا معهم،
0: لأن هي المؤسسة يعني المؤسسة اللي تنظم موضوع التقنيات الذكاء الاصطناعي أو تقنيات الطائرات المسيرة، وبالتالي أتوقع أنكم من المؤسسات الأهم أنكم أيضا تجلسوا معهم وتشرحوا لهم كل هذه التقنيات.
2: نعم، بغض النظر نفس الحالة في هنا شركات أخرى، سواء شركات طيران، شركات النفط والغاز، شركات الاتصال، المياه، الجميع محتاج اللي هو الفحص.
0: لا مش الفحص، أقصد أنا أقصد حتى تصريح التقنية وال
2: نعم
0: الطائرات المسيرة. نعم، فجيد أنكم أيضا تجلسوا مع نعم وزارة نقل الاتصالات
2: بالضبط
0: داعمين سعادة الدكتور نعم دكتور علي شذاني وفريق العمل هناك أيضا على استعداد تام لدعم هذا المشروع.
2: أكيد.
0: وبعدين من تحصل على جميع هذه التصاريح ممكن مباشرة الطيران المدني أيضا.
2: نعم، هي الطيران المدني بالفعل
0: تستفيد. برجع لك لقمان، نروح لضيفتنا عبر الاتصال نهية بنت ناصر الحمدانية صاحبة مشروع سينس جلاسس، وهو مشروع مبتكر يهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من خلال نظارات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وتساعد المستخدم على فهم البيئة المحيطة والتفاعل معه. أيضا المشروع طبعا حقق الميدالية الذهبية في آيتكس 2026، كما تم اختيار ضمن أفضل 8 مشاريع على مستوى المعرض لعرضها أمام المستثمرين الدوليين. أهلا وسهلا فيك نهية معنا في نبض الابتكار عبر أثير إذاعة الشباب.
3: أهلا وسهلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة ويسعدني جدا المشاركة معكم اليوم.
0: كان ودنا ان هي تكوني معانا في الاستوديو، لانك بظرف انك خارج البلد يعني حبينا انك تكوني معانا عبر الاتصال مع زملائك، تشاركيهم هذا يعني هذا التميز اللي حققته لعمان. طبعا معنا لقمان ومعنا ايضا بلقيس في الاستوديو، تحدثوا طبعا عن بعض تفاصيل المشاركة. ويهمنا أيضا أن هي قبل أن ندخل في تفاصيل المشروع، مدى استفادتك من هذه التجربة كلها، سواء خوضك المنافسة في عمان وأيضا منافسة في المعرض الدولي، وهناك أيضا مشاركات دولية على مستوى العالم، ولقائكم مع كثير من المستثمرين، مع المبتكرين، مع أيضا المتخصصين العلماء في مجال التكنولوجيا. كيف كانت هذه المراحل اللي مريتي فيها؟
3: بالبداية كانت المشاركة تجربة مميزة جدا، وتشرفت بتمثيل سرطان في عمان في هذا المحفل الدولي الذي يجمع مبتكرين من مختلف دول العالم. كما أتاح هذا المعرض فرصة لعرض مشروعي أمام مستثمرين وجهات متعددة والتفاعل معهم بشكل مباشر، مما فتح لي آفاق جديدة لتطوير المشروع وتحويله إلى منتج قابل للتطبيق والاستثمار. في مرحلة المعرض في تحديات واجهنا فيها، لكن كان أصعب تحدي هو نعرض أمام اللجنة ونقنع اللجنة بتميز وفريد نوعة المشروع، لكن الحمد لله قدرنا أن نقنع اللجنة وقدرنا أن إحنا نثبت وجودنا في هذا المعرض. طبعا حتى زملائي اختلاف مشاريعنا، كل واحد مختلف مشروعه، لكن قدرنا أن نقنع اللجنة، قدرنا أن إحنا نبرز مشاريعنا، وواجهنا وايد تحديات لكن قدرنا أن نتغلب عليها أمام هذا المعرض الحمد لله.
0: الحمد لله رب العالمين، ولذلك نجاحك الكبير خلال هذه المرحلة وحصولك على الميدالية الذهبية هو أكبر إنجاز لما حصلتي ولما أيضا اشتغلت فيه كفريق. أعتقد معك فريق من ضمن المشروع.
3: اي نعم، انا والدكتور،
0: ما
3: دكتور
0: شاء
3: من
0: الله،
3: جامعة بحار.
0: الله يعطيكم العافية. وللدكتور أيضا تحية لهذا الجهد الكبير في هذا المشروع. الآن إن هي لو تعطينا بس يعني المشكلة اللي حلها المشروع، وإيش كان بالضبط تفاصيل استخدام المشروع خلال تطبيقه.
3: بالبداية مشروعنا هو عبارة عن نظارة ذكية مدعومة بتطبيق ذكي، وتهدف إلى تمكين ذوي الإعاقة البصرية من الاعتماد على أنفسهم بشكل أكبر في حياتهم اليومية. فجاءت الفكرة في المشروع من ملاحظات التحديات التي يواجهها طلاب الجامعة من ذوي الإعاقة البصرية في حياتهم اليومية، مثل صعوبة التنقل داخل الحرم الجامعي وقراءة النصوص والتعرف على الأشياء من حولهم بسهولة. ومن هنا كان الهدف هو تقديم حل تقني ذكي يساعدهم على فهم البيئة المحيطة والتفاعل معهم بطريقة أكثر أمانا واستقلاليا باستخدام التقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. فمراحل المشروع، أول بداية جمعنا البيانات اللي هو من خلال عمل استبيان، وجمعنا البيانات من خلال المستخدمين ذوي الإعاقة البصرية. فبعد ما إحنا خذنا الاستبيان وجمعنا البيانات، قمنا بتطوير هذه النظارة الذكية بناء على احتياجات المستخدم. بعد ذلك قمنا بتطوير مرة أخرى.
0: وش الاحتياج اللي كان مطلوب؟
3: بناء على الاستبيان اللي قمنا بعمل عليه، وهو كان الأكثر احتياجات المستخدم داخل هذه النظارة أو داخل هذا التطبيق، وهو قراءة النصوص، وصف المشهد، وقراءة الأدوية والعملات.
0: وهو أعمى؟
3: وهذا كان نعم.
0: كيف يقرأ؟
3: طبعا
0: الصوت؟
3: بس ما أسمع.
0: كيف يقرأ بالصوت؟
3: أيوه بالصوت. هو
0: بالصوت.
3: عن طريق الكاميرا اللي تكون مدعومة بالنظارة، داخل النظارة تكون فيه كاميرا، وداخل التطبيق أيضا بيكون فيه أساسا كاميرا الجوال. فمن خلال الكاميرا يتم مسح المحيط أمام المستخدم، ويتم التعرف عليه عن طريق الكاميرا وتحويله إلى صوت إلى
0: ممتاز.
3: المستخدم.
0: ممتاز. وحاليا شو يسوي هم عشان يقرأوا؟
3: ما أسمع.
0: وحاليا هم ايش يعملوا عشان يقرأوا النصوص؟
3: يستخدموا الخاصية، في أكثر من خاصية
0: برايم
3: تكون داخل التطبيق وداخل النظارة. طبعا يقدر يستخدم الخاصيات عن طريق الأوامر الصوتية أو عن طريق الأزرار الموجودة في النظارة. فلما يستخدم النظارة، النظارة فيها أكثر من زر، ويقدر يضغط على مثلا زر الطوارئ، زر قراءة النصوص، زر التعرف على الأشياء. من خلال الأزرار يقدر يفعل هذه الخاصيات، وأيضا من خلال الأوامر الصوتية عادي مثلا يقول قراءة النص على طول يصير أكتف حق الخاصية وتم تفعيلها وتعرف على النصوص.
0: ممتاز. وين وصل المشروع نهية؟
3: حاليا هو تم تطويره، كان نسخة أولى والآن سوينا النسخة الثانية، وحاليا نسعى إلى النسخة الثالثة عشان تكون أصغر وأكثر مناسبة للمستخدم. وقاعدين نتواصل مع شركات في تنفيذ وتصميم هيكل النظارة بحيث أنه يكون مناسب وملائم للمستخدمين.
0: ليش ما تشتغلوا مثلا مع شركة عنصر، شركة حكومية طبعا، ممكن تجلسوا معاهم، هم مطورين نظارة بالمايكروسوفت، يعني ممكن تجلسوا معاهم. أعتقد أن راح يختصروا عليكم المجال إذا كان في إمكانية لذلك في ما يتعلق بالتصنيع. هم الآن مصنعين نظارة يعني استخدامات أخرى، ولكن أنتوا النظارة اللي أنتوا اشتغلتوا عليها نظارة مختلفة، بس يحتاجها طبعا كثير من المستخدمين لهذه الفئة، وبالتالي أنا أتوقع أن يعني ذهابكم لناس متخصصة في التصنيع عندهم تجربة سابقة راح يعني يعطيكم وقت أسرع للحصول على يعني التجربة هذه.
3: أكيد طبعا، إحنا أساسا حاليا قاعدين نوسع نطاق الدعم من خلال شراكات مع شركات تقنية وجهات حكومية لتسريع تحويل المشروع إلى منتج متاح للسوق. فحاليا قاعدين نتعاون، يعني نتواصل ونتعاون مع شركات أخرى، فمن ضمن القائمة اللي هي شركة عنصر وشركات أخرى راح نتواصل معاهم
0: بإذن الله. إيش محتاجين هي خلال المرحلة القادمة؟
3: حاليا إحنا نحظى بتمويل واحتضان من قبل هيئة البحث العلمي والابتكار، فقاعدين نسعى إلى تطوير المشروع خلال هذه السنة، وبعد ذلك راح يكون في خطة أكيد ثانية وهو تعاون مع جهات حكومية ونحصل دعم أكثر بعد.
0: ممتاز. إيش الرسالة اللي تريد توجهها للمستمعين، لأهلك، لكل من ساندك في المشروع، وخاصة يعني بعد هذه الفرحة الكبيرة حصولك على الجائزة أو الميدالية الذهبية؟
3: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، إن بعد الله ثم دعوة الوالدين والأهل، هم لي لهم فضل كبير علي في هذا الإنجاز، وأيضا لهيئة البحث العلمي والابتكار في دعمهم ودعم هذه الابتكارات العمانية وإتاحة الفرصة لنا في تنفيذ قناة عمان في هذا المحفل الدولي. وأيضا كما تقدم بالشكر لأيضا جامعة صحار على ثقتهم ودعمهم لنا والذي كان له أثر كبير في تطوير هذا الابتكار، وإن شاء الله نكون عند حسن الظن وأواصل العمل لتحقيق إنجازات أكبر تخدم المجتمع، وعسى خير إن شاء الله
0: بإذن الله. نهية، شكرا جزيلا لك على هذا الوقت اللي منحتي لي برنامج نبض الابتكار. نسأل الله لك التوفيق إن شاء الله ولفريق العمل معك، وكل الشكر لك، وإن شاء الله نسمع عنك أخبار إن شاء الله أفضل خلال المرحلة القادمة، وإن شاء الله نشوف المشروع أيضا يتم تطبيقه هنا في عمان وأيضا لكل من يحتاجه خارج عمان إن شاء الله.
3: إن شاء الله بإذن الله، وجزاكم الله خير الجزاء على هذه الاستضافة.
0: شكرا، شكرا جزيلا لك. كانت معنا طبعا نهية الحمدانية، صاحبة مشروع سينس جلاسس، حقق مشروع ميدالية ذهبية في معرض آيتكس 2026 و أيضا تم اختيار من ضمن 8 المشاريع على مستوى المعرض أمام المستثمرين. مستمعين الأعزاء، نخرج لفاصل قصير ونعود مرة أخرى للحديث عن أيضا ما تبقى من تفاصيل فيما يتعلق بهذا الإنجاز اللي حققه مجموعة من الشباب العماني في معرض ITEX 2026.

0: أهلا ومسهلا مستمعينا الأعزاء، نعود لكم من جديد للحديث عن إنجازات آيتكس 2026. الشباب العماني اللي حقق 3 ميداليات ذهبية وميدالية فضية. نروح مباشرة مستمعينا إلى ضيفنا عبر الاتصال زاهر بن سالم العلوي، مؤسس شركة طحلب المستقبل مستدامة للتقنية الحيوية وباحث دكتوراه في التكنولوجيا الحيوية وصاحب مشروع المنصة العلاجية الحيوية المبتكرة لتسريع التئام جروح مرضى السكري والجروح المزمنة، والذي حقق الميدالية الذهبية في المعرض. أهلا وسهلا، نسميك دكتور في أهلا وسهلا في نبض الابتكار، نرحب فيك ونبارك لك هذا الإنجاز.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمسي على جميع المستمعين وعلى الشباب الموجودين. أستاذ بدر، كيف حالكم؟
0: الحمد لله زاهر.
1: الله يبارك فيكم. زين، وأبارك للسلطنة في البداية لهذا الإنجاز، وقبل ما أبارك لنفسي أبارك للشباب الإنجاز والميداليات الذهبية، وإن شاء الله هذا حافز لنا إن شاء الله للتقدم في الفترات القادمة إن شاء الله، وحافز نفس الشيء للناس المبتكرين في السلطنة.
0: أكيد، وعد أنت دكتوراه تواصل ما شاء الله، يعني أكيد بتحصل الذهبية. وشرفت ما شاء الله سلطنة عمان بهذا الإنجاز، وشرفت كل المشاركين 96 اللي كانوا منافسين لكم في عمان. وما كان الاختيار عبث، كان الاختيار عن جدارة، ولذلك تحققت هذه الجدارة هناك في المنافسة العالمية على مستوى العالم. نروح مباشرة زاهر لهذا الإنجاز، نروح لمدى استفادتك من هذه المشاركة الخاصة وأنت تحقق هذا المركز. أكيد يعني ما كان يعني ما مركز بسيط، طبعا هو مركز في المنصة الأولى، الميدالية الأولى، الميدالية الذهبية، بالتالي أكيد كثير صار في تفاعل بينك وبين المهتمين، بينك وبين لجان التحكيم هناك في المعرض.
1: أولا في البداية صراحة أنا أحب أشكر هيئة البحث العلمي والابتكار على التنظيم، وأيضا يعني هو في البداية هو حافز لنا. يعني اليوم أنت كانت أيضا منافسة، والمشاريع كثيرة كانت على مستوى السلطنة، وتأهلنا إلى هذا إلى ماليزيا إلى هذا المعرض بصراحة بحد ذاته يعني إنجاز. وهنا كنا الاستهداف هنا مش فقط الميدالية الذهبية، كان استهدافنا أيضا هناك، لأن اليوم يعني نتكلم عن 17 دولة تقريبا على مستوى العالم، أكثر من 1000 اختراع وابتكار موجود. يعني أنت منافستك لهالمشاريع أكيد أنك بتلتقى في ناس في نفس القسم اللي تشتغل عليه،
0: صحيح.
1: سواء كنت في الذكاء الاصطناعي أو في أي جانب، أو في الصحة في الغذاء. فهذه كله المستثمرين، الناس الموجودة من الباحثين، هذه بحد ذاتها استفادة يعني لنا هنا، لأن احنا ممكن نقطع أشواط ناس قطعوها من فترات طويلة. فمثلا انا اليوم يمكن الفتره اللي قاعد اشتغل عليها يمكن سنه سنتين 3 سنوات، ممكن في ناس قطعتها في سنه، وممكن انا استفيد من الخبرات. هذه واحد من الاهداف قبل هنا ما نبدا من دخول المسابقه بالنفس. يعني احنا كنا محضرين لهذه، محضرين لعمليه التعاونات اللي هي ممكن، وانا منفتحين على كل تعاون. وايضا انا في نفس الوقت نفس الشيء انصح لكل الشركات الناشئه والشباب اللي موجودين دائما يكونوا منفتحين على هذه الامور. ولكن هذا الانفتاح على التعاون قبل المنافسه بالنفس، لازم انت تكون يعني نفس الشيء انك محصن نفسك، مثلا مسجل الملكيه الفكريه، اقل شيء كتسجيل انك انت خلاص سجلت وعرفت التسجيل ورحت في التفاصيل، عشان انت اليوم قادر انك تاخذ وتعطى مع الناس عشان توصل لنقطه انت يمكن تغطاها في فتره بسيطه بدل ما تجي سنوات كثيره.
0: صحيح.
1: دخولنا الى المعرض، المنافسه كانت صراحه يمكن نتكلم عن 48 ساعه، يعني كان مضغوط انك اليوم انت هي ال 24 ساعه. اليوم الاول كان مضغوط انك المقيمين يمروا عليك، تنتظر نفس الشيء الناس الموجودين في المعرض يمروا عليك، نفس الشيء المستثمرين. فكان بصراحه بحد ذات يعني انت تكتسب خبره في هذا الجانب، بالاضافه انك في شيء من التوتر لو مكان يعني انت في تدرجك في هالاشياء، في توتر في ضغط يعني من كل الجوانب. ولكن الحمد لله رب العالمين، مع الشباب لنا الميداليه الذهبيه، وان شاء الله هو حافز لنا هنا للتقدم اكثر ان شاء الله باذن الله تعالى. لاننا اليوم اللي اقوله هناك شركات ناشئه على مستوى السلطنه، يمكن الحافز اللي يعطينا هو هذه المسابقات. يعني انا كمان صريح ان احنا اليوم ليش؟ لانهم ما قاعدين ندخل بعدنا نقول هنا الريفينيو او ماليا على الشركات اللي قاعدين نشتغل عليها ونطورها. فالحافز اللي يعطينا ان هنا في شغف، في صبر، في هنا شايفين ان في شيء هنا ممكن نوصل له الفترات القادمه. هذا هو الحافز اللي قاعد يدفعنا ان احنا نواصل. ايضا هنا قاعدين نستغل الحمد لله هنا نقول الجامعات الموجوده، تدرجنا في الجامعات هو اللي مساعد ان احنا نوصل نفس الشيء. لكن هنا ما بعد الجامعه، هنا النقطه، ما بعد اوكي بعد التتويج بعد الجامعه، هنا النقطه اللي هي الفيصل. هنا نقول انه لازم تكون هنا الصناديق موجوده، الداعمين موجودين، عشان نروح الى المرحله الثانيه واللي هي المرحله التجاريه.
0: ممتاز جدا، ممتاز، الله يعطيك العافيه ان شاء الله ويحفظك. نروح مباشره زهر للمشروع نفسه.

0: وتساهم التكنولوجيا في إيجاد حلول لكثير من المرضى اللي ممكن نستخدم فيها التكنولوجيا وتساعدنا بشكل أسرع في إيجاد حلول لهذه التحديات.
1: نعم أخوي بدر، فهي الشسمة بالنسبة للمشروع، إن توجهنا للمشروع من البداية إنه مشروع تجاري، يعني متوجهين لحل مشكلة ابتكار، يعني الابتكار هي الابتكارات نفسها موجودة، لكن نحل مشكلة يعني كان صعب حلها بالفترات الماضية. ليش؟ إن لما نبدأ المشروع نفسه إحنا قاعدين لازم نعرف وين واصلة الناس في المشروع أصلاً، فمنها هنا نروح نتقدم على المشروع وكيف نطور في المشروع. المشروع انا الحين تقريبا من بديت المشروع تقريبا 2021 او 2020 كانت الفكره موجوده. التحاق بالماستر بالمملكه المتحده كان لي الفرصه، انا انتظر الفرصه متى اقدر ابدا بالمشروع. ليش؟ لان هناك هذه المشاريع ما نقدر نبداها الا بوصولنا الى الجامعه، لان الجامعه توفر لك المشرفين، المختبرات وغيرها من الامور، يعني سواء كنا داخل جامعات داخلية أو جامعات الخارجية. فأنا وصولي للمملكة المتحدة إلى الجامعة عرضت المشروع، لأن إحنا كان المشاريع في المملكة المتحدة هي سنة نتكلم عن الماستر، لكن مرات لما يكون عندك مشروع هم أعطونا فرصة للناس اللي عندها مشاريع تقترح المشاريع، ممكن يصير من سنة ممكن إلى 3 سنوات تقريبا، يكون كأنه يعني بي اتش دي مصغر زين يعني، ونفس الشيء يكون مشرفين ممكن 3 مشرفين بدل يكون مشرف واحد. عرضت المشروع على الجامعة فكان في قبول من الجامعة بالنفس،
0: لازلت طالب
1: فمولوا
0: دكتور؟
1: المشروع نفسه، مولوا المشروع في واضح الصوت. لا
0: لازلت طالب زاهر انت حاليا؟
1: ايه انا حاليا الحين دكتوراه.
0: دكتوراه، ممتاز.
1: دكتوراه في نفس المشروع، احنا طورنا المشروع بدايه من الماستر، انتقلت من بعد ما خلصت الماستر من المملكه المتحده رجعت الى السلطنه، التحقت بجامعه السلطان قابوس دكتوراه عشان اكمل المرحله الثانيه من المشروع نفسه اصلا.
0: يعني ما اشتغلت
1: زين؟
0: مكان، ما تعمل مكان حاليا؟
1: انا مفرغ من هيئه البيئه.
0: ممتاز، ممتاز.
1: ايوه، فانا مفرغ من هيئه البيئه كان في الماستر، ومن ثم انتقلت الى الدكتوراه. فهو كل الشكر جامعه السلطان، هيئه البيئه، هو يعني كان داعمين في هذا المشروع.
0: ممتاز.
1: فاليوم هنا وصلنا الى مرحله. ليش؟ لان احنا اليوم مثلا حتى لو تكلمنا عن هيئه البيئه نستخدم ايضا المواد الخام الموجوده في السلطنه، سواء النباتات سواء من البيئه البحريه او البيئه البريه، نشتغل عليها وقاعدين نضيفها ك يعني نستخدمها لاضافه في المنتج نفسه. من ثم رجعت الى الدكتوراه، كملت في الدكتوراه ووصلنا الى مرحله، لكن مرحله في المنتج نفسه، لكن هنا هدفنا نفس الشيء كان عمليه التوصيل للجسم من المنتج. فهي
0: ممتاز.
1: يعني انت اليوم المركبات الفعاله بتوجدها في النباتات، لكن كيف انت توصلها الى الجسم هي التحدي. فكان
0: ممتاز.
1: في تعاون معنا في جامعه استراليا، ان اليوم هنا نطور عمليه بطريقه النانو والهيدروجين وغيرها من الطرق السريعه اللي هي ممكن توصل للجرح بالنفس عشان تسرع من عمليه الالتئام.
0: ممتاز. إذا زاهر نحن نستأذنك إن في الحلقة القادمة تكون ضيف معنا في الاستوديو الحديث عن تفاصيل. أتوقع أن المشروع محتاج إلى كثير من الحديث حول تفاصيله، لأن من المشاريع أيضا المهمة اللي تحتاجها البلد بشكل كبير جدا، وعندنا عدد نسبة كبيرة من مرضى السكري يعانوا أيضا بشكل كبير من هذا التحدي، وبالتالي أنا أتوقع أن هذا المشروع يحتاج لأكبر تسليط ضوء عليه وللحديث عن تفاصيله والنتائج اللي توصلت في للمشروع. وكنا نتمنى بالفعل أنك تكون موجود معنا في الاستوديو الحديث عن هذا المشروع بتفاصيل أكثر. يعني أنا تشوقت صراحة للمشروع وللنتائج اللي حصلت عليها، وأيضا أهميته أيضا وربطه بالبحث العلمي وبريادة الأعمال.
1: مشكور أستاذ بدر، وصراحة فرصة سعيدة إن شاء الله، وفي المستقبل بإذن الله تعالى ممكن تكون حلقة كاملة، يعني ممكن
0: بإذن الله.
1: نشرح كل التفاصيل. وكما ذكرت أنت ترى مرضى السكري على مستوى العالم يمكن 537 مليون مريض سكري، 25% تطور إلى جراحة مرضى السكري.
0: 5 مليون وين؟ على مستوى العالم؟
1: على مستوى العالم تقريبا 537 مليون مريض سكري، 25% يتطور الى جروح صعوبة التئام. دول الخليج من اكثر الدول اللي فيها تقريبا، هنا لو نلاحظ انه ما في يمكن بيت ما في حد مريض سكري،
0: ما شاء الله.
1: لاحظ يعني، ايوه، فهذه هي تحدي كبير يعني. اليوم حتى نبدا من العائله نفسها، يعني انت ممكن تكون معك المشكله عشان تحاول تحلها بقدر الامكان باسرع وقت. فيكون هو حل من هنا حل لل

0: البشرية نفسها. نفس الشيء، لأنه أنت دائما المريض رجوعه إلى المستشفى، أيضا هناك وضع مالي وهناك توتر
1: صحيح
0: مراجعة المريض، مثلا
1: صحيح
0: ممكن يصل إلى البتر. هنا قدر الإمكان نحاول إنه المريض إنه ما يوصل إلى مرحلة البتر، مع تحسين الالتئام من المنتج اللي مستهدفينه إن شاء الله.
1: بإذن الله، إن شاء الله يا رب. وإيش رسالتك الأخيرة زاهر؟
0: رسالتي الأخيرة، أنا اللي أحب أسلط الضوء عليه، إحنا اليوم وصلنا إلى مرحلة، وكثير من المشاريع وصلت إلى مرحلة وتوجت أيضا، أقول لازم الصناديق تكون موجودة الحين في هذه الفترة. الصناديق الموجودة هنا، في هنا نتكلم عن المشاريع الاستدامة، نتكلم من A to Z إلى المنتج، من المواد الخام، من النباتات وغيرها إلى المنتج. هنا لازم توضح للصناديق إحنا نستخدم التقنيات، تقنيات كثيرة معنا، لأن عندنا لاين كبير، سواء على سواء السمول سكيل على المختبر أو اللارج سكيل. فإحنا المشكلة اللي نواجهها لما نروح الصناديق يقول أنتم ما عندكم تقنية، اللي لازم يوضح أن التقنية ليست هي فقط مثلا هنقول أبليكيشن أو سيرفس مقدم. تقنيات
1: صحيح.
0: تستخدم كثير على مدى المشروع كامل. أيضا إحنا اليوم إذا وصلنا اليوم للدواء والغذاء، بنستخدم التقنيات اللي هي الجديدة في التطوير. هنا الغذاء والدواء يعني عندنا قلة قليلة من المنتجات الموجودة، فدخلت التقنيات الحين ونسينا هذا المجال. احنا محتاجين في صناديق تركز على هذا المجال من الفئة الاستدامة. ما في صندوق إلا معنا صندوق التنمية الزراعي، وصندوق التنمية الزراعي ما نقدر نقدم عليه كشركات ناشئة، وإنما يكون التقديم عن طريق لازم تتعاون مع مؤسسة أخرى حكومية عشان تقدم عليه. فهذه التحديات. أنا اليوم ما أقدر أروح للمرحلة الثانية بدون تواجد الصناديق، لأن احنا مثلا شركات التقنية الحيوية محتاجين كابيتال نفس الشيء كبير يعني لدعم المشاريع، ولازم يعني نغامر في الريسك، لان الناس هنقول هنا وصلت
1: صحيح
0: المنتجات
1: يكون مع المغامر
0: في هذه الفتره.
1: انا اتوقع
0: لازم
1: ان
0: نغامر في المنتجات الطبيه الدوائيه والغذائيه.
1: انا اتوقع الاخ زاهر في صندوق عمان المستقبل ممكن الحديث عن في هذا الموضوع. أنا أتمنى أنك تزورهم وتجلس معهم وتشرح لهم الموضوع بشكل تفصيلي، وتقنعهم إن شاء الله بالاستثمار في هذا المشروع. والشباب أيضا هناك ما شاء الله من خيرة الشباب، وما راح يقصروا أيضا معك، وراح نتحدث إن شاء الله بعد البرنامج عن هذا الصندوق، وممكن نربطك مباشرة مع الأخوة في صندوق عمان للمستقبل. الأخ زاهر شكرا جزيلا لك على هذا الوقت اللي أعطيتنا إياه للحديث عن شركة طحلب المستدامة للتقنية الحيوية، وحصولك أيضا على الميدالية الذهبية في المعرض. شكرا جزيلا لك.
0: العفو، جزاك الله خير، وموفقين إن شاء الله، موفقين الشباب الموجودين.
1: الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. بلقيس، في أقل من دقيقة الرسالة اللي تريد توجهها لكل من دعمك ولكل أيضا من يستمع لك حاليا.
2: أولا هذا كله بتوفيق من الله وفضله الحصول على هذه المراكز، والحمد لله هو مش مجرد ميدالية فضية وضمن أفضل 8 مشاريع، إنما بعد المعرض وصلتني إيميل كان من ضمن التقييمات اللي المسابقات اللي موجودة في المعرض، اختياري ضمن 150 مخترع مختص في التقنيات الطبية، أفضل 150 مخترع. فهذه بروحها شهادة، وأيضا الحمد لله الدخول على السوق العالمي هذا بفضل من الله. الحمد لله اليوم نحن لما وصلنا نعرض مشاريعنا للعالمية، هذا حافز أولا، وأيضا يفتح لنا أبواب كبيرة. شكرا لهيئة البحث العلمي والابتكار على هذه الفرصة، والأولى بالشكر أيضا عائلتنا على المساعدة والدعم والإيمان بقدراتنا اليوم، حتى توصياتهم للجميع أنه نحن اليوم جالسين نشتغل على أشياء يمكن هم في مرحلة ما فاهمينها بالضبط المستوى اللي نحن واصيله، ولكن إيمان الأب والأم ببطاقات أبنائهم هذا جدا كبير، والفريق المساعد في سول والجنود الخفية في اليوم من حين وصلنا لهذه الإنجازات الكبيرة من معرض آيدكس.
1: الله يعطيك العافية. لقمان أيضا، إيش رسالتك الأخيرة في نص دقيقة؟
3: أولا أعيد الشكر لهيئة البحث العلمي والابتكار بكامل هيكلها، وأخص بالذكر نفس الحال الأستاذة خديجة مرافقتنا في هذا المعرض كانت سند لنا ودليل في المعرض والمشاركة. أيضا الموجهين والدكاترة اللي كانوا مشرفين معنا الدكتور محمد والأستاذ أفطب خلال البحث اللي مالنا الفريق في العدسة المسيرة منذ العامري صالح الذهلي، كنا نحن بدينا في هذا الموضوع، وبعد ذلك انضموا معنا في الفريق لقمان الصقري وعماد الرميمي والخطاب اليحيائي، فكانوا هم ذلك وراء كل نجاح وصلت العدسة المسيرة إلى اليوم، بالإضافة إلى الحاضنات في جامعة سلطان قابوس وأيضا مطارات عمان ومجموعة أوج. الجميع كان له يد العون في هذا الشيء. طبعا قبل كل هذا أكيد الوالد والوالدة اللي كانوا واقفين معانا من البداية في كل حاجة، والحمد لله رب العالمين. خلنا نقول تشجيعهم المستمر هو اللي يحفزنا أو أكبر محفز لنا، ونتمنى التوفيق للشباب العماني المبتكر أمامهم طريق جدا يعني حافلة بالإنجازات، يحتاج لها فقط جرأة واستمرارية وصبر، وكل التوفيق.
1: وكل التوفيق لكم لقمان أيضا على هذا الجهد الكبير، وبلقيس أيضا شكرا جزيلا لكم، وشكرا لكل من ذكرتوهم على هذا الدعم والمساندة. مستمعينا الأعزاء أيضا شكرا لكم على حسن المتابعة، إن شاء الله نلقاكم في أيضا حلقات قادمة من برنامج النبض الابتكار. دمتم بخير وإبداع، وإلى اللقاء في حلقات قادمة. معكم في الإعداد والتقديم بدر بن أحمد الحبسي، وفي الإخراج الزميل المنتصر بالله العمري.
4: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: التاجر الصغير، التاجر الصغير، لأن النجاح يبدأ مبكراً. برنامج التاجر الصغير يجوب عالم الأعمال والابتكار مع المبدعين الصغار. تعليم:
2: كتبت قصة القرار الصائب، وهي عن ولد حب يدخر من خلال الرسم.
1: إبداع:
3: فكرت وفكرت وقررت أني أصنع لهم مصباح وصنعت هذا لجدتي.
1: ابتكار:
4: فأنا سويت الفكرة أن حط الكثير من الحساسات نقدر نركبها ونسوي مشروع نقدر نستخدمها في أنه يسوي لنا ميات من الطاقة الشمسية.
1: تداهم:
5: بالنسبة للعملات الورقية يعني كنت صراحة أود أني أحصل على نصف ريال إصدار مجلس النقد العماني.
1: واستمرار:
6: قررت أصنع كرات الشوكولاتة أصنعها لأهلي، بعدين جيت بعدي فكرة قررت أعرضها للبيع.
1: رحلة التميز تبدأ بخطوة صغيرة، وصناعة القادة تبدأ من هنا. اليوم تاجر صغير، وغدا رائد أعمال. التاجر الصغير، إعداد وتقديم مشاعل بنت سعيد القاسمية، إخراج محمد بن راشد الشمالي.
7: مستمعينا حياكم الله من جديد في برنامج التاجر الصغير، هذا البرنامج اللي أخذنا إلى ولايات ومحافظات سلطنة عمان، نقترب من المشاريع الصغيرة بأفكار كبيرة، بأفكار تجارنا الصغار وطموحهم الكبير. خلينا نروح ونتعرف على التجارة اللي بتاخذنا إلى البدايات الحلوة، إلى أيام وإلى ذكريات حلوة. دائما لما إحنا كنا صغار كنا نلعب بالصلصال، هذا الصلصال اللي اختلف مسماه واختلف أيضا احتياجاته واختلف أيضا شكله من جيل إلى جيل. وصلنا لمفهوم أو مستوى صلصال الفوم، اللي هو الصلصال اللي يكون مختلف عن الصلصال العادي، نقدر نشكل فيه أشكال تكون ثابتة، سواء شخصيات كرتونية سواء زينة. ومنها بدأ تاجرنا الصغير هذا يأخذنا إلى حبه في تشكيل هذه الألوان وهذه الشخصيات. وبداية لقائنا في التاجر الصغير أكيد تكون هي المحطة الأولى لتجارنا. من محافظتنا سندم نلتقي فيهم اليوم عبد الله عارف الشحي. السلام عليكم.
8: وعليكم السلام.
7: كيف حالك عبد الله اليوم؟
8: الحمد لله.
7: ايش اخبارك؟
8: الحمد لله.
7: اليوم اسمك عبد الله؟
8: ايه.
7: وبكره؟
8: عبد الله.
7: عبد الله. وخير الاسماء ما حمد وعبد. كلمنا عن مشروعك صلصال الفوم.
8: اكيد بشكل سبايدر مان او هولك او باتمان او ايرمان.
7: احنا نعرف ان هالمشروع يعتمد على الخيال وعلى انك انت تستخدم تشكل هذه الأشكال بصلصال خفيف وملون اللي اسمه صلصال الفوم. الصلصال بروحه يملون هالشكل؟
8: هي.
7: جميل. من اللي اختار معاك الألوان؟
8: ماما.
7: ماما، زين قولنا إيش أول شيء شكلته بهذا الصلصال؟
8: البطوطة.
7: أول شخصية اشتغلت عليها البطاط؟
8: هي البطاطة عدلة.
7: أها.
8: وداسوقة.
7: داسوقة. بعدين
8: الدونات.
7: ايوه.
8: قزقزة.
7: يا سلام.
8: اللمبة.
7: شو هذه اللمبة؟
8: يوم يوم يوم ارقد اشغلها عشان لا اخاف.
7: يعني نفس ليت النوم.
8: ايه. عشان لا اخاف.
7: يا انت بطل، انت ما تخاف، انت بطل اصلا. زين قول لي شو تحب اكثر شكل تحب تسويه وتشكله؟
8: اكثر شيء
7: ايه
8: مع اثنين شخص، اول شيء هذا
7: البطه والبطوطه
8: والسبايدر مان.
7: اها. ليش تحب سبايدر مان؟
8: لانه بطلي.
7: بطلك.
8: يساعد الناس اللي محتاجين لو
7: في المواقف الصعبه.
8: هي.
7: حلو. عبد الله يساعد الناس في المواقف الصعبه.
8: هي.
7: يا سلام. اذا تحب تشتغل بروحك ولا تحب حد معك يشتغل؟
8: بروحي.
7: زي قول لي يوم شاركت في البزنس في المبادرة في المدرسة وانت صف أول، وكانوا كلهم اللي حوالينك كبار، أول وثاني وثالث ورابع، صح؟
8: هي.
7: كانوا كلهم يبيعون، حد كان مسوي نفس أشكال عبد الله؟
8: كل مسوي، ما حد
7: كان مسوي نفس فكرتك.
8: هي.
7: وكنت أنت مميز.
8: هي.
7: كم بعت هاك اليوم؟ كم تقريبا؟
8: 6 ريالات
7: بس. وشو سويت بالمبلغ؟
8: يوم يكون معي فلوس وايد أعطيها لماما تحطها على حسابي أنا.
7: أها. تخبيها؟
8: هي تخبيها.
7: وليه متى؟ لين ما تكبر ولا تقولها ماما تعالي يلا نسحب من حسابي؟
8: لين ما أكبر.
7: حلو شاطر، تحافظ على فلوسك؟
8: هي.
0: التاجر الصغير. التاجر الصغير.
7: لو حد طلب منك تسوي شكل من الأشكال، شو بتختار للشخصية؟
8: بختار البطوطين والسبايدر مان.
7: البطوطين لأنهم حنونين؟
8: هي.
7: ولأنهم دائماً مع بعض؟
8: هي.
7: ويقفون مع بعضهم البعض؟
8: هي.
7: السبايدر مان لأنه شو؟
8: لأنه بطلي أنا.
7: لأنه بطلك؟
8: هي.
7: في يوم من الأيام إذا صار يعني كذا حفل كبير وقالوا لك عبد الله تعال يلا جيب الطاولة مالك وعرض أغراضك، بتبيعهم بتجيبهم؟
8: أكيد. هي.
7: في شخصية من الشخصيات ما بتبيعها أبداً؟
8: هي. ما ببيع بطوطين والسبايدر مان، ما ببيعهم أبداً.
7: الله يحفظك إن شاء الله. البطوطين لأنهم ماما وبابا؟
8: هي.
7: الله يحفظهم لك يا رب وتكونون دائماً مع بعض. إنزين قول لي، شو تحب تصير لما تكبر؟
8: شرطي.
7: ليش تحب تصير شرطي؟
8: لأن يمسك الحرامية.
7: بتسوي لنا شخصية الشرطي والحرامي؟
8: نسينا نسوي.
7: بتصنع لنا إياه؟
8: نسينا نسوي.
7: بس بتسوي؟ شو بتسمي شخصية الشرطي؟ شو بتسمي؟
8: بس في الشرطي اسمه حمود والحرامي اسمه.
7: اسمه حرامي، إيش رأيك؟
8: أوكي.
7: تمام. الله يحفظك إن شاء الله يا عبد الله. عبد الله، الأطفال اللي كبرك واللي يحبون التجارة شو تقولهم؟ يسمعونك الحين.
8: أخبرهم شكراً.
7: وشو تقولهم بعد؟
8: أخبرهم أنتوا حلوين وطيبين وأعطيهم هدية لهم. حتى في ربيع اسمه عمر وفي ربيع اسمه علي.
7: أها.
8: كل مرة دوم أشوفهم وأعطيهم هدية.
7: الله يحفظهم لك إن شاء الله وتكونون ربع دائماً، ربع في المدرسة، ربع في الحياة، وتكبرون مع بعض.
8: هي.
7: إن شاء الله. تحب ولاية خصب؟
8: هي.
7: محافظة مسندم؟
8: هي.
7: تحافظ على بلادك؟
8: هي.
7: تحميها؟
8: هي.
7: وبتدافع عنها؟
8: هي.
7: أنت بطل؟
8: هي. بطل.
7: وأنت تاجر صغير يا عبد الله؟
8: هي.
7: الله يحفظك إن شاء الله يا رب. شكرا لعبد الله اللي ذكرنا اليوم إن اللعب ما بس وقت الفراغ، ولكن هي مساحة للإبداع. لما نشوف هذه الشخصيات الحلوة، لما نشوف توظيف هذه المهارات في تجارة مستمعينا. شكرا للأسر اللي آمنت بأبنائها. مشروع صلصال الفوم بداية لفكرة وبداية لحلم وبداية لطفل يعبر بخياله ببراءته عن الشخصيات اللي يحبها، يترجم هذا الإحساس من خلال أيضا هذه المهارة. كان معنا اليوم هذا النموذج الجميل في برنامج التاجر الصغير. إلى لقاء قريب مع طفل جديد وفكرة أجمل، وإلى اللقاء.
0: التاجر الصغير. التاجر الصغير، لأن النجاح يبدأ مبكرا. برنامج التاجر الصغير يجوب عالم الأعمال والابتكار مع المبدعين الصغار. تعليم.
2: كتبت قصة القرار الصائب وهي عن ولد حب يدخر من خلال الرسم.
0: إبداع.
3: فكرت وقررت أني أصنع لهم مصباح وصنعت هذا لجدتي.
0: ابتكار.
4: فأنا سويت الفكرة أني حاط الكثير من الحساسات نقدر نركبها ونسوي مشروع نقدر نستخدمها في أنه يسوي لنا مياه من الطاقة الشمسية.
0: تداوم.
5: بالنسبة حال العملات الورقية يعني كنت صراحة أود أني أحصل على نصف ريال إصدار مجلس النقد العماني.
0: واستمرار.
6: قررت أصنع كرات الشوكولاتة وأصنعها لأهلي، بعدين جيت بعد فكرة وقررت أعرضها للبيع.
0: رحلة التميز تبدأ بخطوة صغيرة، وصناعة القادة تبدأ من هنا. اليوم تاجر صغير وغدا رائد أعمال. التاجر الصغير. إعداد وتقديم مشاعل بنت سعيد القاسمية، إخراج محمد بن راشد الشمالي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: يعطيكم العافية، مشكورين.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من 8 وحتى 10 ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: الفن.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
0: أكشن.
1: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

نحب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمانها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
4: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: ستوديو 5.

0: برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

يا مرحبا بك، والأكيد هذه ترى أخبار القصيد وأخبار فن وما تريد، كلها تجي في ليلة خميس.

0: تغطية لأهم الدوريات الأوروبية بالتحليل الفني. استضافة لأبرز الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد يا
0: في المرمى يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العامري.
2: في المرمى. في المرمى.

0: محاولة خطيرة.
1: تجوال أسبوعي في ميادين الرياضة المحلية، رصد متواصل لتفاصيل أبرز المناسبات الرياضية، متابعة مستمرة لأخبار منتخباتنا الوطنية.
0: الله على العماني.
1: ربط مباشر لنقل تفاصيل الصورة من موقع الحدث وتفاصيل متكاملة حول المسابقات المحلية. بطاقة بيضاء، طرح موضوعي وشفافية مطلقة. تابعونا عبر إذاعة الشباب عند الخامسة من مساء كل سبت. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: في ليل يحمس بالموسيقى، نفتح لكم نافذة تطل على عالم من الإبداع، حيث لا حدود بين القصيدة
1: واللحن
0: ولا فاصل بين الحرف
1: والصوت.
0: هنا في مقام
1: وموسيقى،
0: حيث يلتقي العلم
1: بالإحساس،
0: نصغي معكم إلى نبض الفن
1: ونتذوق حكاية الأغنية من مهدها الأول،
0: من الفكرة
1: إلى اللحن
0: إلى الصوت. في كل حلقة نبحر معا في أعماق المقامات الشرقية، نكتشف أسرارها
1: ونتذوق سحرها
0: ونتعلم كيف تتحول النغمة إلى شعور،
1: وكيف يكتب الشعراء بالكلمة
0: ما يقوله العود بالوتر. وقد قالها شاعر: وألحان العود تبكيني وتضحكني، كأن فيها حديث النفس والقدر. مقام وموسيقى يأتيكم عبر إذاعة الشباب كل سبت من 8 حتى 10 مساء،
1: مع هيثم الزجالي
0: والمخرج محمد شملي.
2: يا نسيم عبد من أرض العراق من زوايا، هيجت فيها اشتياقي، بلغ الأحباب عني أنني ذقت من طعم الهوايا.

0: أبطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها.
1: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
0: وأنا مو دراني بالمواصفات، كل يوم أعطال حتى ما أعرف إيش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والأعطال.
1: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
0: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
1: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
1: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
1: والمخرج
0: جلال خويطري.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: هذا الصباح لأجل عمان.
1: يعيد جلال السلطان هيثم الأبيض.
0: عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

أنا من الناس ولا عمر قليت اللهفي ولا عمر اختلف الإحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

0: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور. فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
1: بعد 14 سنة خدمة ثانوي بتقول لي
0: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. أكشن! برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

نحب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

يا مرحبا بك، والأكيد هذه ترى أخبار القصيد وأخبار فن وما تريد، كلها تجي في ليلة خميس.

0: تغطية لأهم الدوريات الأوروبية بالتحليل الفني. استضافة لأبرز الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد يا
0: في المرمى يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العامري.
2: في المرمى في المرمى.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تجوال أسبوعي في ميادين الرياضة المحلية، رصد متواصل لتفاصيل أبرز المناسبات الرياضية، متابعة مستمرة لأخبار منتخباتنا الوطنية.
1: الله على العماني.
0: ربط مباشر لنقل تفاصيل الصورة من موقع الحدث وتفاصيل متكاملة حول المسابقات المحلية. بطاقة بيضاء، طرح موضوعي وشفافية مطلقة. تابعونا عبر إذاعة الشباب عند الخامسة من مساء كل سبت.

0: في ليل يحمس بالموسيقى، نفتح لكم نافذة تطل على عالم من الإبداع، حيث لا حدود بين القصيدة
1: واللحن
0: ولا فاصل بين الحرف
1: والصوت.
0: هنا في مقام
1: وموسيقى،
0: حيث يلتقي العلم
1: بالإحساس،
0: نصغي معكم إلى نبض الفن
1: ونتذوق حكاية الأغنية من مهدها الأول،
0: من الفكرة
1: إلى اللحن
0: إلى الصوت. في كل حلقة نبحر معا في أعماق المقامات الشرقية، نكتشف أسرارها
1: ونتذوق سحرها
0: ونتعلم كيف تتحول النغمة إلى شعور،
1: وكيف يكتب الشعراء بالكلمة
0: ما يقوله العود بالوتر. وقد قالها شاعر: وألحان العود تبكيني وتضحكني، كأن فيها حديث النفس والقدر. مقام وموسيقى يأتيكم عبر إذاعة الشباب كل سبت من 8 حتى 10 مساء
1: مع هيثم الزجالي
0: والمخرج محمد شملي.

0: بالحدايد يلا بوبي مو صار لها السيارة أسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها
1: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
0: وأنا مو دراني بالمواصفات كل يوم عطال حتى ما أعرف إيش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال
1: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
0: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
1: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
1: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
1: والمخرج
0: جلال خويطري.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: والنهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

حليم حافظ.

جلست جلست والخوف بعينيها.

تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها.

المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب

وبرغم الجو الماطر والإعصار فالحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

البلد دي الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

نائمة في قصر مرصود، من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها.

Yeah.

ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن.

في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن. ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن.

ستفتش عنها يا ولدي يا ولدي في كل مكان.

حبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان. فحبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان. ما أصعب أن تهوى امرأة يا ولدي ليس لها عنوان. ما أصعب أن تهوى امرأة يا ولدي ليس لها عنوان.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: يا أستاذ أو المحافظات أستاذ يعقوب،
1: نعم،
0: يمنح جزء منهم لتلك المؤسسات أن تقوم بتمثيل السلطنة من خلال المعارض العالمية، لأنه المؤسسات هذه تقدر تسافر وتشارك في معارض أو رحلات تعريفية. فلذلك من خلال هذه الندوة، من خلال هذه الفعالية اللي بتصير، لابد أن يتطرقوا، لأنه أصبحت السياحة عنصر أساسي جدا في الناتج المحلي.
1: بالضبط
0: أستاذ،
1: بالضبط.
0: ويعني توقعات الحكومة الموقرة أنه توصل النسبة إلى نسبة الناتج المحلي لقريب 6% ب2040، ما راح يتم في ليلة وضحاها،
1: يحتاج إلى أيضا
0: حراك
1: خطة عمل متكاملة.
0: طيب مين مسؤول عن هذا؟ المسؤول عنه المحافظات. المحافظات تمثل البلد، ترى هم 12 محافظة، 11 محافظة معنية بهذا القطاع. هي ترى سلطنة عمان مكونة من 11 محافظة، مش الوزارة. من قائم في دور تشريعي ودور تنفيذي، الوزارة والمؤسسات التابعة ليها والجهات المعنية دور تشريعي. طب التنفيذ يقع على عاتق من أستاذ؟ يقع على عاتق المحافظات.
1: بالضبط، بالضبط. طيب كسؤال أخير دكتور، يعني فيما يتعلق بمسألة التكاملية ما بين الجهات الحكومية، ولتحفيز جانب الاستثمار، لتحفيز أيضا دور المؤسسات الصغيرة المتوسطة، لتحفيز القطاع السياحي لو أردنا أن نذكر. ودائما عندما نتحدث عن المستثمر الذي نبحث عنه دائما، سواء كان في قطاع السياحة أو في القطاعات الأخرى الواعدة في سلطنة عمان، دائما ما يبحث عن السرعة، عن الوضوح. فإلى أي مدى يمكن أن تؤثر البيروقراطية يعني وتداخل أيضا الاختصاصات في جاذبية الاستثمار في المحافظات؟
0: أستاذنا، طبعا وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عندهم سعادة الوكيلة اللي موجودة حاليا معنية بالجانب الاستثماري، تعتبر إذن هي الموجه أو المساعد على التوجيه في قضايا الاستثمار، وأيضا استثمر في عمان، استثمر في عمان، وأيضا العديد من المؤسسات مثل هيئة المناطق الصناعية، المدن الصناعية، وهيئة المناطق الحرة في الدقم والمناطق الأخرى. المطلوب مثل ما ذكرنا التكاملية، بس لا تأتي في قطاع واحد، ولكن أيضا في آلية ووسائل جذب الاستثمار لتلك المحافظات. طيب كيف راح تتم؟ بعد ما تم منح اللامركزية لكل محافظة، كل محافظة معنية بنفسها، إذا المحافظ هو معني بالتسهيل والتبسيط. ما ينتظر يعني أنه يروح يجي له يعني يبحث عن المستثمر بنفسه، ليس من الضرورة من خلال أنه يروح لجهة حكومية يقول عندك مستثمر، لا، اسعى. المطالب يعني بوء حاليا في المحافظات أنه تسعى إلى جاد مستثمرين يأتوا بتنفيذ مشاريع استثمارية داخل السلطنة. ونقطة أخرى مهمة جدا، يعني الاستثمارات هذه لن تأتي في ليلة وضحاها. المستثمر يحتاج إلى الأمان، يحتاج إلى الثقة، يحتاج إلى وجود أيضا داعم قانوني له، يحتاج إلى حوكمة، يحتاج إلى وجود مرجعية له في حالة لا قدر الله صارت أي إشكالية. المحافظات منحت كلها من خلال القانون اللي صدر، منحت تلك الصلاحيات، وأن أيضا بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والمؤسسات الأخرى اللي موجودة في البلد، أرى أنه أصبح لزاما على تلك المحافظات، بل أصبح فرض عين عليها أن هي تقوم بدور البحث عن المستثمر وبث الطمأنينة ومنحه الصلاحيات أو التسهيلات اللي مطلوبة من أجل أنه يقوم بمشروعه. إلا أنه الإخلال، يعني لو صارت حالة إخلال واحدة فقط مع مستثمر ما بطريقة ما، لربما تكون لها توابع سيئة وتسيء إلى سمعة المحافظة، ويمكن يفقد فرص استثمارية بالمليار.
1: أحيانا دكتور، يعني كمداخلة في هذا الموضوع، المستثمر يهرب أحيانا عندما يجد في دولة ما مثلا أن القطاع الحكومي ينافس أيضا في هذا الجانب.
0: هو لا توجد دولة في العالم ما فيها قطاع حكومي ينافس يعني. هو ابن خلدون ذكره في مقدمته، يعني أنه من السيء أن تنافس الحكومة القطاع الخاص، وهذا شيء غير محبذ، يعني لأن الحكومة لديها اليد العليا في القوانين والتسهيلات وهذه الأشياء. المستثمر الذكي والمحافظ أيضا لابد أنه يتفقوا مع بعض، أنه لما يقوم بأي مشروع أنه ما يكون في التنافسية الحكومية الواضحة والظاهرة، بالعكس مطلوب من الحكومة أن تتكامل معه. يعني الوزارات تسهل له آلية قلب العمالة، التسهيلات المالية مع البنوك، يعني تسهيلات كثيرة، وهذه أصبحت أمور ضرورية في الوقت الحالي، لأن التنافسية زادت في المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور خالد بن عبد الوهاب البلوشي، المختص في قطاع السياحة والطيران، على وجودك معنا في برنامج من المحافظات. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا أستاذ يعقوب.
1: إذن مستمعينا، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات. كان معكم في إخراج هذه الحلقة الزميل هاني السعدي، شكرا لكم، في أمان الله.
2: تتكامل حركة التنمية لتشمل كل أرجاء الوطن العزيز من المحافظات. مع تحيات يعقوب بن سليمان المعمري، عبد الله بن مختار البلوشي. من

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: حديث المؤتلف، إعداد وتقديم الدكتور محمد بن سعيد المعمري.
8: حديث المؤتلف،
7: إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم حديث المؤتلف. تتناول هذه الحلقة السؤال الذي توقفنا عنه في الحلقة الماضية حول الفكرة الواحدة ووجوهها المتعددة، فأهلا وسهلا بكم جميعا. أعزائي المستمعين والمستمعات، قد تبدو الفكرة في ظاهرها واحدة واضحة ومحددة، لكن ما إن تنتقل بين العقول حتى تتخذ وجوها متعددة، ليس لأن الفكرة تغيرت، وإنما لأن العقول التي استقبلتها أعادت ترتيبها داخل أنساقها الخاصة. الفكرة لا تعيش مستقلة عن سياقها، وإنما تتلون بالخبرة وبالموقع وباللغة التي تصوغها. لذلك يمكن لمفهوم كالحرية أو العدالة أن يثير اتفاقا عاما في اللفظ واختلافا عميقا في التطبيق. المسألة ليست في صدق الفكرة أو خطئها، بل في الطريقة التي تفهم بها. وحين نتأمل حركة الأفكار عبر الزمن، نجد أنها لا تبقى ثابتة، بل تتكيف مع البيئات التي تدخلها. هذه الحلقة تحاول أن تقترب من سر هذا التحول. كيف تبقى الفكرة واحدة في أصلها، لكنها تتشعب في وجوهها ومعانيها بين عقول البشر؟ وكيف يمكن إدارة هذا التشكل دون تفتيت المعنى؟ أيها المستمعون والمستمعات، الفكرة حين تولد تكون استجابة لسؤال أو حاجة في سياق محدد، لكنها لا تبقى محصورة في لحظة ميلادها. سرعان ما تبدأ رحلتها بين الناس وتدخل في حوارات

0: لكن الحقول الجلالية التي تحيط بها تختلف من شخص إلى آخر ومن عقل إلى آخر. هذا لا يعني أن الفكرة بلا جوهر، بل يعني أن جوهرها يمر عبر طبقات من التأويل، ومع كل انتقال تكتسب الفكرة ملامح جديدة، أحياناً يثري هذا التنوع معناها وأحياناً يبعدها عن أصلها. المشكلة لا تكمن في التنوع ذاته، وإنما في الاعتقاد أن فهماً واحداً هو الفهم الكامل. حين يختزل المفهوم في وجه واحد يتحول إلى أداة إقصاء بدل أن يكون مساحة فهم وتفكير. لذلك فإن التعامل الواعي مع الأفكار يقتضي التمييز بين الأصل والتطبيق، وبين القيمة وتجلياتها. الفكرة لا تتعدد لأنها ضعيفة، بل لأنها حية.
1: حديث المؤتلف.
0: أعزائي المستمعين والمستمعات، تشير أبحاث علم النفس المعرفي إلى أن الإنسان لا يستقبل الأفكار الجديدة في فراغ، بل يفسرها عبر أطر ذهنية سابقة تشكلت من ثقافته وخبرته. ويؤكد تقرير اليونسكو العالمي إعادة تشكيل السياسات الثقافية من أجل الإبداع، والذي صدر عام 2018، يؤكد أن النماذج الثقافية والمعرفية تؤثر بعمق في كيفية فهم الأفراد للمفاهيم والقيم، وأن استقبال المعاني يتم دائما داخل سياقات ذهنية واجتماعية قائمة. هذه الإشارة المعتمدة تفسر لماذا تتعدد وجوه الفكرة الواحدة، فالفكرة لا تدخل عقلا خاليا، بل تدخل منظومة تضعها ضمن خرائطها وتفاصيلها الخاصة. حين تصل فكرة جديدة إلى الذهن لا تستقبل كصفحة بيضاء، بل تدخل في حوار مع ما هو راسخ. إن انسجمت مع البناء القائم استقرت بسهولة، وإن خالفته سعى العقل إلى إعادة تأويلها أو تعديلها لتصبح قابلة للاندماج داخله. وهكذا قد تتحول الفكرة إلى صيغة مختلفة عما كانت عليه في أصلها، دون أن يلحظ صاحبها مقدار التحول الذي جرى عليها. لهذا نجد أن النقاش حول فكرة ما لا يدور حول مضمونها المجرد فقط، بل حول البنية التي تستقبلها. شخص يرى فيها تهديدا لبنية مألوفة، وآخر يراها امتدادا طبيعيا لها. في الحالتين الفكرة واحدة، لكن موقعها داخل البناء الذهني مختلف. إدراك هذه الآلية يفتح بابا مهما. بدل الاكتفاء بعرض الفكرة، ينبغي فهم الإطار الذي تدخل إليه، لأن الإطار قد يكون هو ما يحدد الوجه الذي ستتخذه. أيها المستمعون والمستمعات، حين ندرك أن الفكرة يمكن أن تحمل أكثر من وجه، يصبح التحدي هو كيف نحافظ على وحدتها دون أن نختزلها. الوحدة لا تعني الجمود، كما أن التعدد لا يعني الفوضى. يمكن للفكرة أن تحتفظ بجوهرها، وفي الوقت نفسه تسمح بتطبيقات متعددة تتناسب مع السياقات المختلفة. هنا يظهر معنى منهج المؤتلف الإنساني في سعيه إلى الجمع دون إلغاء. فالتعامل مع الأفكار لا يكون بفرض قراءة واحدة، بل بفتح مجال للاجتهاد المنضبط الذي يحترم الأصل ويعي اختلاف الظروف. التعدد إذا أدير بوعي يتحول إلى ثراء معرفي، إذ تكشف كل زاوية جانبا من الفكرة لم يكن ظاهرا من قبل. المشكلة تبدأ حين يتحول أحد الوجوه إلى احتكار للحقيقة، أو حين ينفى الأصل باسم التعددية. التوازن الدقيق يكمن في الاعتراف بأن الفكرة أوسع من تفسير واحد، لكنها ليست بلا حدود. عندما نسمح للفكرة أن تتحرك داخل سياقات مختلفة دون أن نفقد معيارها، فإننا نحول الاختلاف من صراع على المعنى إلى حوار حوله. وهكذا تتجدد الأفكار بدل أن تتصلب، وتبقى قادرة على الإسهام في بناء عالم متغير.
1: حديث

0: ختاما أعزائي المستمعين والمستمعات، الفكرة الواحدة لا تتعدد لأنها ضعيفة، بل لأنها تمر عبر عقول متعددة، كل عقل يضيف زاوية، وكل سياق يمنحها وجها. إدراك ذلك لا يهدد المعنى، بل يحميه من الاختزال. ومن هنا يذكرنا مشروع المؤتلف الإنساني بأن إدارة التعدد ليست ترفا فكريا، هو ضرورة للحفاظ على جوهر الفكرة في عالم متنوع. فإذا كانت الفكرة قادرة على حمل وجوه متعددة، فالسؤال الأعمق يقترب: ما الذي يحدث قبل أن نختلف حول هذه الوجوه؟ كيف يتشكل الاختلاف ذاته؟ هذا ما ستتناوله الحلقة المقبلة بإذن الله. نقف عند هذا الحد ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع حديث المؤتلف.
2: حديث المؤتلف
1: مع تحيات الدكتور محمد بن سعيد المعمري وخالد بن درويش أولاد ثاني.
3: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا غياثنا عند دعوتنا، يا عدتنا في ملماتنا.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.